إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في اسم المعطي. ولو تساءلنا الله عز وجل ماذا يعطينا؟ يعطينا نعما دنيوية، يعطينا الصحة، يعطينا القوة، يعطينا المال، يعطينا الجمال، ويعطينا نعما إيمانية، يعطينا السكينة، يعطينا الأمن، يعطينا الرضا، يعطينا السعادة، يعطينا نعما لا تعد ولا تحصى. لكن نعم الله عز وجل ما كان منها في الدنيا تنقضي بانقضاء الدنيا. فلذلك يقول الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. جاء الجواب مع الردع: كلا، يعني يا عبادي ليس عطائي إكراماً في الدنيا ولا منعي حرماناً، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. فلذلك الله يعطي الصحة والذكاء والقوة والجمال والمال، هذه للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. يعطيك نعماً إيمانية، يعطيك الرضا، أنت راضي عن الله، راضي عن نفسك، بمعنى قبلت قضاء الله وقدره، راضي عن ما نزل بك من محن، ليقينك القطعي أن هناك حكمة بالغة. فلذلك أيها الإخوة، حينما نؤمن أن كل شيء بقضاء من الله وقدر، وأن الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن، وإن الإيمان بالقدر نظام التوحيد، ولكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. ولا ينبغي للمؤمن أن يقول لو، ليس في قاموس المؤمن كلمة لو. لو لم أسر بهذا الطريق لم يقع الحادث، هذا طريق مسدود، لكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. والله عز وجل حينما يقول أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، من أدق معاني هذه الآية أن ذكرك لله عز وجل وأن الله يذكرك، لكن ذكر الله لك أكبر من ذكرك له. أنت إذا ذكرته أديت واجب العبودية، لكنه إذا ذكرك أعطاك الأمن، والأمن نعمة خاصة بالمؤمنين. فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. أما المؤمنون فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن ذكر الله لك أكبر من ذكرك له. إن ذكرك منحك الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. ذكر الله لك يمنحك السكينة، سعادة ما بعدها سعادة لا يعرفها إلا من ذاقها. إذا ذكرك الله عز وجل أعطاك الرضا. فلذلك الله عز وجل يعطي نعم دنيوية ويعطي نعم أخروية، أو يعطي نعم إيمانية. النعم الإيمانية تسعد بها إلى أبد الآبدين، النعم الإيمانية، والنعم الدنيوية تنقضي بانقضاء الدنيا. فلذلك ليس

كعطائي إكراما ولا منعي حرمانا، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. الآن كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. ومن أراد الآخرة، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. إنسان بيختار الغناء ويموت وتبقى أغانيه تذاع في الإذاعات إلى يوم القيامة. إنسان بيختار القرآن ويموت وتبقى تلاوته تذاع في الإذاعات إلى يوم القيامة. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. إنسان بنى مسجد، إنسان بنى ملهى، الإنسان مخير، اختر ما شئت وافعل ما شئت، لكن كل شيء بحسابه. كلمة كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، يعني الله عز وجل لا يتعامل مع التمنيات، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. التمنيات بضائع الحمقى، الله عز وجل يتعامل مع الصدق. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، علامة إرادتها صادقا أن يسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فلذلك هذه الآية أصل في العقيدة، الله عز وجل منحك حرية الاختيار وقال لك عبدي اطلب تعطى. إن أردت الدنيا تأخذ الدنيا، وما لك في الآخرة من خلاق. إن أردت الآخرة تأتيك الدنيا وهي راغمة. لذلك أقول دائما، من آثر آخرته على دنياه ربحهما معا، ومن آثر دنياه على آخرته خسرهما معا. الآية الكريمة إنا أعطيناك الكوثر. أيها الإخوة، أي عطاء ينتهي بالموت ليس في كرم الله عطاء. أي عطاء ينتهي بالموت ليس في كرم الله عطاء، لكن عطاء الله عطاء أبدي مستمر. فلذلك إنا أعطيناك الكوثر. وقال علماء التفسير، كل مؤمن بقدر إيمانه وإخلاصه واستقامته وعمله الصالح له من هذه الآية نصيب. ورفعنا لك ذكرك، كل مؤمن بحسب إيمانه واستقامته وإخلاصه له من هذه الآية نصيب. إنا أعطيناك الكوثر. أما العطاء الأبدي السرمدي الذي خلقنا من أجله، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض عطاء غير محدود. يعني كلياتنا ننتقل من بيت إلى قبر، والبيت معتنى فيه جداً، في زوجة وأولاد، غرف ضيوف، غرف جلوس، مطبخ، حمام، مركبة على الباب واقف، في نزهات. توقف القلب، وضع في القبر. ماذا في القبر؟ الذكاء والتوفيق والعقل أن تعيش المستقبل، لا أن تعيش الماضي ولا أن تعيش الحاضر. الذي يعيش الماضي غبي، لأنه ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. والذي يعيش المستقبل هو أعقل العقلاء. ماذا في المستقبل؟ في مغادرة الدنيا، ماذا أعددنا لهذه الساعة؟ فلذلك الجنة عطاء غير محدود. ما هي الخسارة؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين. يعني إنسان باع بيته وباع معمله وباع بيت المصيف وباع بيت على البحر وباع كل أدواته ومركباته، وهذا المبلغ بطريقة أو بأخرى فقده، يشعر بخسارة لا تحتمل. الآخرة الخسارة فيها أشد.
خلقت للأبد فخسرت الأبد من أجل سنوات معدودة أمضاها الإنسان في المعاصي والآثام. يعني كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، في معنى التوحيد بالعطاء. وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك؟ يعني يدخل التوحيد في معنى العطاء، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، علاقتك مع الله. فهذا هو التوحيد، الله وحده هو الرافع والخافض والمعز والمذل والمانع والمعطي، ولا إله إلا الله. وهذا الدين لا يقوم إلا على التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، ونهاية العلم التوحيد، ونهاية العمل التقوى. الآن في معنى جديد، ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. هذا معنى قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. المصائب والحرمان والمتاعب نعم باطنة، لأن الله عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الإنسان حينما يؤمن ويشكر تنتهي كل المعالجات، لأنه حقق الهدف من وجوده. إذن وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك؟ لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، علاقتك مع الله عز وجل. فلذلك سيدنا سعد ابن أبي وقاص إذا دخل على النبي عليه الصلاة والسلام كان يداعبه، يحبه حباً جما، يقول له: هذا خالي، أروني خالاً مثل خالي. وفداه بأبيه وأمه: ارمي سعد فداك أبي وأمي. وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له عمر كلمة توحيد، قال له: يا سعد، لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. هذا المعنى يدفعنا إلى الله دفعاً، كلنا عباده، وتجري علينا مقاييس واحدة، ونقيم بقيم واحدة، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. الآن أحياناً تأتي المصيبة تكون سبب الهداية، حينما تكشف لك حكمتها تذوب كالشمعة محبة لله. هذا معنى قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يجب أن تؤمن إيماناً قطعياً أن المصائب نعم، وأن الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين، وأن المصائب تعني أنك ضمن العناية المشددة، وأن المصائب تعني أنك ضمن رحمة الله. لذلك فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة مما تقتضيه رحمة الله ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وصدقوا أيها الإخوة، لو دخلت إلى مسجد، يعني عدد كبير جداً من رواد المسجد اصطلحوا مع الله عقب تدبير حكيم، عقب شبح مصيبة، عقب تهديد، عقب خطورة على الرزق، خطورة على المنصب. فالإنسان ليس له إلا الله. وحينما قال الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي. يعني الإنسان شحيح وحريص على ما في يديه، لكنه إذا اتصل بالله عز وجل أصبح سخيا، كما أنه يتلقى من الله العطاء يتقرب إلى الله بكمال مشتق من كماله يعطي. لذلك الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، الأنبياء أعطوا ولم

لذلك المؤمن يبني حياته على العطاء. كيف؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، بنى حياته على العطاء، بالتعبير المعاصر بنى استراتيجيته على العطاء. العطاء سمة عميقة من سماته، يعطي من وقته، يعطي من ماله، يعطي من خبرته، يعطي من عضلاته، يعطي كل شيء في سبيل مرضاة الله عز وجل. لذلك قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فأي عمل صالح هو في حقيقته قرض لله عز وجل. الآن إذا كشف لك الحكمة في المنع، عاد المنع عين العطاء. أحياناً وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. في آية ثانية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إلى حكمتها. فإذا كشف الله لك الحكمة فيما ساقه إليك، عاد المنع عين العطاء. ومن أدق الأحاديث الشريفة: إن الله ليحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام. في رواية أخرى: إن الله ليحمي صفيه من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكة. فأنت حينما تؤمن أنك بعين الله وبعنايته وبرعايته وبحكمته، وأن الذي ساقه إليك محض محبة ومحض حكمة ومحض خير، ترضى عن الله. واحد يطوف حول الكعبة قال: يا ربي هل أنت راض عني؟ كان وراء الإمام الشافعي، قال له: يا هذا هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال له: سبحان الله، من أنت يرحمك الله؟ قال له: أنا محمد بن إدريس. قال له: كيف أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه؟ الكلام ما فهمه. قال له: إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. والدليل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. يجب أن ترضى عن الله، يجب أن ترضى عن قضائه وقدره وعن حكمته. جعلك إنسان ذا دخل محدود، يا ربي لك الحمد. دخل غير محدود، يا ربي لك الحمد. تتمتع بصحة جيدة، يا ربي لك الحمد. في بعض الأمراض، يا ربي لك الحمد. زوجة صالحة جدا، يا ربي لك الحمد. زوجة متعبة، يا ربي لك الحمد. عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. الآن يعني أيام الإنسان يمضي سنوات طويلة في الدراسة في بلد أجنبي، وما له دخل، والده فقير، يشتغل بمطعم، يشتغل حارس، وبيدرس بنهار، وضعه المنظور مؤلم جداً، لكن هذا مستقبله مشرق جداً. حينما ينال الشهادة ويعود إلى بلده ويعين بمنصب رفيع وله دخل وفير وله مكانة اجتماعية، ينسى كل التعب الذي تعبه. فلذلك: ولسوف يعطيك ربك فترضى. يعني بيقول الطبيب للمريض: تحملنا شوي، في آلام بس إن شاء الله في شفاء مع الآلام. فالإنسان بين يدي ربه مستسلم، يعني ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه الآية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن تنسحب على كل مؤمن بقدر إيمانه واستقامته وإخلاصه. ولسوف يعطيك ربك فترضى، وإن لأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. أنت تتلقى من الله العطاء، لكن ينبغي أن تتخلق بهذا الكمال الإلهي، أن تعطي. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. المؤمن كريم، كرم أحد أساسيات إيمانه، لأنه أيقن أن الدنيا ممر للآخرة، وأن ثمن الآخرة العمل الصالح، وأن حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، فبقدر تضحياتك ترقى عند الله. والله أنا ألتقي مع بعض الأشخاص يبذل من ماله الشيء الوفير للحق، للدعوة، لنشر الحق.

لإطعام الفقراء والمساكين. والله أقول له كلمة، أنت تعمل بذكاء وبعقل، إنك آمنت بالآخرة وتعمل الآن أنت لها. أعطي كل ذي حق حقه، يعني إن لله عمل زوجي صوام قوام، تشكو زوجها فالتقى بزوجها وقال له يا فلان إن لأهلك عليك حق، فعاشرها كما تعاشر الزوجة، وجاءت في اليوم التالي عطرة نضرة، فسألتها السيدة عائشة ما الذي حصل؟ قالت أصابنا ما أصاب الناس، يعني حقوق العباد مبنية على المشاححة وحقوق الله مبنية على المسامحة، فالزوجة إلى حق والابن له حق، وأنت كطبيب هذا المريض له حق عندك يجب أن تنصحه، وأنت كمحامي هذا الموكل له حق عندك، وأنت كمدرس هذا الطالب له حق عندك، أعطي كل ذي حق حقه. لكن بالنهاية في عنا معنى دقيق جداً، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. المؤمن عطاؤه وفق مبادئه، يعطي لله ويمنع لله، يرضى بحسب مبادئه، يرضى ويغضب، يرضى لله ويغضب لله، يصل لله ويقطع لله، يعني ما في عنده عمل عشوائي، ما في عنده عادات وتقاليد مسيطرة عليه، يتحرك وفق مبادئ وفق قيم. فمن أعطى، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. صار الموضوع الله عز وجل يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال والقوة للكثيرين من خلقه، ويعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين، ويعطي الحكمة بقدر، ويعطي الرضا بقدر، ويعطي الشعور بالفوز بقدر. ففي الله عنده عطاءات دنيوية وعطاءات أخروية أو عطاءات إيمانية، وعطاءه غير محدود، وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك، والعطاء متعلق بالتوحيد، كل هذه المعاني الأولى متعلقة باسم الله المعطي، لكن ينبغي أن تتخلق بخلق العطاء. النبي عليه الصلاة والسلام سأله أحد رؤساء القبائل لمن هذا الوادي من الغنم؟ قال له هو لك. قال أتهزأ بي؟ قال له لا والله هو لك. فقال أشهد أنك رسول الله تعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وأنت إذا أعطيت أعطاك الله. أنفق أنفق عليك، أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، والصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير، وباكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها، باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها، والله عز وجل يسترضى بالصدقة. هي خبرة عند المؤمنين، الله عز وجل حينما ترجو منه شيئا وتتوسل لهذا الرجاء بصدقة تنفقها على نية التوفيق أو تحقيق ما تصبو إليه، فالله عز وجل يسترضى. إذن كما أن الله أعطاك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد، ينبغي أن تبني حياتك على العطاء. والناس كما تعلمون على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم وطوائفهم، لا يزيدون عن رجلين، رجل عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه وبنى حياته على العطاء فسعد وسلم في الدنيا والآخرة، ورجل غفل عن الله وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فشقي وهلك في الدنيا والآخرة. والآية والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. المكافأة الإلهية لمن أعطى واتقى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى

0: فسنيسره للعسرة وما يغني عنه ماله إذا تردى والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني

من خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك

سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس.

أَفَأَنْتَ

حصب جهنم أنتم لها

النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر.

عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5. 89.5.

ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الكرام في كل مكان، أرحب بكم أجمل ترحيب. لازلنا مع الأمل والتفاؤل والحياة، لازلنا مع نبض الحياة، نعيشها بكل مراحلها، بخيرها بشرها، بسرورها بحزنها. نستمد من القرآن الكريم القوة للسير في هذه الحياة، نستمد من القرآن الكريم الأمل في أن نظل متصلين بهذه الحياة على أمل. في الدنيا نعمل ونحن كمؤمنين نأمل نجاحا فيها، ونأمل بإذن الله تعالى فوزا وفلاحا يوم القيامة. هذا هو شأن المؤمن. الله سبحانه وتعالى خاطب العقل وحثنا على التفكر في هذا الكون. فانظر إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الأرض بعد موتها. نقف عند كلمة فانظر. الله سبحانه وتعالى عندما يخاطب الإنسان يخاطب فيه العقل، والعقل هو محل خطاب الوحي، والتفكر أمر طلب منا وهو عبادة أيضا من العبادات. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الأرض كيف سطحت، وإلى الجبال كيف نصبت. ما القصة؟ ما علاقة النظر في الأرض، في السماوات، في النبات، في الإنسان بموضوع الأمل؟ إننا عندما ننظر إلى الأرض الجدباء القاحلة التي لا نتصور فيها نباتا، فإذا بها بعد فترة من الزمن يتنزل المطر فتهتز وتخرج نباتها وترتفع، عند ذلك نؤمن جليا بقدرة الله سبحانه وتعالى، ونأمل بأن القحط يتبعه بإذن الله تعالى نماء. عندما ننظر إلى الموتى في هذه الحياة، فلان مات، فلان قتل، لا يقتل فينا الأمل بأنه كما مات أناس في نفس تلك اللحظة ولد آخرون، يموت آلاف ويولد آلاف آخرون، الحياة مستمرة. إنما إذا مات الأمل مات كل شيء. فنحن لا ينبغي أبداً أن ننظر إلى زاوية ونترك بقية الزوايا. ظن المشركون وظن الذين لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى أنه ليس بعد الموت بعث ولا حساب ولا نشور ولا جنة ولا نار، حتى جاء بعضهم إلى عظام قد رمت وفتتها إلى بجوار النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أتزعم أن ربك يبعث هذا بعد أن يرم؟ قال: نعم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادرا على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه هي إرادة الله سبحانه وتعالى. التفكر في السماوات وعظمة السماوات، التفكر في الأرض، التفكر في الإنسان، هذا كله يؤدي إلى اليقين بأن الله سبحانه وتعالى هو المدبر لهذا الكون، وأن بعد هذه الحياة التي نعيشها اليوم حياة أخرى بإذن الله تعالى سنعيشها، ولا بد أن نعمل لتلك الحياة ما يليق بها، ولا بد أن نأمل بأن الله سبحانه وتعالى سيكافئنا على عملنا الصالح في هذه الحياة، في هذه الحياة الدنيا. هذه الحياة الدنيا قصيرة.

ومثل الموت والبعث كمثل النوم واليقظة، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. نتفكر في هذا الأمر، نحن ننام ونسلم أرواحنا لله سبحانه وتعالى، نحن نستيقظ كل يوم إذا أراد الله لنا. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. نحن نموت كل يوم موتا أصغر متمثل بالنوم، ونستيقظ ونبعث كل يوم بعثا أصغر والمتمثل باليقظة. وفي النوم وفي اليقظة تذكير دائم للمسلم بأن بعد هذه الحياة الدنيا حياة أخرى. ما المطلوب منا إذن لأن ننال الحياة الأخرى وأن نكون في جنة عرضها السماوات والأرض؟ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وكلنا نأمل ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا جنته. المطلوب من المؤمنين أن يكونوا صالحين في هذه الحياة الدنيا، متعاونين. العبادات كلها، كل العبادات المفروضة على المسلم يجب أن تنعكس على المجتمع خيراً ونماءً، وإلا لما كان لها معنى. الصلاة ليس لها معنى إن لم تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، والزكاة ليس لها معنى إن لم تدفع صاحبها إلى الشعور بأن الفقير هذا هو صاحب حق، ولا يأتي ليمن عليه أو يتفضل عليه أو يذكره بأنه هو اليد العليا وبأن الفقير هو اليد السفلى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة، من صدقة يتبعها أذى. نريد لذاك الذي يذهب إلى الحج يعود بنفسية أخرى، نفسية فتح من خلالها صفحة جديدة في الخير للمؤمنين ولأسرته وللمجتمع. ولذلك من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، بمعنى فتح صفحة جديدة في الحياة. إننا يجب أن نعيش عيشة حقيقية فيها السعادة في الدنيا حتى نسعد أيضا يوم القيامة. إن آثار الله في الكون، إن النباتات التي تزهر كل يوم وتنمو، إن مخلوقات الله التي تسبح بحمده ليلا ونهار في السماوات في الأرض في البحار، إن حركة الحياة كلها تقودنا إلى أننا ضمن ملكوت الله سبحانه وتعالى، وأننا سائرون لا شك إلى يوم القيامة، وأن بعد الموت بعث وبعد البعث حساب وميزان وجنة ونار. كما نأمل أن نعيش في سعادة في هذه الحياة، يجب علينا كذلك أن نسعى للسعادة الدائمة يوم القيامة، ولن تكون إلا بالأعمال الصالحة في هذه الدنيا. أسأل من الله تعالى أن يوفقنا لذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، وأوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعاً وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله، في جنوبه، في شرقه، في غربه، من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: يا حلو سطح يا حلو طل يا حلو سطح نغنى فل يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نغنى فل.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة،
2: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
3: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
4: منى أبو إصبع،
3: محمد عقيل،
5: تسليم حميد، رحمة عبد الله،
3: وينفذها لكم محمد فرج
6: ونصر الأغبس ونجلاء القاضي.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لكم مستمعينا الكرام ولكل من بدأ يومه بأمل ولكل من ينتظر أن يحمل له هذا اليوم ما يشرح صدره ويطمئن قلبه. مستمعنا الأعزاء، في كل صباح تمنحنا الحياة فرصة جديدة لننظر إلى أنفسنا من زاوية مختلفة، لا لنتحسر على ما فات بل لنسأل ما الذي يمكن أن نصنعه اليوم ليكون الغد أفضل. فالأيام لا تتغير وحدها، وإنما تتغير حين نمنحها من وعينا واجتهادنا وإصرارنا وما يجعلها تستحق أن تعاش. مستمعنا الكرام، ليس النجاح حكاية تكتب في يوم واحد، ولا المجد وليد لحظة عابرة، بل هو حصيلة مواقف صغيرة وقرارات هادئة وصبر طويل لا يراه إلا من صاحبه. وكل خطوة تخطوها نحو هدفك اليوم مهما بدت بسيطة فهي تقربك من المكان الذي تطمح إليه. عزيزي المستمع، لا تشتغل كثيرا بما يملكه الآخرون، فلكل إنسان طريقة ولكل روح موعدها أو موعدها مع الإنجاز، فالمقارنة تسرق جمال الرحلة، أما الرضا بما كتب لك فيمنحك القدرة على الاستمرار ويجعلك ترى النعم أو النعم التي ربما اعتدت وجودها حتى غابت عن انتباهك. وحين تضيق بك الأيام لا تجعل الحزن يقنعك بأن كل شيء انتهى، فكثير من التحولات الجميلة تبدأ من لحظات ظننا أنها الأصعب، وما يبدو اليوم عثرة قد يكون غدا السبب الذي جعلك أكثر قوة وأكثر حكمة وأكثر استعدادا للحياة. ولا تنسى عزيزي المستمع أن أجمل ما يتركه الإنسان خلفه ليس المال ولا الجمال، بل أثره الطيب في قلوب الناس، كلمة ترفع معنويات الشخص، ابتسامة تمنح الأمل، وموقف نبيل أو يد تمتد بالعون دون انتظار مقابل. تلك الأعمال هي التي تمنح الحياة معناها الحقيقي. بطبع أصدقائنا المستمعين، يجعلوا هذا اليوم فرصة لتتعلموا شيئا جديدا ولتصفحوا عن زلة ولتبدأوا أعادة نافعة أو لتقتربوا خطوة من حلم طال انتظاره. مستمعين الكرام، فالأيام تمضي سريعا، أما ما نصنعه فيها فيبقى شاهدا علينا. وقبل أن تمضي ساعات هذا اليوم، اسأل نفسك، هل كنت سببا في إسعاد أحد؟ هل أضفت إلى نفسك معرفة؟ هل اقتربت من أهدافك ولو خطوة واحدة؟ فإن كانت الإجابة نعم، فأنت تسير في طريق الصحيح حتى وإن بدا الطريق طويلا. أعزائي المستمعين، سنرافقكم اليوم من الإعداد والتقديم في قهوتنا المأربية، أنا محمد عقيل وزميلتي تسنيم حميد، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة محمد فرج، فابقوا معنا.

مرحبا بكم من جديد مستمعي الكرام، وصولا إلى فقرتنا الصحية وحديثنا اليوم عن الالتهاب، أعراضه وأسبابه ومضاعفاته الشخصية والعلاج والوقاية منه. مستمعينا الأعزاء، الالتهاب هو ردة فعل يصدرها الجهاز الدفاعي في الجسم عند دخول عامل غريب مثل جرثومة أو بكتيريا أو فيروس أو جسم غريب، أو عند تعرض للإصابة أي كانت في أنسجة الجسم. فإذا كان الالتهاب خارجيا فبالإمكان تمييز علاماته وأعراضه النموذجية المميزة بوضوح، وهي الإحمرار وارتفاع درجة حرارة الجسم والانتفاخ والألم. هذه العلامات أعزائنا المستمعين تظهر أيضا عند إصابة عضو داخلي في الجسم بالالتهاب. أما عن أنواع الالتهاب فقد يكون الالتهاب حادا أو مزمنا فيما يأتي التفاصيل. أولا الالتهاب الحاد، وهو سلسلة من العمليات تبدأ بتدفق الدم الزائد إلى موضع الإصابة، واحتقان الدم هو المسبب للإحمرار والارتفاع الموضعي في درجة الحرارة، واللذين يشكلان أبرز الأعراض الأولية للالتهاب. أما في المرحلة التالية ترتفع درجة نفاذية الأوعية الدموية الموضعية في أعقاب التغيرات التي تطرأ عليها، وفي هذه الحالة يحدث تسرب لسائل الدم ومحتوياته من الأوعية الدموية إلى الموضع المصاب، والنتيجة المباشرة لهذه العملية تكون وذمة وانتفاخ، وهذا الانتفاخ يسبب ضغطا على أطراف الأعصاب الموضوعية وهو مصدر الألم. ثانيا الالتهاب المزمن، وينشأ عندما يكون تأثير مسبب الضرر على النسيج متواصلا أو بعد تدمير نسيج ما ونشوة فراغ، وهو يتميز بارتشاح الكريات البيضاء من نوع الخلايا الليمفاوية وخلايا البليزما، وكذلك بإنتاج شعيرات دموية جديدة سوبت من خلايا الضامة لاستقبال نسيج ضام في المكان. وفي وقت لاحق لا تختفي الأوعية الدموية الشعيرية وتتكون ندوب يتألف من نسيج ضام. أما عن الأعراض مستمعينا الكرام، فمن أبرز أعراض وجود التهاب إحمرار المنطقة القشعريرة، فقدان الطاقة والتعب، وكذلك فقدان الشهية وتصلب العضلات ووجع الرأس وتصلب المفاصل وعدم قيامها بوظائفها على أكمل وجهها، وألم في المفاصل وانتفاخ المفاصل والسخونة ملمسها. وأسباب وعوامل خطر الالتهاب، هناك العديد من الأسباب التي تؤدي للالتهاب، وهي على النحو الآتي. أولا الأسباب القائمة على الالتهاب، قد ينجم الالتهاب من الأسباب الرئيسية الآتية: الأمراض المعدية مثل أمراض أو التهاب الرئتين والحمرة، الحاق ضرر جسماني بالنسيج مثل الإشعاعات ودرجة حرارة مرتفعة والحرق وضرر كيميائي حمضي، فائض إنتاج وترسب مواد موجودة في داخل الجسم مثل حمض اليوريك الذي يسبب التهاب المفاصل، حالات المناعة الذاتية وهي حالات الإنتاج غير الطبيعي وغير السليم للأجسام المضادة أو ضد مركبات ذاتية في الجسم مع استشارة عملية التهابية في النسيج الذي يتعرض للهجوم. ثانيا سبب الالتهاب الحاد، المسبب المركزي الذي يساهم في عملية الالتهاب الحاد هو كريات الدم البيضاء من نوع العدلات والخلايا البلعمية الكبيرة والوحيدات. هذه الخلايا مستمعينا الكرام تتواجد بشكل طبيعي في تيار الدم، وهي منتشرة بين كل أنسجة الجسم وتكون جزءا من المنظومة الدفاعية في الجسم. تستجيب الخلايا وتصدر ردة فعل خلال دقائق بعد الإصابة أو التنبيه الأولى. المواد التي تؤدي إلى تفعيل كريات الدم البيضاء هذه وإنتاج ردة الفعل المتمثلة بالعملية الالتهابية الحادة معقدة جدا، ويمكن التوضيح من خلال الآتي: اتضح أنه فور دخول الجسم الغريب إلى النسيج أو فور وقوع ضرر من أي نوع آخر، تتولد أو تفرز في الموقع المصاب مجموعة من المواد ذات التأثير الكبير على بيئتها المحيطة، ومن إحدى أبرز تلك المواد هو بروتين ينتمي إلى مجموعة المتممة،
وهي مجموعة تضم نحو 20 بروتينا وتشكل جزءا من منظومة الدفاع المناعية في الجسم. ولهذا البروتين القدرة على التأثير بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة على ما يحصل من حوله، وبواسطته تتوسع الأوعية الدموية في موضع الالتهاب ويزداد تدفق الدم. إذن مستمعينا الكرام، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية.

موجزة التاسعة من إذاعة ما رب، أهلا بكم. عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا استثنائيا طارئا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس وبحضور جميع أعضائه سلطان العرادة طارق صالح عبد الرحمن المحرمي الدكتور عبد الله العليمي عثمان مجلي محمود الصبيحي وسالم الخنبشي وذلك لبحث التداعيات الخطيرة المترتبة على إقدام النظام الإيراني بتسيير رحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثي الإرهابية في انتهاك صارخ لسيادة الجمهورية اليمنية وتحدي سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. شدد مجلس القيادة الرئاسي في اجتماع استثنائي طارئ برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس وبحضور جميع أعضائه على أن الدولة اليمنية ستتحمل كامل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية سيادتها وحقوقها الحصرية في إدارة أجوائها ومنافذها والتصدي لأي محاولات للمساس بها واتخاذ كافة الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية والأمنية التي يكلفها القانون الدولي لصون سيادة الجمهورية اليمنية وحماية مؤسساتها الشرعية. قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن التركي المالكي أن التحالف سيرد ويضرب بكل حزم وقوة غير مسبوقة للتصدي لأي محاولات لاستهداف المملكة ومواطنيها ومقتدراتها الوطنية ومحاولة انتهاك سيادة الجمهورية اليمنية وفيما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعد العرفية. وأضاف في بيان نشره على منصة إكس أن التصريح الميليشيا الحوثية يوم أمس ضد المملكة لا تعد سوى محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكاتها الجسيمة ضد الشعب اليمني وتسعى من خلالها لتصدير المشاكل الاقتصادية ومعاناة الشعب اليمني الذي تسببت فيها وتغطية الرفض القبلي والاجتماعي التي تواجهها إلى محيط اليمن الإقليمي ودول الجوار. بحث وزير الداخلية اللواء الرفق إبراهيم حيدر مع مدير العمليات بالمركز التشغيلي الإقليمي لمكافحة الإتجار بالبشر والتعاون في مجال إنقاذ روك هير في جميت أوجه التعاون المشترك في المجال الأمني وسبل تعزيز التنسيق في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر. نفذ رئيس هيئة القوى البشرية لواء الركن أحمد سالم المرزوقي ومعه مدير دائرة شؤون الضبط العميد الركن علي محمد الحوري زيارة تفقدية إلى لجان البصمة البيولوجية الميدانية في الكليات الحربية ومعهد الشهيد الثلاجة لتأهيل القادة وذلك في إطار تنفيذ مشروع البصمة البيولوجية الميدانية وإصدار البطاقة العسكرية لمنتسبي القوات المسلحة. انتهى الموجز في رعاية الله.

مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، وصولا إلى فقرة التنمية الذاتية. وحديثنا اليوم هو عن فن الامتنان، كيف يساعدك على العيش بسلام مع ذاتك. أصدقائنا المستمعين، في خضم ضغوط الحياة وتسارع وتيرة الأيام، ينشغل كثير من الناس بما ينقصهم أكثر من انشغالهم بما يملكونه. فالعقل البشري يميل بطبيعته إلى التركيز على المشكلات والتحديات، ما قد يدفع الإنسان إلى تجاهل النعم التي تحيط به، ويؤثر تدريجيا في صحته النفسية ونظرته إلى الحياة. ويرى مختصون في علم النفس أن الامتنان يعد من أكثر العادات الإيجابية تأثيرا في تحسين جودة الحياة، إذ لا يقتصر على التعبير عن الشكر، بل يمثل أسلوبا في التفكير يساعد الإنسان على رؤية الجوانب المضيئة وسط التحديات، ويمنحه قدرا أكبر من الطمأنينة والرضا. إذن مستمعينا الكرام، ما الامتنان؟ الامتنان هو الشعور بالتقدير لما نملكه، نعم سواء كانت مادية كالمسكن أو من نعم عفوا أصدقائنا المستمعين، سواء كانت مادية كالمسكن والعمل أو معنوية كالصحة والأسرة والأصدقاء والشعور بالأمان. ويؤكد علماء النفس أن الامتنان لا يعني إنكار الصعوبات أو تجاهل الألم، بل يعني إدراك أن الحياة رغم ما تحمله من تحديات لا تخلو من أمور تستحق التقدير والاعتفاء. إذن ماذا تقول الدراسات؟ تشير أبحاث علم النفس الإيجابي إلى أن الأشخاص الذين يمارسون الامتنان بانتظام يتمتعون بمستويات أعلى من الرضا عن الحياة والتفاؤل، كما يكونون أكثر قدرة على التكيف مع الضغوط اليومية. وأظهرت الدراسات أن الامتنان قد يسهم في الحد من أعراض القلق والاكتئاب وتحسين الحالة المزاجية وتعزيز الثقة بالنفس، إلى جانب تحسين جودة النوم وتقليل مستويات التوتر، كما يرتبط بزيادة ضبط النفس وهو ما يساعد على الالتزام بالعادات الصحية واتخاذ قرارات أكثر حكمة على المدى البعيد. كذلك يسهم الامتنان في تقوية العلاقات الاجتماعية، إذ يعزز مشاعر التعاطف والتسامح، ويشجع على تقديم الدعم للآخرين، ويزيد من الشعور بالترابط والانتماء داخل الأسرة والمجتمع. إذن عزيزي المستمع، كيف تجعل الامتنان عادة يومية؟ لا يعد الامتنان موهبة فطرية لدى الجميع، بل هو عادة يمكن تنميتها بالممارسة المستمرة، ومع الوسائل التي ينصح بها المختصون هي تدوين 3 أشياء تشعر بالامتنان لها في نهاية كل يوم: التعبير عن الشكر للأشخاص الذين كان لهم أثرا إيجابيا في حياتك، كذلك التركيز على النعم اليومية البسيطة التي نغفل عنها، واستحضار المواقف الجميلة والذكريات الإيجابية عند الشعور بالضيق، ممارسة اليقظة الذهنية وتوجيه الانتباه إلى الجوانب المشرقة في الحياة. فالامتنان طريقا إلى حياة أكثر توازنا. لا يغير الامتنان الواقع أو يزيل الصعوبات، لكنه عزيز المستمع يغير الطريقة التي ننظر بها. فكلما اعتاد الإنسان ملاحظة النعم وتقديرها أصبح أكثر قدرة على مواجهة الأزمات، وأقل استسلاما للمشاعر السلبية، وأكثر شعورا بالسلام الداخلي. ومع مرور الوقت يتحول الامتنان من ممارسة بسيطة إلى على الصحة النفسية والجسدية، ويعزز الرضا ويقوي العلاقات، ويمنح الإنسان قدرة أكبر على عيش حياته بتوازن وأمل حتى في أصعب الظروف. إذن مستمعينا الكرام، نتمنى لكم أن تكونوا من الناس الذين يكثرون الامتنان في هذه الحياة. هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين وصولا إلى فقرتنا الاجتماعية، وحديثنا اليوم عن متلازمة الطفل المدلل، 9 أخطاء تربوية تفسد السلوك وتضعف الشخصية. مستمعينا الكرام، يحرص معظم الآباء والأمهات على توفير أفضل سبل الحياة لأبنائهم بدفع الحب والرغبة في سعادتهم، إلا أن الإفراط في تلبية الرغبات والحماية الزائدة قد يأتي بنتائج عكسية، فينشأ الطفل معتمدا على الآخرين، قليل الصبر وغير قادر على تحمل الإحباط والمسؤولية. ويؤكد مختصون في علم النفس أن ما يعرف بمتلازمة الطفل المدلل لا يرتبط بكثرة المال أو الهدايا بقدر ارتباطه بأساليب التربية الخاطئة التي تمنح الطفل امتيازات بلا حدود وتجنبه مواجهة نتائج أفعاله، ما ينعكس لاحقا على شخصيته وسلوكياته في مراحل عمره المختلفة. ويشير المعالج النفسي فريدريك نيومان إلى أن الطفل المدلل غالبا لا يلتزم بقواعد الأسرة أو مواعيدها، ويحرص على مخالفة الكبار لإثبات ذاته، كما يتوقع أن تدور حياة من حوله وفق رغباته. كذلك ومع مرور الوقت قد تتحول هذه السلوكيات إلى سمات دائمة ترافقه حتى مرحلة البلوغ. ويرى علماء النفس أن هناك عددا من المؤشرات التي تستدعي مراجعة أسلوب التربية، ومن أبرزها يلتزم بالتهذيب خارج المنزل فقط، ويظهر الطفل سلوكا مهذبا مع الآخرين ويحرص على شكرهم وتقديرهم، لكنه داخل المنزل يتعامل مع والديه وكأن ما يقدمه له حق مكتسب، فلا يعبر عن الامتنان والتقدير، وهو ما قد يؤدي إلى تنسيق الشعور بالاستحقاق. ثانيا، يرفض تحمل المسؤولية. من الطبيعي أن يبدأ الطفل منذ سنواته الأولى بالمشاركة في مهام بسيطة تتناسب مع عمره، ثم تتدرج مسؤولياته مع تقدمه في السن. أما الرفض المستمر لأي مسؤولية منزلية فقد يكون مؤشرا على الاعتماد الزائد والتدليل المفرط. ثالثا، يجد صعوبة في تكوين الصداقات. فالطفل المدلل غالبا ما يركز على رغباته الخاصة دون مراعاة مشاعر الآخرين أو احتياجاتهم، ما يجعله أقل قدرة على بناء علاقات صحية مع أقرانه، وقد يؤدي إلى عزلته أو كثرة خلافاته معهم. رابعا، مستمعينا الأعزاء، نوبات غضب متكررة للحصول على ما يريد. إذا كان الطفل في سن المدرسة لا يزال يستخدم البكاء والصراخ والانفعال، يحصل على ما الانفعال الشديد كما كلما رفض أحد طلباته ويعتاد أن يحصل على ما يريد بعد تلك النوبات، فذلك يعد سلوكا يحتاج إلى تقويم تربوي واضح. خامسا، لا يتقبل الخسارة والمنافسة. يرغب الطفل المدلل في الفور دائما أو في الفوز دائما، وقد يتجنب المنافسة في الأساس خوفا من الإخفاق، بينما تؤكد التربية السليمة أهمية تعليم الطفل أن الخسارة جزءا طبيعيا من الحياة وفرصة للتعلم والتطور. كذلك أعزائنا

مستمعين لا يحترم حدود والديه، فالعلاقة الدافئة بين الآباء والأبناء مطلوبة، لكن غياب الحدود والضوابط قد يجعل الطفل يتعامل مع والديه دون احترام لدورهما التربوي، معتقدا أن الكلمة الأخيرة يجب أن تكون له. سابعا، يعاني الطفل المدلل من ضعف الثقة بالنفس رغم ما يبدو عليه من ثقة، فإن الطفل المدلل قد يفتقر إلى تقدير الذات الحقيقي، خاصة إذا اعتاد أن يحل والديه جميع مشكلاته. وتشير عالمة نفس إيمي ماكريدي إلى أن حرمان الطفل من خوض التجارب والتعلم من أخطائه يضعف ثقته بقدراته مستقبلا. ثامنا، يتوقع أن يكون محور اهتمام الجميع، إذ يعتقد الطفل المدلل أن احتياجاته تأتي دائما في المقام الأول، وينتظر من أفراد الأسرة تعديل خططهم ورغباتهم بما يتوافق مع رغباته، فيصعب عليه لاحقا تقبل أن للآخرين حقوق واحتياجات أيضا. إذن مستمعينا الكرام، يرى المختصون أن تدليل الطفل لا يعني كثرة الحب، بل غياب التوازن بين الحنان والحزم، فتنشئ الطفل قادر على تحمل المسؤولية واحترام الآخرين وتقبل الخسارة وإدراك قيمة الجهد، تبدأ بوضع حدود واضحة ومنحه الفرصة للتعلم من تجاربه ليصبح أكثر استقلالية وثقة بنفسه في المستقبل. إذن مستمعنا الكرام، نتمنى لكم التربية الصالحة لأبنائكم. هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية.

لهم. حياكم الله مستمعنا الكرام من جديد وصولا إلى فقرة المنوعات. أوروبا تذوب حرا وحكوماتها تواصل دفن رؤسائها أو رؤسائها في الرمال. إذ لا تزال الحكومات الأوروبية تتعامل مع الارتفاع المتزايد لدرجات الحرارة كحدث طارئ لا كواقع، بينما يقول خبراء أن على هذه الحكومات اتخاذ خطوات جادة لإعادة تأهيل بنيتها التحتية على نحو يتماشى مع تغيرات المناخ. ففي فرنسا مثلا لم يكن 24 من يونيو حزيران 2025 يوما عاديا في تاريخ البلاد، لأنه كان أشد أيامها حرارة على الإطلاق، وقيل إنه الأكثر سخونة أو أنه الأكثر سخونة منذ بدء تسجيل البيانات، حيث وصلت درجات الحرارة في مدينة بوليو غربي فرنسا إلى 44 درجة مئوية. ولا تقف هذه الموجة الحارة عند فرنسا، لكنها طالت القارة الأوروبية كلها التي تمددت فوقها كتلة حارة أواخر الشهر الماضي. ووفق تقرير أعد لقناة الجزيرة، وبدت هذه الكتلة فوق شبه الجزيرة الإيربيلية إذ اندفعت نحو فرنسا وبريطانيا وألمانيا وسويسرا وإيطاليا، قبل أن يتحرك مركزها تدريجيا نحو أوروبا الوسطى والبلقان. ولم تكن هذه موجة حر عابرة، وإنما إنذار جديد لقارة هي الأسرع ارتفاعا في درجة الحرارة عالميا. وقد تتبعت وحدة الرصد في شبكة الجزيرة درجات الحرارة في أوروبا مكانا وزمانا، استنادا لبيانات المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية والمركز الأوروبي. وأظهر التتبع أن درجات الحرارة زادت في العاصمة الفرنسية باريس ب 16 درجة عن معدلها الطبيعي، في حين زادت 7 درجات في برشلونة الإسبانية، بينما زادت في لشبونة بمعدل تجاوز 11 درجة. أما العاصمة البريطانية لندن فقد ارتفعت درجة الحرارة بأكثر من 14 درجة لتصل إلى 35 درجة مئوية. وتجاوزت درجات الحرارة 35 درجة في العاصمتين البلجيكية بروكسل والألمانية برلين، وتجاوزت 36 درجة في روما وميلان الإيطاليتين، وفي العاصمتين التشيكية براغ والمجرية بودابست فقد زادت درجات الحرارة بأكثر من 10 درجات من معدلاتها الطبيعية. وعلميا مستمعنا الكرام، تعرف موجة الحر بأنها ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها العظمى أكثر من 3 أيام متتالية، وهي لا تقاس في أوقات الظهيرة فقط، بل إنها تزداد خطورة كلما ارتفعت الحرارة ليلا. فارتفاع درجات الحرارة ليلا يعني دخول الجسد اليوم التالي دون أن تنخفض حرارته، وهو ما يعني الضغط على القلب والرئتين والدورة الدموية، ما يزيد احتمالات الوفاة. في فرنسا وحدها أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1000 وفاة خلال ذروة الموجة، غالبيتها بين كبار السن، ومن المتوقع أن يرتفع العدد مع توفر البيانات الكاملة. وفي مدن أوروبية أخرى أغلقت مدارس وتعطلت قطارات، وارتفع الضغط على المستشفيات، وزاد الطلب على المياه والكهرباء والتبريد. ولا يقف أثر موجات الحر عند صحة الإنسان فقط، لكنه يمتد إلى الموارد المائية والزراعة والطاقة. فقد خفضت محطة باكس للطاقة النووية في المجر إنتاجها بسبب ارتفاع حرارة نهر الدوناب الذي تستخدمه كامباردا. وفي إيطاليا انخفض مستوى نهر بو، مما سمح للمياه بالتمدد لمسافة 18 كيلومتر داخل اليابسة، وهو ما زاد المخاوف على الزراعة والأراضي الرطبة المحمية في دلتا النهر. ورغم أن المباني الأوروبية مصممة على مواجهة البرد ومن ثم تخزين الحرارة، إلا أن الاحتباس الحراري والتغير المناخي القاسي الذي يفترض أن يتكرر مرة واحدة كل جيل أصبح يتكرر مرة كل عام تقريبا. وقدرت منظمة الصحة العالمية الوفيات بسبب موجات الحرارة بنحو 489 ألف وفاة على مستوى العالم. وفي عام 2003 توفي نحو 70 ألف شخص بسبب الحرارة، فيما توفي قرابة 62 ألف عام 2022.
ولمواجهة هذا الخطر توصي منظمة الصحة العالمية بتجنب الخروج في ساعات الذروة والابتعاد عن التعرض المباشر للشمس وشرب السوائل باستمرار والحفاظ على برود الجسم، مع تأكيد على الانتباه لكبار السن والمرضى والأطفال والعاملين في الهواء الطلق. وكذلك فيما تشهده أوروبا اليوم ليس مجرد صيف حار استثنائي، وإنما هو مشهد من مستقبل يقترب بسرعة، حيث موجات الحر ليست حدثا نادرا ولكن اختبارا متكررا لقدرة المدن والمجتمعات على التكيف مع عالم أكثر سخونة لطالما حذرت منه المؤتمرات والأبحاث، كما كثرت الاتفاقيات المغاة للحد منه. إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة المنوعات.

مرحبا بكم من جديد مستمعي الكرام، وصولا إلى فقرة جديدة وأخبار التكنولوجيا. حاسوب ماك بوك إلترا سيكون أغلى منتجات أبل. عرض مؤسسة شركة أبل ورئيسها التنفيذي الأسبق الراحل ستيف جوبز فكرة طرح حاسوب محمول من فئة ماك بوك يعتمد شاشة تدعم اللمس، ووصف الفكرة بأنها سيئة للغاية من الناحية الهندسية، ولكن يبدو أن إدارة أبل الجديدة قررت الابتعاد عن نهج جوبز ومواكبة ما تقدمه الشركات الأخرى في قطاع الحواسيب المحمولة، إذ يشير تقرير موقع أنغيد جيت التقني الأمريكي إلى أن الشركة تنوي طرح حاسوب محمول مع شاشة لمس من نوع أوليد تحت اسم ماك بوك إلترا قريبا. وكانت أولى تقارير عن ماك بوك إلترا ظهرت في عام 2023 واستمرت في الظهور بشكل مستمر منذ تلك اللحظة، إذ تنوي الشركة طرح حجمين من الجهاز هما 14 بوصة و 16 بوصة، ويحمل الجهاز مجموعة متنوعة من المزايا الرائدة التي تملكها حواسيب أبل إلى جانب وجود شاشة لمس وهي الميزة الأبرز حول هذا الجهاز. ويأتي ماك بوك إلترا في تصميم جديد من أبل أنحف وأخف وزنا من كافة أجهزتها الأخرى وفق تقرير أنغاد جيت، فضلا عن أي الجهاز أو عن أن الجهاز يأتي بتصميم مختلف تماما عن أجهزة ماك بوك المعتادة. ستيف جوبز رفض طرح ماك بوك بشاشة لمس في السابق ووصفها بفكرة سيئة للغاية. وتستبدل أبل النتوء الموجودة في شاشات حواسيب ماك بوك الحالية بثقب صغير للكاميرا الأمامية، وهو ما يتناسب مع التحسينات التي أضافتها الشركة على مساعدها الصوتي سيري. وفق تقرير موقع أبل أنسيدرا التقني الأمريكي، كما عملت الشركة على تحسين مفصلة الحاسوب لتكون قادرة على تحمل الاهتزازات الناتجة عن استخدام الشاشة الجديدة باللمس وفق التقرير. ويؤكد تقريرا غيد جيت أن أبل عملت على تحسين نظام التشغيل ماك بوك أوس ليتناسب مع شاشة اللمس، وذلك عبر إضافة قائمة جديدة خاصة تظهر عند لمس الشاشة. حاسوب ماك بوك إلترا يقدم أداء بطارية أفضل من الأجيال السابقة، كما أن الشاشة الجديدة تدعم تقنيات اللمس المتعددة بشكل يحاكي شاشات آيباد وآيفون، لذلك يتوقع أن تكون له مجموعة كبيرة من الاستخدامات، وستدعم الشاشة أيضا قلم أبل الذكي. أما عن الأداء والبطارية، وتنوي أبل استخدام معالجات M4 Pro و M6 ماكس مع الجيل الأول من ماك بوك إلترا الجديد، ولكن تختلف القصة مع الجيل الثاني من الحواسيب الذي يطرح في العام المقبل. وتتخلى الشركة في العام المقبل عن طرح الفئات الرائدة من معالجات M6، إذا لن نرى M6 برو أو M6 ماكس، وبدلا من ذلك ستطرح معالجات 7M. ويتوقع أن تقدم أبل تحسنا في عمر بطارية الحواسيب الجديدة نتيجة استخدام شاشات أوليد التي لا تستهلك الطاقة بشكل ممثل للشاشات المعتادة. ولا يمكن توقع سعر ماك بوك إلترا خاصة بعد زيادة أبل لأسعار منتجاتها الأخيرة، ولكن يشير التقرير إلى أن أسعار الحاسوب ستتخطى أسعار الطرز المتاحة حاليا من أجهزة الشركة، مما يعني أن سعر الجهاز قد يتخطى حاجز $4,000. وفيما يتعلق بموعد طرح الجهاز الجديد، فإن التقارير تتفاوت في توقعاتها، إذ ترى بعض التقارير أن أبل تطرحه قبل نهاية هذا العام، بينما يشير البعض الآخر إلى أن طرحه مطلع العام المقبل. أما في بطاقة ثانية لم تعد مقيدا بحاسوبك أوبن كلو يصل إلى الهواتف وسط شكاوى المستخدمين، إذ أطلقت مؤسسة أوبن كلو المسؤولة عن وكيل الذكاء الاصطناعي الشهير تطبيقا للهواتف المحمولة يتيح لك التحكم في الوكيل الذكي مباشرة من خلال هاتفك دون استخدام أي تطبيقات أو أدوات خارجية، وفق تقرير موقع تيكرانيش التقنية الأمريكية. وبشكل مختصر، فإن أوبن كلو هو مساعد ذكاء اصطناعي شخصي مفتوح المصدر يصنف ضمن جيل وكلاء الذكاء الاصطناعي، ويعمل بشكل مستقل لتنفيذ المهام نيابة عنك، مثل إدارة التقويم وقراءة وتلخيص البريد الإلكتروني وإرسال الرسائل عبر تطبيقات المحادثة المعتادة مثل واتساب والتليجرام.
ويعمل التطبيق الجديد بكل بساطة على ربط هاتفك مباشرة مع وكيل الذكاء الاصطناعي الموجود في حاسوبك من خلال بوابة أوبن كلو، ما يجعلك قادرا على استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاصين بك مباشرة من الهاتف. كما يمنح التطبيق الجديد أوبن كلو وصولا مشروطا بموافقة المستخدم إلى كافة مكونات هاتفك والبيانات المخزنة فيك، بدءا من الكاميرا والصورة والشاشة وموقع المستخدم وحتى جهاز الاتصال والتنبيهات. وبالتالي مستمعنا الأعزاء، يستطيع الوكيل التحكم في كل هذه الأمور إضافة إلى حث أشياء وحتى البحث عنها مباشرة داخل الهاتف، وفق ما جاء في تقرير موقع أنغاد جيت التقني الأمريكي. ورغم الضجة الكبيرة التي أحدثتها أوبن كلو بعد طرحه وظهور موقع مولت بوك الذي يعد منصة تواصل اجتماعي مخصصة لوكلاء الذكاء الاصطناعي، فإن العديد من المستخدمين أعربوا عن استيائهم عن تطبيق الهواتف وفق تقرير موقع أندرويد أثروتيا التقني الأمريكي. وشملت الانتقادات واجهة التطبيق وتصميمه، فضلا عن صعوبة ربط التطبيق مباشرة مع وكيل الذكاء الاصطناعي في الحاسوب. كما أبلغ بعض المستخدمين عبر ردود على منشور الإعلان عن التطبيق في منصة إكس أن التطبيق لا يعمل حتى في حال تثبيته وربطه مباشرة مع وكيل الذكاء الاصطناعي في الحاسوب، إذ أنه لا يستجيب للأوامر بشكل صحيح. ووصف المستخدمين التطبيق بأنه نسخة غير مكتملة رغم تشجيعهم الفكرة وانجذابهم لها. وشملت هذه الانتقادات نسختي التطبيق لأنظمة iOS وإندرويد. وتجدر الإشارة إلى أن مبتكر أوبن كلو بيتر انتقل للعمل ضمن فريق أوبن إيه، وترك إدارة التقنية إلى مؤسسة غير ربحية تعمل على تطويره والحفاظ عليه، وفق ما جاء في تقرير إنغاد جيت. إذن مستمعين الكرام، وصلنا بكم إلى ختام حلقتنا من قهوة مغربية. أعد لكم هذه الحلقة أنا محمد عقيل وزميلتي تسنيم حميد، وكنت معكم في حلقة اليوم أنا من التقديم محمد عقيل، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد فرج. نلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت، وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
8: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: عرش النساء، برنامج من إعداد وتقديم غادة الحسيني وأمل خالد. عرش النساء من إخراج نصر الأغبس.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين في كل مكان، ورحب بكم في حلقة جديدة من برنامج عرش النساء، وحديثنا اليوم عن الملكة إيزابيلا ملكة البرتغال.
2: كانت إليزابيلا هي الابنة الكبرى لفراندو الثاني والملكة إليزابيلا الأولى، ولدت في عهد خالها إنريكي الرابع ملك قشتالة. كانت السنوات الأولى من حياتها في توتر بين خالها ووالدتها، بحيث كان خالها لم يسمح لوالدتها بالزواج من فرناندو دون إذنه. وعند وفاة إنريكي الرابع في العام 1474 ادعت والدة إليزابيل عرش قشتالة، كما اعتبرته هي بسرعة وريثة للعرش، وظلت كذلك حتى ولادة شقيقها الأصغر خوان في يونيو 1478. في السنوات الأولى من عهد إليزابيلا الأولى كانت متورطة في حرب الخلافة، بحيث أن إنريكي الرابع لم يسمى بتحديد من يخلفه، مما أدى إلى حرب خلافة، وكان ذلك صراع بين إليزابيلا الأولى وابنة أخيها جوانا بسبب الشائعات التي اعتبرتها بأنها طفلة غير شرعية من ملكة جوان من البرتغال وعشيقها بليتران دي، ولكن أفونسو الخامس ملك البرتغال تزوجها لكي يدعم حقها في العرش، بحيث كان شقيق إنريكي في القانون، وأيضا كان أخا الأكبر لجوان وتدخل بالنيابة عن خوانا، مما أسفر إلى حرب مع فريندالو وإليزابيلا.
1: خلال الحرب شهدت بعض فترات إيزابيلا الفوضى لنفسها، بينما والديها كانوا يقاتلون البرتغاليين بقيت الأميرة في سنغافورة، بحيث وضعت المدينة تحت سيطرة أندريس دي كابيريرا وزوجته باتريس. سكان المدينة لم يكونوا راضين عن هذه الإدارة الجديدة، انتفضوا واستولوا على المدينة، وكانت الأميرة محاصرة أنذاك ولم يتجاوز عمرها 7 أعوام في برج الكازار لبعض الوقت، حتى عادت والدتها لسنغافورة وتمكنت من السيطرة على الوضع. انتهت الحرب عام 1479 مع معاهدة ألكسوفيس، ومن بين شروط الأميرة إيزابيلا لابد لها أن تتزوج من حفيد أفونسو الخامس الدون أفونسو الذي كان يصغرها ب5 سنوات، وأيضا المعاهدة كلفت فرناندو وإيزابيلا بدفع مهر كبير لابنتهم، وأيضا على الأميرة الإقامة في البرتغال كضمان لوالديها بالتزام ببنود المعاهدة. قضت الأميرة إيزابيلا 3 سنوات في البرتغال قبل عودتها إلى قشتالة.
2: كما قضت إليزابيلا جزءا كبيرا من شبابها في حملات مع والديها التي غزت الدولة الإسلامية الباقية في جنوب أسبانيا. على سبيل المثال كانت برفقة والدتها في قبول استسلام مدينة بازا. وفي العام 1490 تزوجت إيزابيلا أفونسو أمير البرتغال وريث جوا الثاني من البرتغال، على الرغم من أن الزواج قد تم ترتيبه من قبل معاهدة، ولكن سرعان ما وقعت في حبه. كما أثبتت إيزابيلا شخصيتها في العائلة المالكة البرتغالية بسبب معرفتها لغتهم وعاداتهم التي تعلمتها بعد السنوات التي أمضتها في البرتغال وهي طفلة. إيزابيلا كانت سعيدة في البرتغال إلى أن جاءت نهاية مفاجأتها في يوليو 1491 عندما توفي أفونوس في حادث ركوب الخيل، حيث عاشت معظم حياتها البقية في حزن. وبعد ذلك أصبحت مقتنعة بأنه قد مات لأن الله كان غاضبا من البرتغال التي قدمت ملجأ لليهود، وإن والديها قد طردوهم من أسبانيا.
1: وأرسلت في نهاية المطاف إلى إسبانيا بناء على طلب من والديها، بحيث أصبحت إيزابيلا ملتزمة دينيا، وبحيث تخضع نفسها للتجويع والبلاء، بحيث عملته كجزء من الحداد لألفونسو، وأعلنت أيضا أنها لن تتزوج مرة أخرى، ويبدو أن والديها قد اقتنعا برغبتها. ولكن بعد وفاة جوجو الثاني من البرتغال عام 1495 وصعود ابن عمه مانويل دوق فونسو وبيجا إلى العرش، سرعان ما طالب بها كالعروس له. خلف مانويل الأول من البرتغال ابن عمه وصهره جواو الثاني الذي سعى على الفور باتخاذ إيزابيلا كالعروس له، لكن فرناندو وإيزابيلا حاولوا احترام رغبة ابنتهما وعرضوا عليه من جهة ابنتهما الأصغر سنا ماريا الزوجة المستقبلية، ولكنه رفض، وبقيت هناك الجهود بينهما حتى وافقت الأميرة إيزابيلا على الزواج من مانويل على شرط طرد جميع اليهود الذين لم يعتنقوا المسيحية من البرتغال، ووافق على شرطها وتزوجا في عام 1497.
2: وفي نفس العام أصبحت إيزابيلا أميرة إستورياس، وريثة أيضاً لقشتالة عقب الوفاة المفاجئة لشقيقها الوحيد خوان، بحيث كانت حاملاً عندما عادت إلى الوطن لأداء اليمين، بحيث نظر إلى الأمر بإثارة كبيرة، على الرغم من أنه كان مسموحاً لخلافة الإناث في قشتالة، إلا أن مملكة روغواي التي كان يحكمها والدها فرنداو الثاني ترددت لقبول امرأة في منصب حاكمة في المستقبل لو كانت لتلد ابنا، ثم الطفل يرث كل شيء ويفضل بكثيرا على فكرة حكمها من قبل امرأة. في سرقسطة في 23 من آب 1498 إيزابيلا ولدت طفلها الوحيد ميغيل داباز الذي أصبح وريثا للعرش قشتالة ورغواي أيضا في البرتغال حتى وفاته في العام 1500، وتوفيت هي في غضون ساعة من ولادة ابنها. واقترحت إيزابيلا أن تدفن وترتدي بزي راهبة وتدفن في دير سانتا إيزابيلا في توليد، وفرصة مانويل ليصبح ملك قشتالة انتهت مع وفاة إيزابيلا، والأمل الرئيسي لتوحيد كافة الممالك الإربيلية التي اختفت مع وفاة ميغيل.
1: عندما توفيت والدة إيزابيلا في عام 1504 طلبت أن يتم نقل جثث إيزابيلا إلى جانبها في قرناطة، ولكن هذا لم يحدث قط. مانويل تزوج في وقت لاحق شقيقة إيزابيلا الصغرى ماريا من أرغوان التي أنجبت له ابنة ووريثة جواجو، الذي أصبح أميرا لبرتغال ولاحقا ملكا لبرتغال باسم جواو الثالث. وما في إسبانيا فورثت أختها الصغرى خوانا عرش قشتالة وأرغوان، وأصبحت أميرة إستورياس وغراندا، وأصبحت ملكة قشتالة وأرغوان بعد وفاة والديها. البرتغال وإسبانيا وحدتا أخيراً بين عامي 1580 و1640 تحت حكم فيليب الثاني ملك إسبانيا، وهو حفيد شقيقتها خوان، بحيث ادعى بنجاح عرش البرتغال.
2: مستمعينا الكرام، وبهذه الأحداث نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. نلقاكم غداً في نفس الموعد. إلى اللقاء.
0: كنتم مع عرش النساء من إخراج نصر الأغبس، الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، الإشراف العام علي الحواني.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

الحادي عشر صباحا من إذاعة الجمهورية من مأرب، يقدمها لكم أنا تسنيم حميد، ومن الإخراج نصر الأغبس. ونبدأها بالعناوين. مجلس القيادة الرئاسي يعقد اجتماعا استثنائيا طارئا لبحث الانتهاكات الإيرانية السافر لسيادة الجمهورية اليمنية. قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد بأنها سترد بحزم وقوة غير مسبوقة لحماية أمن المملكة وسيادة اليمن. وزير الداخلية يبحث مع مدير عملية روك الإقليمي تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإتجار بالبشر. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا استثنائيا طارئا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضائه سلطان العرادة طارق صالح عبد الرحمن المحرمي الدكتور عبد الله العليمي عثمان مجلي ومحمود الصبيحي وسالم الخنبشي، وذلك لبحث التداعيات الخطيرة المترتبة على إقدام النظام الإيراني بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية الإرهابية في انتهاك صارخ لسيادة الجمهورية اليمنية وتحدي سافر للقانون الدولي والقرارات لمجلس الأمن ذات الصلة. واستمع المجلس إلى إحاطات من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شاه محسن الزنداني وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة والجهات المختصة بشأن هذا التصعيد الخطير الذي يؤكد مجددا ارتهان الميليشيا الحوثي الكامل للمشروع الإيراني وتغليب مصلحة هذا النظام المارق على مصالح الشعب اليمني واستخدامها لمؤسسات الدولة ومنافذها لخدمة أجندتها المقوضة لسيادة اليمن وأمنه واستقراره. وأكد المجلس أن هذا الانتهاك يأتي امتدادا لسلوك الميليشيا الحوثية الذي داب على تقويض كل فرص السلام ورفض المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب، وفي مقدمتها المبادرات والجهود الحثيثة التي يقدمها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وشركاء الدوليين من أجل التوصل إلى سلام دائم ينهي معاناة الشعب اليمني. وأشار المجلس إلى أن الميليشيا الحوثية بدلا من الاستجابة لتلك الجهود مضت في تصعيدها العسكري واستهداف خطوط الملاحة البحرية وتجارة الدولية واستدعاء العقوبات والعزلة الدولية، متسببة في مفاقمة الأزمة الاقتصادية والإنسانية وإلحاق أضرار جسيمة بمقتدرات الشعب اليمني وبنيته التحتية بما في ذلك الموانئ والمطارات والمنشآت الاقتصادية والخدمية، الأمر الذي جعلها تتحمل المسؤولية الكاملة عن الحصار الفعلي الذي يعانيه اليمنيين وعن تدهور الأوضاع المعيشية وتوسع رقعة المعاناة الإنسانية. وأكد مجلس القيادة الرئاسي أن هذا التطور الخطير لا يستهدف الجمهورية اليمنية وحدها، بل يمثل تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي والدولي وتقويضا للجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد، ورسالة جديدة تؤكد أن النظام الإيراني مستمر في انتهاك القانون الدولي واستخدام الميليشيا الحوثية المسلحة أدوات لزعزعة الاستقرار، وأن أي تفاهمات مع هذا النظام لن تكون قابلة للاستمرار ما لم تقترن بآليات حقيقية للردع والمساءلة. وشدد المجلس على أن الدولة اليمنية ستتحمل كامل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية سياداتها وحقوقها الحصرية في إدارة أجوائها ومنافذها والتصدي لأي محاولات للمساس بها واتخاذ كافة الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية والأمنية التي يكلفها القانون الدولي لصون سيادة الجمهورية اليمنية وحماية مؤسساتها الشرعية. وأكد مجلس القيادة الرئاسي بالدور الأخوي والمحوري الذي تطلع به المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة ومبذلته من جهود صادقة ومتواصلة لإنهاء المعاناة ترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، كما ثمن دور الأشقاء وشركاء اليمن الإقليميين والدوليين في دعم الدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية، مؤكدا أن هذه الجهود كانت ولا تزال تصطدم بتعنتات الميليشيا الحوثي وارتهاناتها الكاملة للنظام الإيراني. وحضر المجلس النظام الإيراني من
مغبة الاستمرار في هذا النهج التصدي، محملا إياها والميليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن جميع التداعيات الناجمة عن هذه الانتهاكات وعن أي تهديد لأمن اليمن والمنطقة والسلم والأمن الدوليين. ودعا مجلس القيادة الرئاسي للأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة الشركاء الإقليميين والدوليين إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والانتقال من مرحلة الإدانة إلى اتخاذ إجراءات رادعة توقف الانتهاكات الإيرانية وتشدد الرقابة على قنوات دعم وتسليح وتمويل الميليشيا الحوثية وتمنع استخدام الأراضي والأجواء اليمنية لخدمة المشاريع التخريبية العابرة للحدود. وحضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي ووزير الإعلام معمر الإرياني والداخلية اللواء إبراهيم حيدان والدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز ورئيس جهاز أمن الدولة اللواء محمد عيضة واللواء الركن أحمد العقيلي ومدير مكتب القائد الأعلى. قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي أن التحالف سيرد ويضرب بكل حزم وبقوة غير مسبوقة لتصدي لأي محاولات لاستهداف المملكة ومواطنيها ومقتدراتها الوطنية أو محاولات انتهاك سيادة الجمهورية اليمنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وأضاف في بيان نشره على منصة إكس هذه تصريحات الميليشيا الحوثية يوم أمس ضد المملكة لا تعد سوى محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكاتها الجسيمة ضد الشعب اليمني وتسعى من خلالها لتصدير المشارك الاقتصادية ومعاناة الشعب اليمني الذي تسببت فيها وتغطية الرفض القبلي والاجتماعي الذي توجهه إلى محيط اليمن الإقليمي ودول الجوار. وأوضح اللواء أن مثل هذه المزاعم تأتي امتدادا للتصعيد والسلوك العدائي من الميليشيا الحوثي الإرهابية ومحاولاتها تقويض أمن الإقليمي والدولي. فقد عملت المملكة والتحالف والشركاء الدوليين على اتخاذ مبادرات وجهود لرفع معاناة الشعب اليمني نتيجة انقلاب الميليشيا الحوثية، وكذلك عملت لحل الأزمة اليمنية من خلال خريطة طريق وافقت عليها الحكومة اليمنية وتم رفضها من قبل الميليشيا الحوثية، بل ذهبت أبعد من ذلك برفض حلول السلام الدائم وقامت بمواجهة خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب لتقوم بتعريض مقتدرات الشعب اليمني للاستهداف والتدمير الشامل بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومطار صنعاء الدولي، وشمل ذلك أيضا مقومات البنية التحتية لمحطات الكهرباء والمصانع وغيرها من المقومات الاقتصادية للشعب اليمني. حضر دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شعب محسن الزنداني مجلس العزاء الذي أقيم أمس الجمعة في العاصمة المؤقتة عدن للمغفور له بإذن الله تعالى المناضل الجسور سعيد مثنى الكحيلي الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والنضال وخدمة المجتمع. وقدم دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية العزاء لأبناء الفقيد وعدد من أقاربهم مكرما التعازي برحيل الفقيد الذي يعد واحدا من الشخصيات الوطنية والاجتماعية المتميزة وله بصمات ومواقف مشرفة في هذا الدفاع عن القضية الوطنية وإسهامته المجتمعية والإنسانية التي أكسبته الاحترام والتقدير لكل من عرف. كما قدم دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شاع محسن الزنداني واجب العزاء والمواساة في وفاة المناضل أحمد عبد الله الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإسهام في خدمة الوطن. وشارك دولة رئيس الوزراء ووزير الخارجية في مجلس العزاء الذي أقيم أمس الجمعة في العاصمة المؤقتة عدن معربا عن خالص العزاء وعظيم المواساة لأسرة الفقيد بهذا المصاب الأليم الذي جمع بين العمل الوطني والكتابة الممارسة السياسية مكرسا حياته لخدمة القضايا الوطنية سائنا لها عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم غفرانه ويسكنه في صيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
بحث وزير الداخلية اللواء ركن إبراهيم حيدان مع مدير العمليات بالمركز التشغيلي الإقليمي لمكافحة الإتجار بالبشر والتعاون في مجال إنقاذ القانون روك هيرفي جميع أوجه التعاون المشترك في المجالات الأمنية وسبل تعزيز التنسيق في مكافحة الجرائم الإتجار بالبشر. وناقش الجانبين بحضور المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور فايز غلاب والمنسق الإقليمي لمركز روك مختار رمضان أريقة التعاون والتنسيق بين الوزارة الداخلية والمركز والاستفادة من البرامج الفنية والدعم الذي يقدمه بما يساهم في إنشاء وحدات متخصصة لمكافحة الإتجار بالبشر في وزارة الداخلية وتعزيز قدرة الكوادر الأمنية في المجالات الوقاية والمكافحة والتحقيق وإنفاذ القانون وفقا للمعايير الدولية. وأكد وزير الداخلية حرص الوزارة على تطوير الشراكة مع المركز والاستفادة من خبراتها وبرامجها في بناء القدرات المؤسسية بما يعزز جهود الأجهزة الأمنية في التصدي للجرائم الإتجار بالبشر وملاحقة مرتكبيها وحماية الضحايا. من جانبه استعرض مدير العمليات بمركز روك البرامج والمبادرات التي تنفذها وينفذها المركز لدعم أجهزة إنفاذ القانون في الدول المنطقة، معربا عن تطلع المركز إلى توسيع مجالات التعاون مع وزارة الداخلية في اليمن وإشراكها في البرامج التدريبية والمشروعات الإقليمية ذات الصلة بمكافحة الإتجار بالبشر وتعزيز التعاون الأمني. نفذ رئيس هيئة القوى البشرية لواء الركن أحمد سالم المرزوقي ومعه مدير دائرة شؤون الضبط العميد الركن علي محمد الحوري زيارة تفقدية إلى لجان البصمة البيولوجية الميدانية في الكلية الحربية ومعهد الشهيد الثلاجة لتأهيل القادة، وذلك في إطار تنفيذ مشروع البصمة البيولوجية الميدانية وإصدار البطاقات العسكرية لمنتسبي القوات المسلحة. واطلع اللواء المرزوقي والعميد الحميدي خلال الزيارة على سير العمل في اللجان واستمع إلى شرح مفصل من قيادات الكلية ورؤساء اللجان حول آلية تنفيذ إجراءات البصمة البيولوجية ومدى انسيابية العمل وآلية توثيق البيانات ومستندات الضباط بما يكفل دقة الإجراءات ويحفظ حقوقهم الوظيفية والمستقبلية. وأكد رئيس هيئة القوى البشرية أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والإدارية في تنفيذ المشاريع مشددا على ضرورية إنجاز الإجراءات بدقة وسرعة باعتبارها مشروع البصمة البيولوجية والبطاقة العسكرية أحد المشاريع التنظيمية المهمة التي تساهم في تطوير العمل الإداري والعسكري. انتهت النشرة ونذكر بالعناوين. مجلس القيادة الرئاسي يعقد اجتماعا استثنائيا طارئا لبحث الانتهاكات الإيرانية السافر لسيادة الجمهورية اليمنية. قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد بأنها سترد بحزم وقوة غير مسبوقة لحماية أمن المملكة وسيادة اليمن. وزير الداخلية يبحث مع مدير عملية روك الإقليمي تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإتجار بالبشر. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي ومن القراءة نتسنيم حميد ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة نصر الأغبز. دمتم ودام الوطن بخير. إلى اللقاء.

0: زالت. إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
4: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطني لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: أسعد الله مساءكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم، أحييكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم قراءات في أدب الثورة، هذا البرنامج الذي نسلط الضوء من خلاله على تجارب أدبية وتجارب شعرية مرتبطة بالثورة وبالوعي الثوري. تناولنا من خلاله في حلقات سابقة مجموعة من الأدباء الذين عاصروا الثورات اليمنية، ولا زلنا مستمرين في تسليط الضوء على أصوات ثورية كان لها مشاركة في توثيق هذا السياق الثوري التاريخي. وفي بداية هذا البرنامج أرحب بضيفي الدائم الأستاذ الشاعر والناقد فيصل نهار. أهلا وسهلا أستاذ فيصل.
1: أهلا وسهلا بك.
0: في حلقتنا لهذا اليوم سنتناول شاعر من شعراء الثورة، وهو الشاعر صالح سحلول. ولد الشاعر الشعبي صالح سحلول عام 1919 في قرية بيت العميسي من مخلاف العرش بلاد رداع محافظة البيضاء، لقب بشاعر الثورة وعرف بمناهضته للحكم الملكي في ثورة 26 من سبتمبر اليمنية. كتب الكثير من القصائد الشعبية التي حرضت على الثورة، أدخله جده التعليم وعمره 6 سنوات، وحفظ القرآن الكريم والقراءة والكتابة، ولكن ظروف الأسرة المعيشية لم تمهله في التعليم سوى 6 أشهر فقط. تولى رعايته جده وأعمامه نظرا لغياب والده الشاعر أحمد علي سحلول في المهجر. أخذه والده إلى الحبشة وأرتيريا مع بداية الحرب العالمية الثانية، وعاش هناك حتى عام 1942 ميلادية، وقد تعلم اللغة المهرية واللغة الإيطالية، واكتسب من والده اللغة الإنجليزية. قلده الرئيس الراحل عبد الله السلال قائد الثورة وسام شاعر الثورة في الأسبوع الأول للثورة، وخلال مسيرته الإبداعية تقلد العديد من الأوسماء، حيث كرمه كل من الرئيسين السابقين علي عبد الله صالح وعلي ناصر محمد. شارك الشاعر صالح سحلول في عدد من المؤتمرات والأسابيع والمنتديات الثقافية خارج الوطن وداخله، كما ساهم بفاعلية في تأسيس اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، واشترك في تأسيس جمعية الشعراء الشعبيين اليمنيين. اشترك في عدة مؤتمرات أدبية وأسابيع ثقافية، وصدرت له مجموعة شعرية بعد قيام ثورة 26 من سبتمبر تحت عنوان يقول سحلول. توفي الشاعر صالح سحلول في 9 نوفمبر عام 2014 ميلادية رحمه الله. في هذه الحلقة سنبدأ مع السياق الثوري في شعر الشاعر الشعبي صالح سحلول. أستاذ فيصل، لا شك بأن الشعراء الذين عاصروا الثورة اليمنية وعاصروا الثورات اليمنية كان النبض الثوري أو الوعي الثوري حاضر وملموس خلال نتاجهم الشعري والأدبي، ووثقوا من خلال هذه القصائد وثقوا السياق الثوري والمراحل التي مرت بها هذه الثورات اليمنية، سواء ما قبل أو ما بعد هذه الثورات. لنبدأ بالمسار الثوري في شعر الشاعر الشعبي صالح سحلول.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة أستاذ مسعد كاتبنا وأديبنا.
0: أهلا وسهلا.
1: الشاعر الشعبي العظيم صالح سحلول، هذا الرجل الذي لا يكاد أو لا تكاد فئة من فئات الناس إلا وتحفظ له من شعره، لأولا لثلاثة أسباب منها: لغزارة إنتاجه، فهو غزير الإنتاج، فما كتب قصيدة تقل عن 30 بيتا.
0: نعم، كان لديه نفس طويل.
1: نفس طويل. والثانية أيضا سهولة ألفاظه، لأنه شعر شعبي من العامة. نعم. والثالثة أنه معظم شعره حكمي، وهو ما يحتاج إليه الناس في التداولات اليومية،
0: ويصل إلى العامة بسهولة.
1: نعم. أما مساره الثوري فقد كان عظيم، يعني الآن أنا أقرأ لك فقط عناوين، لو لا نستطيع في الحلقة كامل
0: تناول
1: أن نقرأ كل
0: الضوء.
1: نعم، على كل القصائد بفعل. فأنا سأقرأ لك العناوين معظمها هي الحب الوطن.
0: هنا ملاحظة قبل أن تقرأ، أنا أعتذر من مستمعينا الأكارم أننا لا نستطيع مثلا عرض نماذج من التجارب التي نأخذها، لأننا نأخذها
1: فقط قبس.
0: نأخذها من جانب نقدي أكثر. نعم. منه قراءات. نعم.
1: فمثلا عناوين القصائد: اذهنوا يا نيام، اذهنوا، طبعا الذهان معناه يعني
0: اصحوا.
1: نعم. نعم. اذهنوا يا نيام، حب الوطن، هدية رداع الى العاصمة صنعاء، مسك الختام يا فلسطين.
0: هذه عناوين.
1: عناوين. نعم. اغتيال الزبيري، قصيدة بعنوان ثورة الغضب، المعاملة الصادقة، حنين وأنين، يا من ترانا ولا نراه، أنا الشعب المارد الجبار.
0: وكلها عناوين من الوجدان الشعبي، حاضرة في الوجدان
1: كل
0: الشعبي.
1: كل العناوين التي موجودة في لهذا الشاعر تشعر بأنها نابضة، كأن معها صوت القلب، هذا النابض اللي نسمعه دائما. القصيدة عند الشاعر صالح سحلول، منها الرجعية خاب رجاها، ومنها قسم الشعب يوم المؤتمر حرض، ومنها أول قصائده التي اشتهر بها. طبعا معروف أنه أول قصائده الذي قالها حين قال طلبناك يا وهاب يا منشي السحاب، ويا فاتح الأبواب بابك هو الوسيع، وزكى صلاة الله على صفة الإله، وتغشى لك الأخيار في الليل والنهار، وأصحابك الأبرار في جنة البقيع. يقول ابن سحلول، اسمعوا يا ذوي العقول، معانا خبر معقول، يا خبر

0: والجزء البقية من ناحية كمية. فلا يخلو شاعر في اليمن، وأنا أضمن لك هذا، حتى قال الباحث وليد المصري، هذا باحث يمني يجمع معظم الأشعار الشعبية في اليمن كامل وعملها في موسوعة
1: إلكترونية،
0: موسوعة ورقية الآن هي في المطابع الموسوعة طبعا، بتكون 8 مجلدات
1: رائع جدا.
0: فكان رقم واحد في المجلدات لم يكن علي ولد زايد ولم يكن غيره، بل كان صالح سحلول.
1: سحلول
0: نعم. ودخل طبعا رقم 2 من ضمن الشعر الشعبي علي مهدي الشنواح. الشاعر سحلول معظم قصائده تشعر بحميمية ثورية، الحميمية الثورية.
1: نعم.
0: فمثلا عندما
1: ارتباط شديد،
0: ارتباط كأنه يتكلم عن ابنك، عن محبوب، عن محبوب.
1: نعم.
0: فمثلا الحين يتكلم،
1: لذلك نرى الوجدان حاضر بقوة
0: عندما يتكلم مثلا عن الوحدة اليمنية.
1: نعم.
0: فمثلا يقول عن الوحدة اليمنية: بسم الله الرحمن نوره أشرق، وفي كتاب الله أنزل الحق، ومن من الله العظيم أصدق في قوله المنزل على نبيه، أنا لنا أنزل لنا الباري كتاب منزل على رسول الله خير مرسل، وبين أحكام لنا وفصل أحكام دينية ودنيوية. طبعا هذا يسمى من الشعر الخماسي،
1: رباعي أو
0: الخماسي. نعم. الذي يعني
1: أربعة أشطر وينتهي،
0: أربعة أشطر ويشتهر بشطر خامس
1: وينتهي بشطر خامس. نعم. بقافية،
0: بقافية طبعا هو أسلوب أندلسي،
1: أندلسي.
0: هذا الأسلوب متقدم،
1: موشحات.
0: متقدم من الموشحات.
1: نعم.
0: يعني مثلا كان في فترة الثورة الكلاسيكية الشديدة.
1: نعم.
0: محاولة أنهم يعودوا
1: للأصول،
0: للأصول.
1: نعم.
0: لكن سحلول تعداهم حتى وإن كان نبطي.
1: نعم.
0: رغم أنه ثقافة سحلول أعلى من مستوى تعليمه،
1: يعني وهذا ظاهر في, في, في
0: ثقافته، ثقافته الاكتسابية أعلى.
1: نعم.
0: من مستوى التعليمي كشهادة، لأنه
1: نعم.
0: دراسته لا تتعدى الابتدائية،
1: الابتدائية. نعم.
0: فأما ثقافته فهو يجيد اللغة الحبشية،
1: الحبشية.
0: ويجيد
1: نعم.
0: اللغة أيضا الإيطالية، ويجيد اللغة الإنجليزية بقراءة لا كتابة.
1: نعم.
0: قراءة لا كتابة
1: اكتسبها،
0: اكتسبها عن طريق والده.
1: نعم.
0: بسبب، السبب هو الترحال والهجرة، والهجرة إلى بلاد الحبشة،
1: السفر،
0: لأنه سكن هناك كثير.
1: نعم.
0: فيقول: البعض قالوا هم حمل الدين يحموا شريعة خاتم النبيين، وهم وهم أنانيين ومذهبيين. تخيلوا هذا اللفظ.
1: نعم.
0: وهم أنانيين ومذهبيين، تمام. والبعض قالوا: ما لهم وللدين، ما يعرفوا إلا كتاب لينين، فهم كما قالوا تقدميين. فهو الآن ضرب الجهتين.
1: نعم.
0: التطرف الديني،
1: التطرف الديني،
0: التطرف الديني الذي والتمذهب. نعم. والادعاء بالاصطفاء الإلهي، وضرب الجهة الأخرى واليسار المتطرف،
1: اليسار المتطرف.
0: أيوة. نعم. يعني فبهذا يكون سحلول قد أخذ الطريق الوسط،
1: الوسط
0: والطريق الحكيم والراجح. حتى أنه يعني نلاحظ الألفاظ التي إجابها: ومذهبيين. كلمة ومذهبيين معناها أنه كان يستجد في قرارته أن هؤلاء الناس لو تمكنوا من البلاد فإنهم دمار لليمن كامل، كأنه يقول هكذا.
1: وهذا مع ما تعاني منه الأقطار العربية مؤخرا، إثارة المذهبية والطائفية.
0: نعم. يعني الآن. نعم. في الفترة، في الآونة الأخيرة، في نهاية هذا العقد، يعني أعتقد أنه لم يكن هناك، لم تكن فترة في التاريخية حتى في الحروب الباردة
1: أسوأ،
0: أسوأ منها التهابا، فترة ملتهبة، ملتهبة من حيث الاستقطاب، الاستقطاب المذهبي، الاستقطاب السياسي، الاستقطاب من كل الجهات. فهو بهذا فهم بهذا يوسعوا دائرة، إما دائرة السيطرة أو دائرة الاكتساب. طبعا سحلول يختتم في أبيات لطيفة في هذا القصيدة، يقول: عدن عدن، هذه عدن بلادي، أحبها والله من فؤادي، وحب صنعاء حب غير عادي، وإن أراها جافية شوية.
1: وهذا هذا هذا الكلام يقوله عام 61، يعني
0: تشعر أن الوحدة
1: متجذرة في عروبة،
0: الوحدة متجذرة في الرجل، يعني وحدة به من قبل ثورة 26 سبتمبر،
1: من قبل
0: ثورة 26. نعم. يعني في 61 هذا القصيدة.
1: نعم.
0: يقول: وأن أراها جافية شوية، يقصد صنعاء.
1: نعم.
0: مهما جفت ما أستطع جفاها، لابد أن أعمل على وفاها وطيعها وابتغي رضاها، ولا قلق إن لم تكن وفية.
1: بالفعل حميمية عالية.
0: طبعا هنا الرمزية أسقطت على صنعاء، ليست على صنعاء المكان، وإنما صنعاء الأشخاص.
1: نعم.
0: ومن يحكمها. قال: ولا قلق. طبعا هذه باللهجة الصنعانية ربما يسد بسعيد، أنا عشت فيها 22 سنة
1: فترة. نعم.
0: لا تقلقوا، لا تقلقوا، هذه كلمة تطمينية معروف، مش معناها لا تقلقوا مثل كلامنا الباقي. لا تقلق، يعني كلمة لطيفة أكثر،
1: لطيفة.
0: ليست جافة.
1: نعم.
0: فلا وإن جفت وإن ولا قلق إن لم تكن وفية. قال: أنا الذي لابد لي ولا حول.

0: الشموخ حتى ولو ركب الهول. واخواننا نشتي نطبق القول كما يقال غطوا غدا عطيه.
1: هنا ميزه فنيه المحا استاذ فيصل، ميزه فنيه بعيدا عن الجانب النقي هذا، تلاحظ الموسيقى الرائعه في
0: الايقاعات الصوتيه،
1: الايقاعات الصوتيه نعم، الموسيقى الداخليه والموسيقى الخارجيه والتناغم فيما بين
0: اشعرني نغمه يعني مثلا لما يقول أنا الذي ما استطيع عامل أي جهاب الكذب والتحايل، ولا قدرت ملاق ولا أجامل، تشعرنا اللفظ أجامل تحايل عامل.
1: هذه بنية للموسيقى الخارجية،
0: بنية إيقاعية يسموها نعم. بنية إيقاعية، ثم يختمها باللازمة، ثم يقول الصدق عندي والوفاء سجية. طبعا سحلول بحثت له في قصائده، أنا لم أرى الرجل يكتب بهذا النفس. تخيل شخص يكتب قصيدة 250 بيت ملحمة،
1: نفس شعري طويل،
0: نفس شعري، أنا والله
1: ممتد، ما نقول
0: لو افترض أنني شاعر شعبي لا أستطيع أن أتعدى من 20 بيتا
1: أو 30
0: أو 30 بيتا إذا زادت.
1: إذا وصلت 30 فقد استنفدت الفكرة واستنفدت.
0: أمس كنت أحاول وأنا أحضر للحلقة بأن أعد أبيات، فبدأت أعد أبيات، اختتمت المئة وعادني ما كملت النص،
1: لغبت وأنت تعد،
0: وأنا والله لغبت نعم والله وقد وصلت النص، وقد وصلت 100 بيت
1: ولم تصل النصف،
0: يعني ولم أصل النصف.
1: معلقات هذه،
0: يعني هذا الرجل، المسألة ليست مسألة عنده نفس طويل فقط، النفس الطويل في الشعر
1: ثقافة
0: يحتاج إلى خزينة
1: ثقافة.
0: يعني مثلا واحد شيء سافر من هنا إلى أوروبا يحتاج مال كثير.
1: نفس
0: الكلام في الشعر تحتاج تكتب طويل،
1: تحتاج إلى ثراء وإلى ثقافة وإلى خلفية ومخزون
0: لغوي
1: ومفردات،
0: مخزون لغوي ومفردات، بل أن الأفكار يجب أن تكون متسلسلة لكي لا تعيد تكرارها،
1: تعيد التكرار والحشوة، تتجنب الحشوة.
0: يعني حتى أنه ما يعني في قصائده ما لاحظته يعني في المسار الثوري، أنه لا يمكن يقول قصيدة إلا ويشرك فيها الشعب، رأي الشعب، لأنه يشعر بأن الشعب هو صاحب الرأي،
1: الركيزة،
0: هو الحاكم،
1: الركيزة،
0: هو الركيزة الأولى. فيقول ما رأيكم يا شعبنا المناضل، ما رأيكم يا شعبنا المناضل، أنتم تريدوا نصدق، أنتم تريدوا الصدق أو نجامل، وهل نقول الصدق قول كامل أو نصف قول ونترك البقية
1: الله أكبر.
0: رحمة الله عليه،
1: رحمة الله.
0: وبعدين يقول أبو توفيق يا قومندان أنا معكم للحديث عطشان، لابد أشرح ما حدث وما كان من بعد أن وافقت المنية.
1: كلام سهل جدا،
0: السهل الممتنع
1: يعني نعم.
0: السهل الممتنع، كأنه يقول للقومندان قم يا أخي أنت مت الله يرحمك، أنا الشيشكاء عليك من الموجودين، هكذا كأنه اختصار يعني.
1: سبحان الله.
0: فيقول في شهر سبتمبر وشهر تشرين قضت عليهم ثرة الملايين وأنهت المحتل والسلاطين، شوف ضرب اثنين في عصفورين بحجر في ذات ليلة أو ضحى عشية. هذا يشبه قول المتنبي الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم، ست صفات جمعها في بيت، وهذا جمع عدة صفات، إزالة المستعمر تمام، وذكر أنه في ليلة وعشية، وذكر على أن الذي أزالهم الملايين، وذكر المزالين بأنهم المحتلين والسلاطين، جمع كلها في بيت واحد. فقال في شهر سبتمبر، وحدد الوقت حتى في شهر سبتمبر وشهر تشرين،
1: وشهر تشرين هو يذكر هنا الثورتين
0: نعم، قضت عليهم ثورة الملايين وأنهت المحتل والسلاطين في ذات ليلة أو ضحى عشية. فأنا ربما نقول بمعنى الشعراء الشعبيين أو بلسانهم
1: هنا ربما
0: القطاف يسموه،
1: هنا ربما السلاطين ليست إشارة لسلاطين في جنوب الوطن،
0: ربما حتى في صنعاء والكل،
1: ربما رمزية للملكية التي كانت في
0: نعم. قال ولن نزل نعالي الأمرين والناس محتارين بين أمرين، والحكم حكما في البلاد وشطرين، والحيتين جابت لنا ألف حياة. يعني هو فعلا كأنه في واقع اليوم
1: يقصد الملكية والاستعمار،
0: الملكية والاستعمار
1: نعم.
0: وكأنه اليوم طبعا من مسار الثوري الشاعر صالح سحلول كان له علاقة، لم تكن ثوريته فقط داخل اليمن بل كانت مرتبطة.
1: إذا نعم، هذا المحور الذي نريد التركيز عليه اليوم، بما أننا نعيش حاليا نقول وعي ثوري عروبي إسلامي بالزخم الكبير الذي نشهده اليوم وما يعانيه إخواننا اليوم في غزة، نسأل الله لهم الثبات وأن يؤيدهم بتأييده وأن ينصرهم على عدوهم وعدو الأمة وعدو الدين والعقيدة، نتمنى لهم الثبات وأن يلطف بأحوالهم. الشاعر صالح سحلول تعدت ثوريته وتعدت القطرية، فكانت ثوريته قومية عروبية إسلامية، فلا شك أنه أن لقضية فلسطين كان لها حظ من تجربته الشعرية.
0: الشاعر صالح سحلول لم تخلو معظم قصائده القومية، نعم، لم تخلو من ذكر فلسطين، بل أنه كتب قصيدة
1: باعتبارها الهم
0: باعتبارها الهم الأعلى،
1: الهم
0: الأعلى يعني. فكتب قصيدة ذكر فيها تاريخ فلسطين مين قبل نبي الله موسى،
1: الله أكبر،
0: إلى اليوم، إلى احتلالها،
1: يوثق،
0: نعم، توثيق. بل أنه كتب قصة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، السيرة النبوية كاملة
1: في قصيدة،
0: مين إبراهيم عليه السلام إلى إلى إلى إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في قصيدة واحدة،
1: سبحان الله،
0: نفس عنده طويل. فتكلم عن فلسطين، طبعا كان يتكلم عليها بشجن وحرقة، فهو يقول مثلا عن فلسطين: يكفيك من العرب أنهم صاروا أراذل،
1: أراذل،
0: ورؤوسهم أضحت ذيول، وكراسي الحكام تخدم بوش مقابل يحرص عليها لا تزول،
1: كأنه يعيش
0: طبعا في هذيك في الفترة في عام التسعينات، هذه قصيدة في التسعينات،
1: نعم.
0: وكراسي الحكام تخدم بوش مقابل يحرص عليها لا تزل، وتآمروا ضد العراق ريس وعاهل فعضها الكلب الختول، وحل بالبصرة وبغداد غزو هايل أخص من غزو المغول، والقوا فلسطين وحدها أضحت تقاتل عدوها الخصم العذول، والكلب شارهم بالصواريخ والقنابل يقتل نساها والكهول. كما هو حازل الآن،
1: حسبنا الله، كأنه يعيش اللحظة،
0: يعني كأنه عاش اللحظة، وكأنه عاش أمس فترة أمس الليل،
1: نعم،
0: يعني البارحة
1: كانت ليلة
0: التي
1: دامية،
0: كانت ليلة دامية علينا جميعا، يعني نسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في غزة،
1: الله،
0: وأن يثبت أقدامهم، وأن يثبت قلوبهم، وأن يربط على قلوبهم، وأن يكون معهم،
1: اللهم آمين.
0: ثم يقول الشاعر صالح سحلول: خانوا فلسطين والعراق والقدس كامل، ووقعوا في البروتوكول، فليسقط العملاء حكام المهازل، عملاء شارون والذيول، قبل أن تقول لهم نساؤهم الحوامل لستم لنا يوما بعول. فتكلم عنها أيضا في قصائد أخرى كثيرة، منها أيضا حينما يقول: أيها العابثون بالشعب زيدوا ليلنا واملؤوه بالأشباح، يقلد قصيدة للشاعر محمد سعيد جرادة.
1: جرادة
0: طبعا الشاعر سحلول يقول أنه قد عنه أنه عندما كانت الثورة اليمنية المباركة عام 62 كان شاعرها الكبير وأحد أبطالها ورجالها المخلصين. فنعود أيضا إلى المحور الثوري للقصائد التي تتكلم عن فلسطين، فيتكلم في قصيدة من قصائده ويقول: أنا لا إنني شعب قوي العزم، لا أرهب الموت ولا أخشى الرداء، سوف أفني كل جبار إذا ما أرادوا أن أعيش مضطهدا، وتآمر كل متآمر على ثورتي لابد أن يذهب سدى، أنا شعب سوف أحمي ثورتي وسأبتر دونها كل يدا. فالثورية عنده كانت شديدة وعظيمة،
1: طافحة في تجربته الشعرية.
0: ومن قصائده أيضا التي كانت، طبعا كان هناك شاعر من شعراء الإمام شتم سحلول في قصيدة، هجاه في قصيدة، فرد عليها سحلول بقصيدة أتمنى أن تلقي نظرة، أكثر من 200 بيت،
1: ملحمة.
0: فبدأها طبعا بدأها يعني 10 أبيات كذا يتنحنح فيها، بس 10 أبيات يتنحنح فيها القصيدة،
1: نعم.
0: يعني سأعطيك منها مقطوعة،
1: تفضل.
0: وقد شدتني إليها صراحة الأمانة، وآمنت بها واستنشقتها، حين يقول مثلا: يا بني شعبنا هل بلغكم خبر من أجابوا على شاعر الثوار، بعد أن ادركوا طعنة الخنجر طيفرت جمع كبادهم طيفار، أيها الشعب اشهد على المنكر وعلى رد كم من عدو الدرها، أنا ذي لعنهم مضطر، اجبروني على لعنهم إجبار، إنني لا أحب أن أكون مصدر للسفاهة ولا أكون مهدار، إنما القصد يا شعب أن تظهر من وراء هذه الدردشة أسرار. شوف التلميحات،
1: نعم، التلميحات.
0: فالقلوب المريضة تتفطر، والخفافيش تعوي من الأوكر، والفلول والحثالة تتصور أنها تستطيع توقف التيار. يا جراثيم، يا جراثيم، لو شعبنا فكر في الخرافة والشعوذة ما ثار، كلها الشعوذة أصبحت تقبر تحت أقدام ثوارنا الأحرار.
1: الله أكبر.
0: إننا بالحثالات لا نغتر، قد نفينا الرقاد وغسلنا العار، هذه الأرض لابد تطهر من حثالات أسرة خراب الدار.
1: خراب الدار، الله أكبر.
0: الله يشفى
1: الله
0: كلام.
1: الله أكبر.
0: ثم يقول: وانت يا حضرة الشاعر المغتر، لا نبالي بسبك والإنذار، إن من أنذر الناس قد أعذر، هدك الله ما أنت من سحار، اغمد السيف يا الله يا عنتر، واعتق الناس من سيفك البتار، يا قليل الأدب اسمع المعشر، قمتك القوبرة تركز المنقار، يا ترى النسر يخشى من القوبر أو يخاف الأسد من وعيد الفار.
1: من وعيد الفار، الله أكبر.
0: فكان رد صاعقة يعني شديد أوي. ثم يقول أنت يا خادم الرجعية أحقر من بعوضة بمستنقع الأقذار، اكتنب سيلنا يا حمار المدر قبل يجرفك سيلنا الجرار. فهجة.
1: أستاذ فيصل يداهمنا الوقت، تناولنا السياق الثوري في شعر الشاعر صالح السحلول، والسياق الاجتماعي ربما أنه يظهر من ارتباط تجربته الشعرية، ارتباطها بالمجتمع وكتابته الشعر العامي بلسان المجتمع يصل سريعا، لذلك كان مرتبط بالسياق الاجتماعي. دعنا في هذه العجالة من الوقت نلقي أو نسلط الضوء في عجالة سريعة على السمات الأدبية لتجربة الشاعر صالح السحلول، ودعني أبدأ بهذه الأبيات لأنها شدتني كثيرا. يقول كم شعبنا المنكوب قاسى بلاه، عاش عيشه لا سقاها، الترب فرشه والمكاوي دواه، والجوع في بطنه طواها، الله الأحسن إليهم جزاه، كم أحرمونا من رخاها، كانوا يقولوهم سفينة نجاه، للخلق تنجي من أتاها، وأين عاد الرب من أنبياه ومن سفينة آل طه، لو يقربوها هؤلاء الجناه بينذقوهم من جباها، ويغرقوهم في عميق المياه، أو يحرقوهم في لظاها، يا ليت رسول الله عليه الصلاة أعمالهم فينا رآها، ويغرقوهم في عميق المياه، أو يحرقوهم في لظاها، يا ليت رسول الله عليه الصلاة أعمالهم فينا رآها، يا وئلهم يا خزيهم من لقاه، يوم أمته تظهر شكاها من اللصوص ذي أحرموها الحياة، وقالوا الجنة جزاها، هذه رواية يا جميع الرواه، قولوا لنا من ذي رواها، هل جنة الفردوس ملك الطغاة، من الذي منهم بناها، أظن لو كانوا عليها أولاه ما ذاق يماني شرب ماها، إن كانت الجنة لهم يا إله فالشعب هذا ما يباها، ولا يريد جنة فيها عداه، بل يطلبك جنة سواها، ما قد جرى للشعب هذا كفاه، وهذه الدنيا كفاها، قد حرمونا عيشنا والحياة، وعهدهم كدر صفاها،
0: وعيشهم كدر صفاها. هذه قصيدة طبعا ملحمية طويلة جدا القصيدة. نعم. فأنا في المسار الاجتماعي والسمات،
1: نعم السمات الأدبية،
0: السمات الأدبية، نعم. في شعره من السمات الأدبية أولا الحكمية،
1: الحكمة، نعم.
0: يعني فهو في شعر الحكمة، يعني يغلب على شعر الحكمة، والثانية الأسلوب النصحي، الأسلوب النصحي والوعظي. مرتبط أشعاره كلها بالله عز وجل، بالجانب الديني، التراث الديني،
1: هنا عنده الخلفية الدينية
0: بسبب الثقافة
1: عميقة
0: الدينية.
1: جدا
0: عميقة،
1: نعم.
0: أيضا الثقافة الثورية عنده عميقة بسبب لسببين، أولا بسبب هجرته أسست له مخزون تراثي وثقافي كبير ثوري،
1: نعم.
0: بحكم اطلاعه على الأحداث،
1: اطلاعه،
0: والثانية أيضا مواكبته للثوار، لأنه كان في الغالب يجلس، هو السلال يخزن مع السلال،
1: التواصل معهم،
0: أيوه، مع الثوار
1: ومعايشته مع القرب،
0: فأعطته نفس ثوري،
1: نفس ثوري.
0: فحتى في نصائحه الوعظية تخلى، خير أنه كتب قصيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم،
1: نعم، صلى الله عليه
0: وسلم، وسماه الثائر الأول،
1: الثائر الأول،
0: سوى سمى الرسول صلى الله عليه وسلم الثائر الأول. هذا القصيدة
1: من منظور اجتماعي،
0: من منظور اجتماعي، نعم. طبعاً. فالرسول صلى الله عليه وسلم ثار على العنصرية،
1: ثار على
0: القبلية، ثار على كل
1: عالج القضايا الاجتماعية،
0: عالج القضايا، نعم.
1: وأيضا هناك سمة من خلال تلاوننا للحلقة ومجريات الحلقة وحيثياتها، هناك سمة غالبة على أدب سحلول، وهي البساطة،
0: نعم، بسيط، بسبب أنه الأشفاء غالبا أنه الشعر العامي يكون بسيط،
1: بسيط جدا،
0: لأنه ألفاظه أصلا مستقاه من تداولات المجتمعية،
1: التداولات اليومية والحياة اليومية،
0: والحياة اليومية أكيد، وبالتالي
1: والمصطلح الدارج،
0: يعني الآن أنا مثلا أسأل أي واحد في الشارع ماذا تعرف عن الطير مهما طال علا وارتفع يقول يكمل الباقي من عنده، لأنها شعر شعبي بسيط،
1: درجة
0: الشعر لماذا سمي بالدارج، لأنه ما درج عليه الناس،
1: درج على
0: أي ما ألف الناس قوله،
1: ودرج على ألسنتهم.
0: ومن سماته أيضا، من سمات شعره المنادة، غلب على معظم شعر سحلول، لو تلاحظ في كل قصيدة ياء، أداة النداء،
1: وهذه لها دلالة كبيرة،
0: استخدمها كثير جدا، ودلالتها وهي كأنه يعني يقوم بعمل الديك الذي ينبه الناس، نعم. للنيام. فمثلا عنده قصيدة اسمها اذهنوا يا نيام، كلمة اذهنوا معناها هذه باللهجة الصنعانية معناها اصحى او اصح،
1: حتى بالعربية
0: باللغة العربية، وذا هنا يعني باللغة العربية اي ادرك،
1: ادرك
0: بمعنى ادرك. يقول اذهنوا يا نيام، يعني انتبهوا. قال ابن سحلول قوموا واذهلوا يا نيام، الى متى يا بني شعبية يكون المنام. شوف يا يا يا يا يا أداة النداء، أداة النداء في الغالب تكون لا تكون في الغالب إلا لمن إما لشخص عليه نعاس،
1: نعم،
0: أو لشخص بعيد معروف هذه. فهو يشعر الشعب إما أنه بعيد عن عن عن وعيه، نعم، عن الوعي الثوري الذي يمتلكه، أو أنه نائم ولم يصل الحقيقة. فهو يقول أليس ما قد كفاكم نوم 90 عام، قد الحديد يا بني شعبي تحرك وقام، والرائد أول بلغ قصده نال المرام، ودار فوق الفضاء الخارجي كالغمام، يا عصر غزو الكواكب كيف هذا الكلام، قد قيل أن التقدم والتطور حرام.
1: حرام الله
0: وكيف. يعني يشعر أنه يعني بالله عليك الناس قد وصلوا الفضاء وإحنا مش قادرين نصلح شارع، ها هكذا يقصد يعني.
1: نعم.
0: هذا بالمعنى. طبعا من ضمن أيضا أشعاره التي لها سمة، السمة الأدبية البسيطة والتي تناولت أذهان الناس ببساطة، يعني مثلا قصيدته اللي تتكلم عن سبتمبر، اللي يقول سبتمبر الحرية عام 84
1: القاهرة،
0: فيقول بذكرى سبتمبر يقول أهلا بذكراك يا سبتمبر الخالد، سبتمبر الحرية، سبتمبر الأمجاد، ما إلا مع ذات ليلة نورك الصاعد، حتى شعرنا جميعا أننا أسياد، فانطلقنا صبيحة فجرك الرائد نهتف نحيي بزوغ الفجر والميلاد، نقول للظالم الغاشم والفاسد لا حكم فردي ولا استعمار لا استبداد، نقول للحاكم الجلاد والحاقد اذهب إلى غير رجعة أيها الجلاد، وقد مضينا نشارك جيشنا المارد في حربه المستمرة ضد الاستعباد، كما مضينا نواصل صيننا الصامد في كل ميدان رغم أعداءنا الأضداد، وكان في الحرب دافع شعبنا الماجد غاية نبيلة وغايتهم إلى أحقاد، حتى انتصرنا وأصبح صفنا واحد يسعى الخير والإنتاج والإعداد، والآن نسلم إليك يا جيلنا الصاعد أكبر أمانة من الآباء للأولاد، وعندما يا بني تصبح غدا والد أمانتك أن تبلغها إلى الأحفاد.
1: الله أكبر.
0: لا تستهينوا بهذا المكسب الخالد المنبعث من دم الآباء والأجداد، لا تحسبوا أن مكسبنا أتى بارد، يعني احنا نقولوا لا عجت لك سهلة بارد،
1: ما جاش من فراغ.
0: لا تستهينوا بهذا المكسب الخالد المنبعث من دم الآباء والأجداد، لا تحسبوا أن مكسبنا أتى بارد بلا ضحايا ولا ثورة ولا استشهاد، لقد دفعنا الثمن من كل بيت واحد استشهدوا في الصحاري والجبل والواد، حتى انتصرنا على عهد الشقى البائد كأننا والقدر كنا على ميعاد، فألف أهلا بعيد الثورة الراشد، شرفتنا بالقدم يا سيد الأعياد. رحمة الله على الشاعر العظيم،
1: وكأنه يحذر مما وصلنا إليه،
0: كأنه يحذر، كأنه يقول يا سارية الجبل اليوم،
1: يا سارية الجبل،
0: وكأنه يقول يا سارية الجبل لليوم.
1: رحمة الله،
0: رحمة الله عليه،
1: من يستحق مثل هذا تسليط الضوء على تجربته،
0: يعني يستحق كثير كثير. أنا أعتقد أنه لو كان أنه هناك بقية في من الوقت في الزمن، نعم، في الحلقة، فهناك قصيدة اسمها من قلب المعركة،
1: إذن سريعا لنأخذ منها نتفة بسيطة،
0: نأخذ منها قطعة صغيرة. يقول عام 68 70 يوما لقنت أعداءنا درسا جديد، لا تحزني يا جنة الدنيا ويا جنة يا جنة الخلود، غني معانا وانشدي يا أرض أنواع النشد، وانثري باقات للأحرار من زهر الورود، يا أرضنا يا معدن الأبطال يا غاب الأسود. لو نلاحظ هنا البحر، بحر الطويل الطويل، وفي الشعر الشعبي صعب،
1: صعب جدا،
0: صعب جدا، وأنت شاعر سيد مسعود تعرف هذا الكلام،
1: وهو صعب في الفصيح،
0: في الفصيح فما بالك في العامي. نعم. طبعا قال يا أرضنا يا معدن الأبطال يا غاب الأسود، لا تحزني لا تكأبي إن الكآبة لا تفيد، ولا تخافي من تآمر كل شيطان مريد، أو من خيانة كل خائن للذهب صاروا عبيد، باعوا ضمائرهم لمرعد. طبعا معه مصطلح كما يسميه أدباء اللغة الطوطم،
1: الطوطم، نعم،
0: الطوطم هو الذي يصنعه الطغاة لكي يخوفوا به الناس، أو كما يسمعنا نحن نسميه شماعة،
1: يصبح إيديولوجيا
0: عصا جلاد.
1: نعم.
0: فمعه مصطلح خاص بالشاعر صالح سعلول وهو مرعد. كلمة مرعد كل القصائد فيها مرعد،
1: فيها مرعد،
0: فيها مرعد. فهو يقول إيش؟ باعوا ضمائرهم لمرعد بالبنادق والنقود، خانوا عروبتهم كما خانوا وطنهم والعهود، يا أرضنا لا تفزعي إن الحسن في يد صيد، أبشرش يا أرضنا بالنصر والفوز الأكيد، فهو الشعب البطل من حضرموت حتى زبيد، يحرص على الثورة وبالحرية إيمانه يزيد، وها هو الجيش البطل يضرب بأيدي من حديد، ها نحن صفا واحدا عن أرضنا الحرة النذود في المعركة جنبا إلى جنب المواطن والعقيد، شعارنا الجمهورية والنصر والموت المبيد. طبعا القصيدة كلها موجودة فيها من تحذير من العبودية، يقول بحكم فردي كان في الدنيا هو النوع الفريد، يحذر الناس ألا تعود العبودية والملكية كما هو الآن.
1: نعم.
0: بحكم فردي كان في الدنيا هو النوع الفريد، كل الأئمة كبلونا بالسلاسل والقيود والفقر والأمراض والحرمان والقيد الحديد، كما محوا تاريخنا السابق وأمجاد الجدود وحولوا صفحاتها البيضاء إلى صفحات سود. طبعا يتكلم عن عهد أبناء الإمام، وقصيدة طويلة جدا 180 بيتا.
1: إذن لا يسعفنا الوقت أستاذ فيصل لتسليط الضوء على هذه التجارب الأدبية، ولكن نتمنى أن يسعفنا العمر مستقبلا لاستحداث برامج تتناول هذه التجارب من منظور آخر أو من زوايا أخرى لتكثيف الضوء وتسليطه على هذه التجارب. في نهاية هذه الحلقة جزيل الشكر لك أستاذ فيصل، والشكر موصول لكم مستمعينا الأكارم. ختاما تلقوا تحيات طاقم البرنامج مني إعدادا وتقديما مسعد عكيزان، بالتشارك مع الأستاذ فيصل نهار الضيف الدائم لهذا البرنامج، وهي لكم من الإشراف البرامجي الأستاذ مبخوت سيفي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني. نلقاكم في الحلقة القادمة، دمتم برعاية الله.

0: مشروع الحوثي ويتآكل من ذاته، يتآكل من داخل حقيقة. الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، هو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
1: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
2: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين.
1: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
2: إذاعة مأرب على التردد
1: 89.5 و87.5،
2: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
1: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
3: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

0: فقه الذكر.
1: فقه الذكر.
0: فقه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين.
1: وأنس العابدين.
0: فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: عبد الله بن غالب الحميري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، لقد مر بنا في حلقة ماضية ونحن نتحدث ضمن برنامجنا فقه الذكر عن جملة من الفوائد والفرائد حول التعبد بالأسماء والحسنى الثابتة لله تعالى. مر بنا أنها غير محصورة بعدد معين، وسنتحدث في هذه الحلقة سنتحدث هذا اليوم عن تفاضل الأسماء الحسنى وعن ذكر الاسم الأعظم في هذه الأسماء. نعم، مر معنا بيان أن أسماء الله الحسنى غير محصورة في عدد معين، وأن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة لا يفيد حصر الأسماء الحسنى في هذا العدد، وأن قصاراه هو الدلالة على فضيلة هذه الأسماء 99، وأنها اختصت بأن من أحصاها دخل الجنة. وفي هذا دلالة على تفاضل الأسماء الحسنى خلافا لمن نفى ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقول من قال صفات الله لا تتفاضل ونحو ذلك هو قول لا دليل عليه، وكما أن أسماءه وصفاته متنوعة فهي أيضا متفاضلة، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع مع العقل. انتهى كلامه رحمه الله. ومما يدل على تفاضل الأسماء الحسنى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأخبار الصحيحة: أنا لله اسما أعظم، إذا سئل بهذا الاسم أعطى، وإذا دعي به أجاب. ولا ريب أن هذا أو أن هذه فضيلة عظيمة اختص بها هذا الاسم الذي وصف بأنه اسم الله الأعظم دون غيره. ولعلنا نستعرض بعض ما ورد في ذلك ثم نقف على كلام أهل العلم في تعيينه. روى الإمام أحمد في المسند وأهل السنن الأربعة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وزاد أبو داود والنسائي في آخره: يا حي يا قيوم. وروى ابن ماجه والحاكم وغيرهما من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور من القرآن، في البقرة وآل عمران وطه. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وروى أصحاب السنن وابن حبان من حديث بريدة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول هذا الدعاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. فهذه بعض الأحاديث الثابتة في ذكر اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ولأجل ذا فقد كان لهذا الاسم ومعرفته والبحث عنه شأن عظيم عند أهل العلم، ولهم في هذا أبحاث كثيرة مطولة ومختصرة. وقد قال الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه تحفة الذاكرين: وقد اختلف في تعيين الاسم الأعظم على نحو 40 قولا قد أفردها كلها السيوطي بالتصنيف. ولم يذكر السيوطي في كتابه الذي أفرده في ذلك والذي أسماه الدرة المنظم في الاسم الأعظم، لم يذكر سوى 20 قولا، وكثير منها ظاهره الضعف لعدم قيام دليل صحيح صريح على صحته وثبوته. وبعض المتصوفة لهم في هذا الباب أباطيل كثيرة لا يلتفت إلى شيء منها، يروون في ذلك أحاديث موضوعة وآثارا مخترعة وقصصا منكرة، يخدعون بها عوام المسلمين ويغررون بها على جهالهم. والواجب على كل مسلم أن يكون في دينه، والكلام لا يزال لما سبق من كلام الإمام الشوكاني، يقول: والواجب على كل مسلم أن يكون في دينه على حيطة وحذر من الوقوع في إفك هؤلاء وباطلهم، فكم غر هؤلاء من عوام المسلمين، وكم خدعوا من جهالهم، وكم من ضلال وشرك وباطل انتشر بسببهم، والله المستعان. إن أشهر الأقوال في تعيين هذا الاسم الأعظم وأولاها بالصواب وأقربها للأدلة هو أن الاسم الأعظم هو الله، وإلى هذا القول ذهب جمع كبير من أهل العلم. ولهذا قال الإمام أبو عبد الله بن مندى في كتاب التوحيد، وقد اختار فيه أن اسم الله الأعظم هو الله، قال: فاسم الله معرفة ذاته، منع الله تعالى خلقه أن يتسمى أحد منهم به أو يدعى باسم إله من دونه، وجعله أول الإيمان وعمود الإسلام وكلمة الحق والإخلاص، ومخالفة الأضداد والإشراك فيه يحتجز القائل من القتل، وبه تفتتح الفرائض وتنعقد الأيمان ويستعاذ من الشيطان، وباسمه يستفتح وتختتم الأشياء، بسم الله تبارك وتعالى ولا إله غيره. وهذا الاسم الكريم، هذا الاسم الكريم له من الخصائص ما ليس لغيره من الأسماء، ومن خصائصه أن الله تعالى يضيف سائر الأسماء إليه ولا يضيفه إلى الأسماء، فلهذا يقول: ولله الأسماء الحسنى. ويقال: العزيز والرحمن والكريم والقدوس من أسماء الله، ولا يقال: الله من أسماء الرحمن، بل إن هذا الاسم الكريم مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى دال عليها بالإجمال. والأسماء الحسنى كلها تفاصيل وكلها تبيين لصفات الإلهية، فلهذه المعاني العظيمة وغيرها مما اختص به هذا الاسم، صار غير واحد من أهل العلم إلى اختيار هذا الاسم أنه هو اسم الله الأعظم. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الاسم الأعظم هو الحي القيوم، فقال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد: فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها، وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال، ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو اسم الحي القيوم، انتهى كلامه. وقد ورد هذا الاسم في أكثر الأحاديث التي فيها إشارة إلى الاسم الأعظم، فهذا القول والذي قبله هما أقوى ما قيل في الاسم الأعظم. وعلى كل حال فهذه مسألة اجتهادية لعدم ورود دليل قطعي الدلالة على التعيين يجب أن يصار إليه، إلا أن من دعا الله بالأدعية المتقدمة فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم، أو قال: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقد دعا الله باسمه الأعظم لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عمن دعا بذلك بأنه قد دعاه باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. على أنه ينبغي أن تتذكر أيها المسلم أن لقبول الدعاء شروطا عديدة وردت في الكتاب والسنة، وهذا إن شاء الله ما سيأتي بسطه والحديث عنه في لقاء يتجدد بكم إن شاء الله. أستودعكم الله إلى ذلك الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

فقه الذكر، برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. وأنس العابدين. فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري. عبد الله بن غالب الحميري.

0: وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، هو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
1: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
2: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
1: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
2: إذاعة مأرب على التردد
1: 89.5 و87.5،
2: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
1: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
3: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطني لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
1: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

أعزائي المستمعين، أرحب بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي خلفيات الخبر. خبرنا لهذا الأسبوع هو استمرار النشاط الأوروبي الدبلوماسي باتجاه محافظة مأرب، حيث زار ممثل الاتحاد الأوروبي السيد باتريك سوماني وسفيرة المملكة هولندا السيدة جانيت سين المحافظة بعد فترة غير قصيرة من زيارة سفير ألمانيا الاتحادية السيد توماس شنايدر. سوف نناقش هذا النشاط الدبلوماسي الأوروبي على أهميته

0: الكبرى بالنسبة لمحافظة مأرب. ونستضيف لمناقشة هذا الخبر الأستاذ سعود اليوسفي نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة. فاصل ونعود إليكم. أستاذ سعود نرحب بك في إذاعة مأرب مجددا.
1: أسعد الله صباحكم وتشرف بإذاعة مأرب.
0: حقيقة الأمر يلاحظ المراقبون أن هناك نشاط دبلوماسي أوروبي بدأ بداية هذا الشهر بزيارة سفير ألمانيا الاتحادية السيد توماس شنايدر، وبعد فترة غير قليلة أيضا تجدد هذا النشاط ممثلا بزيارة سفير الاتحاد الأوروبي السيد باتريك سوميني ومملكة هولندا جانيت سين. مأرب محافظة مهمة في قلب الصراع وأيضا لها دور إنساني كبير، وهذا الدور يعتقد المراقبين أنه ساهم في استقرار الوضع الإنساني. على كل حال، كيف تقيم هذا النشاط الدبلوماسي بالنسبة لمحافظة مأرب؟
1: أولا سعد الله صباحكم ذات مأرب وكل المتابعين والمشاهدين. لا شك أنه أولا نوجه تحية لفخامة الأخ الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي والأعضاء مجلس القيادة والشيخ سلطان بن العرادة نائب رئيس مجلس القيادة محافظة مأرب، والذي له دور فعلا أولا عندما كان محافظا والآن كعضو مجلس قيادة نقل مأرب من إلى العالم الخارجي، وكانت زيارته في الفترات الماضية هو للتنسيق مع كل السفراء ومنهم سفير الاتحاد الأوروبي وألمانيا، هي فاتحة العمل السياسي الدبلوماسي على المستوى الخارجي. وما زيارة السفير الاتحاد الأوروبي وسفيرة مملكة هولندا وكذلك مكتب المبعوث الذي وصل يوم أمس، يعني المستشار السياسي للمكتب المبعوث، وهي دلالة واضحة، دلالة سياسية للعالم على أن هنا عاصمة، هي العاصمة الثانية بعد العاصمة المؤقتة عدن.
0: لعبة مأرب دور مهم لو نظرنا إلى الدعم الإنساني الذي قدمه الاتحاد الأوروبي للوضع الإنساني في اليمن، وهو يقدر بحوالي 1,600,000,000 يورو. لكن لو نظرنا قبل هذه المساعدة الأوروبية والتي تقدم لليمن بشكل عام، أن هناك دور كبير قدمته محافظة مأرب في الوضع الإنساني، بل يكاد يجزم بعض المراقبين أنه لولا وقوف محافظة مأرب في الوضع الإنساني، استيعاب الملايين النازحين، تقديم الخدمات ومنها الكهرباء، منها الصحة، منها، وهي أيضا مساهمة ليست قليلة فيما يتعلق بخدمة النازحين. أعتقد أن الاتحاد الأوروبي شعر يعني بعد فترة طويلة يعني من ما تقوم به مأرب ممثلة بنائب رئيس مجلس القيادة محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة من جهود كبيرة في خدمة النازحين. أعتقد أن هذا التقدير ظهر اليوم بعد فترة طويلة، والذي تمثل في تكريم الاتحاد الأوروبي لنائب رئيس مجلس القيادة محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة. كيف تنظر إلى هذا التكريم من واقع الحال ومن ما قدمته محافظة مأرب؟
1: نقول مأرب الأمس، مأرب اليوم، مأرب غير المحافظات الأخرى.
0: نعم،
1: مأرب هي لابد الله سبحانه وتعالى، مأرب هي مهد الحضارة السبائية والحمرية، وهي استقبلت آلاف مئات النازحين وقدمت لهم الخدمات الواجبة قبل أن يتدخل أي جهة دولية من ميزانة السلطة المحلية. لا شك أن مأرب هي عملت الكثير والكثير من أجل اليمن ومن أجل النازحين. وما هذا التكريم يا أخي العزيز؟ لم يأتي عبثا.
0: نعم، لن يأتي
1: السفراء والاتحاد الأوروبي وكل يعني عمل سياسي دبلوماسي ما يأتي من فراغ، لابد من تقييم، لابد من تقارير، لابد من كذا. مأرب فيها حقوق الحريات، مأرب فيها الأمن والاستقرار، مأرب فيها المحاكم والنيابات، فيها القوى السياسية. مأرب غير اليوم، غير الأمس، أمس أو يعني ألم أقول أمس قبل 2014، مع الأسف أنه لا زالت موازنتنا يعني موازنة المحافظة على 2014.
0: نعم، طيب أنت تقول لم يأتي هذا التكريم من عبثي يعني، بل أتى بناء على تقارير وعلى تقييمات. حقيقة الأمر أنه بالفعل أنه لو نظرنا إلى ما قدمته مارب فهي مثلا تقدم ثلث إنتاجها الكهربائي مجانا للمخيمات النازحين، ثلث الإنتاج تقدم. أيضا فيما يتعلق بالفصول الدراسية تضاعفت الفصول الدراسية تقريبا 300% أو 400%، وهو كما تفضلت أنه نفس الميزانية، ولكن أيضا ظلت هذه النفقات التشغيلية المحدودة تستوعب النازحين. لكن السؤال الآن، هل يمكن يعني للاتحاد الأوروبي وللمانحين بشكل عام تعويض مارب والدفع بالجانب الإنساني؟ مثلا نحن لا زال يعني إمكانيات مارب محدودة، طبعا 3 ملايين نازح، هل يعني أن يتحول هذا التكريم إلى عمل فيما يتعلق بمساعدة النازحين بتحسين أوضاعهم بناء، خاصة ونحن شاهدنا أن هناك نزول ميداني للدبلوماسيين الأوروبيين إلى المخيمات؟
1: لا شك يا أخي العزيز، هو ذا الجهد اللي بذل، كل هالكلام مترابط مع بعضها البعض، أن الجهد هذا الذي بذل سواء على المنحة التعليمية أو الصحية أو الأمنية أو حتى الجانب السياسي، من فروا من صلع عام تحت حكم الميليشيات الحوثية هم مواطنين، يريد أن يدرس ويريد أن يتعلم ويريد أن يشرب ويأكل، ولازم نوفر لها الأمن، نوفر لها الكهرباء. المنظمات لا شك أنها قامت بواجبها، لكن ليس بالدرجة الأساسية. هناك حتى المجتمع المضيف، هناك الوضع الاقتصادي والحرب أثرت على الناس كلها. يعني نقول اليوم بكل صراحة أنه مارب وما فيها من المحافظات الأخرى أصبحت منظومة اجتماعية سياسية اقتصادية مع بعض، لكن نطالب من سفير الاتحاد الأوروبي، من كل المنظمات الدولية، مزيدا من تقديم الدعم الملموس، الدعم الذي مؤسس. نحن في تصور في مديريات يعني الآن يعني بحاجة ماسة، ليس يعني بحاجة للغذاء والماء، ما هو لأنه تضرر النازحين، تحدث لهم يعني سيول، تحدث لهم أشياء، فلا بد، وهذا النازحين يريدون معاناة بصورة يومية ومستمرة.
0: طيب لو نظرنا مثلا إلى وضع مخيمات النازحين، هناك طبعا خدمات ولكنها لا زالت محدودة، مثلا توفير العمل، توفير العمل للنازحين، لأن هذه نسبة كبيرة جدا من السكان التي أنزحت إلى مارب وفرص العمل محدودة. مثلا هل ينتقل مساعدة المانحين من الإيواء والاستقرار البسيط إلى استقرار دائم، إلى تقديم فرص، إلى إنشاء ربما مصانع استيعاب عمالة، شيء من هذا يعني، أو سيظل وضع النازحين بهذه الحالة يعني على المساعدات الإيوائية والغذائية الفورية؟
1: احنا نشتي نكمل ونطلع صنعاء، ما نجلسنا يعني بعد النازحين وبعد القضايا هذه متاهات السفراء الدوليين وكذا. أنا أتكلم معك خارج عن السياسة اليوم، أقول لك أن الشعب اليمني يئن، وأن الشعب اليمني يعني وصل إلى مرحلة هاي مطارح القبائل الموجودة الآن في الريان،
0: نعم،
1: مع قضية الشيخ حمد فتغم وكل قبائل اليمن التي وصلت، ولم يكن هذا البرنامج، ولكن هذا الواقع، لازم نقول الواقع. طيب نقول أنه الشعب اليمني وصل إلى مرحلة أنه يكفي، يقول القيادة السياسية والتحالف إلى اليوم، ولا بد من التحرك إلى صنعاء ولا شيء غير صنعاء. أما المنظمات وقضيتها ومتابعة،
0: لا نحن نتكلم في الجانب الإنساني بالنسبة للنازحين، يعني بعيد عن الوضع العسكري سوف نأتي إليه يعني في مكان آخر. طيب لو وأنت تتكلم،
1: نفكر لما أكون مع المفكر حسين الصادر لابد أن تناول كل القضايا السياسية،
0: وأنت تتكلم عن هذا الوضع الطاري يعني فيما يتعلق بالعودة إلى صنعاء أو للوصول إلى حل سياسي عادل. أيضا وصل إلى مارب دير مكتب المبعوث الأممي يعني تقريبا أمس،
1: جانب
0: النائب السياسي، نعم. يعني لو نظرنا إلى الأنشطة الدبلوماسية في مارب، اتحاد أوروبي، سفير اتحاد أوروبي، سفراء دول أوروبية، وصول مكتب المبعوث، في الصورة الإجمالية، دعنا في الصورة الإجمالية لهذا التحرك الدبلوماسي الأوروبي الأممي، والذي ينتهي أيضا باجتماعات مع نائب رئيس مجلس القيادة محافظ مارب اللواء سلطان العرادي، كيف تنظر إليه من ناحية سياسية طالما وأنت نقلتنا إلى الموضوع السياسي؟
1: سلطان العرادة نائب رئيس مجلس القيادة أوضح للمجتمع الدولي أن اليمن ومأرب وسياستها وأمنها واستقرارها وما تعانيه أنه هناك كانت أشياء مغلوطة عن مأرب، ولكن بحكمة الشيخ سلطان العرادة وتواصلهم مع السفراء ومع الجانب الدولي يعني أصبحت الصورة واضحة، ولا ما يأتي سفير الاتحاد الأوروبي وما يأتي سفير ألمانيا، وقبل فترة جاء السفير البريطاني وجاء السفير اسمها الفرنسي وهكذا ستصبح مارب يعني إن لم نقول العاصمة السياسية فهي العاصمة السياسية اليوم.
0: هو السؤال يعني هل هذه التحركات الدبلوماسية التي وصفتها أنت هل تعني أننا على مقربة من استئناف عملية سياسية؟
1: ربما. نحن دائما نقول أن نحن مع العمل السياسي، نحن مع الأمن السكران، نحن مع السلام، نحن لم نغزو صعده ولكن هم غزونا، نحن نقول نحن مع تطبيق كل القرارات المتحدة، نحن مع الأمن السكران، والمجتمع الدولي دائما وأبدا يطالب بالسلام ونحن مع السلام، لكن من يرفض السلام يجب على المجتمع الدولي أن يكفي انحياز إلى اليوم.
0: طيب فيما نلاحظ أيضا هنا في مارب يعني زيارة الوفود الأوروبية أو الدبلوماسية الأوروبية لمنشآت الطاقة والحديث أيضا عن استثمارات وتعاون في مجال الطاقة مستقبلي، في الوقت نفسه نحن نلاحظ هناك في الرياض أن رشاد العليمي يستقبل موظفين على مستوى أعلى من شركة هنت النفطية الأمريكية وهي صاحبة الامتيازات التاريخية في محافظة مارب. كيف نربط هذا الخبر أيضا أي هذا الخبرين يعني هل نحن فعلا قريبين من استقرار الوضع الاقتصادي، قريبين من تصدير النفط؟
1: فلنتفائل ربما يعود الزمن الجميل، والزمن الجميل هو الأمن والاستقرار، هو تصدير النفط، هو فتح مطار مارب. وهنا نوجه بالتحية للشيخ سلطان العراد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الذي بجهوده ودعم القيادة أوجد بنية تحتية متكاملة يعني صراحة، الجامعة والمستشفيات والمطار، باقي الطرق إن شاء الله تصبح مارب هي العاصمة، وعندما يكون مطار مارب سيأتي السفراء، سيأتي العالم كله إلى مارب، لأن مارب هي أصل الحضارة وهي سبأ ومعين وحمير وتبع كل مارب. فتحدثت عن شقي الخبر عن ما قابل فخامة الأخ الرئيس وما مقابلة الشيخ سلطان نائب رئيس مجلس القيادة للوفود، وكأنه الغد القريب آت، ونحن نقول ونتفائل بخير أنه الغد القريب آتي والزمن الجميل سيعود إن شاء الله، سيعود بعودة الدولة بهيبة الدولة إلى صنعاء، سيعود بالرجال الصامدين الواثقين.
0: طيب لو ربطنا هذه التحركات والمقابلات، نحن هنا في هذه الحلقة نحلل ما يجري فقط، بعودة أيضا الموارد من المحافظات إلى البنك المركزي في عدن، هل هناك فعلا بدأت مؤشرات حقيقية نحو استقرار اقتصادي بغض النظر عن ما يجري في الجانب العسكري؟ يعني في مرحلة الإصلاحات الاقتصادية المحلية، وجود موارد، وجود ارتباط هذه الموارد إلى الأوعية المركزية للدولة، هل هناك مؤشرات حقيقية على استقرار اقتصادي، على ثبات يعني برنامج الإصلاحات، وأن يمضي قدما هذا البرنامج معززا بالأمل على ما نراه من حراك دبلوماسي واقتصادي واتصالي بين قيادة الدولة والشركات الاستثمارية والأطراف الدبلوماسية التي تمثل أيضا شركات أخرى؟ هل هناك فعلا بدأت ملامح أمل جديد؟
1: السياسة والاقتصاد هي مع بعض، تمام، إذا استقرت الأوضاع السياسية الاقتصادي يشتغل تماما. فأقول له نتفائل إن شاء الله أنه نهاية هذا العام، أنه بداية العام القادم على أن تكون النفط وكل المشتقات النفطية والغاز أن تصدر وأن تفتح مطار وأن تصبح اليمن في أمن واستقرار، هذا كلام جميل، لكن الواقع يقول أن الحوثي اليوم يحشد على مارب ويحشد ويخندق ويحاول يعني نك الجراح ويحاول يعني تجميع القبائل ضد الأمن واستقرار. نحن مع السلام كما أشرنا سابقا، والعالم كله يضغط باتجاه السلام، لكن يجب الاستعداد ويجب توحيد الصف الوطني. وهنا نلاحظ أنه الأحداث متسارعة اليوم يعني بصورة مستمرة، ربطت بين جانب الإيرادات وجانب ربط البنك المركزي بعدن، هذا يعني طبعا توجيهاتي سابقة. والأخ نائب رئيس مجلس القيادة دائما في كل لقاءاته وفي كل مقابلاته سواء.
0: صحيح، ولا أنا أعتقد هذا لا يشمل مأرب، هو تعميم يعني.
1: نعم نعم، تعميم البلد. وضبط الإيرادات إذا ضبطوها في ميناء عدن،
0: نعم،
1: ستضبط في في في الحديدة، تضبط في مهرة، تضبط في حضرموت، وكذلك مأرب.
0: طيب، نحن قرأنا مؤشرات اقتصادية، لقاءات دبلوماسية، كلها تشير إلى مستقبل مستقر أو إلى يعني انتشال الوضع الإنساني والمعيشي للإنسان اليمني، لكن على الجانب الآخر أنت تتحدث، ولست أنا، عن حشود حوثية، عن توتر أو حشد أو تعبوي، أيضا هناك سقف في الخطاب الحوثي، سقف الخطاب الحوثي العدواني ضد التحالف أو ضد السعود المملكة العربية السعودية أو ضد الشرعية اليمنية. كيف يعني نرى هذا التفاوت بين خطاب تصعيدي وهناك عمل سياسي تقوده دول الأقليم وأيضا شركائها في اليمن لاستتباب الحالة الأمنية والإنسانية؟
1: طريق الخير موجود، طريق الشر موجود. يا أخي العزيز، العالم كله مع التحالف، مع الدول الصديقة، يقول نحن السلام ونحن الاستقرار، والحوثي يرفض هذا الكلام كله. أنا لا أتكلم لك اليوم، أنا أتكلم ونحن المتابعين والمشاهدين يسمعونا، لا نتكلم خارج عن الواقع. الواقع اليوم أن الحوثي لا يريد السلام ولا يريد الأمن والاستقرار، يعني شيء يعني شئنا ما بينه، وعلى العالم أن يعرف ذلك، وعلى المجتمع الدولي أن يعرف أن الحوثي ما قام به سواء في المضيقات أو في المياه أو في البحار بيهدد العالم كله. لكن نقول أنه لابد من استعادة الأمن والاستقرار.
0: أستاذ سعود، أنت تقول أن هناك أن الحوثي لا يمشي في الخط الموازي لما تطمح فيها اليمنيون بشكل عام، وهو انتشال وضعهم الإنساني والمعيشي والعودة إلى استقرار نسبي. طيب، إذا كان الحوثي ماسك هذا الخط الراديكالي إن صح التعبير، وأيضا سياسة الشرعية وحلفائها الأقليميين متمسكة أيضا بالسلام وانتشال الوضع الإنساني والعودة إلى الهدوء وإصلاح يعني أو بداية إصلاح ما أسفرت عنه الحرب من مآسي، كيف يمكننا التوفيق بين هذا الخطاب التصعيدي وهذا والعمل الدبلوماسي والسياسي الذي يتجه باتجاه انتشال اليمني من معمعة هذا الصراع الطويل؟
1: كما قال أبو عمار يعني رحمة الله عليه، يعني نزرع الزيتون،
0: تتمسك بقصور الزيتون.
1: نعم، نحن مع السلام على الاستقرار، لكن نحن لعد المعركة فاصلة مع مع مع ميليشيات الحوثي مهما كانت الأمور. نحن نقول اليوم أن الجيش الوطني، وهنا نحيي الأخ الدكتور وزير الدفاع الدكتور طاهر العقيلي والفريق صغير بن عزيز وكل قيادات الشرفة وكل أبطال المقاومة، لا ننساهم في أي مقابلة سواء كانت إدارية أو سياسية، نوجه لهم كل التحية. وفي كل ربع الوطن نقول أنه نتمنى ونأمل، ولكن هذا في لغة السياسة، ولكن في الواقع أن الحوثي يحشد على مأرب، والحوثي هو من سبب الدمار والأمن والاستقرار. نحن نلاحظ اليوم بعض السياسيين المهزوزين الذين لا يفقهون قولا، الذين لا يعرفون الواقع. نحن نقول أنه على وزارة المطالب فخامة الأخ الرئيس الدكتور رشاد العليمي والأخ رئيس الوزراء وزير الخارجية أن يتم تفعيل الخطاب السياسي الخارجي على مستوى كل السفارات، أن تتحمل مسؤولياتها السفارات الموجودة في العالم، أن تلتقي بالقيادات وكل التكتلات السياسية، توضيح الموقف السياسي والموقف الاقتصادي اليمنيين. هناك مئات الجرحى، نأمل من صفقة الأسرة هذه أن تمر بسلام. نحن نلاحظ أنه تم الاتفاق على مجموعة من الأسرة، نأمل أن تمر بسلام، ونأمل أن تكون السجون فاضية من من من من المختطفين الذين في الشوارع والذين في النقاط.
0: طيب،
1: رجالا ونساء.
0: نحن ربما خرجنا يعني عن سياق الحلقة قليلا، ولكنه في الإطار الوطني.
1: نعود لها، ولكن نعم. أنت يا أستاذ حسين،
0: سوف نعود مرة أخرى.
1: أنا نقول المجال مفتوح.
0: سوف نعود مرة أخرى إلى أنه بعد سنوات طويلة من الصراع، وبعد مثلا التجني على مأرب مثلا من خطابات مختلفة عانيناها خلال
1: الفترات
0: اللي سبقت، هنا مأرب اليوم أثبتت مرة أخرى أنها النقطة الرئيسية في الصراع أو نقطة التوازن الأهم على مستوى البلد. لم تغير مأرب نفسها، ربما تلاشى الخطاب، لأن مأرب أثبتت صدقها، أثبتت يعني إنسانيتها، أثبتت جديتها في الصراع. هذا الخطاب الذي كان موجه إلى مأرب نراه اليوم يتلاشى في ظل تكريم المجتمع الدولي لمحافظة مأرب لدورها الإنساني ودورها اللي هو طبعا هو الدور الإنساني هو جزء من الدور الوطني. كيف تنظر إلى هذا التغيير؟
1: التغيير كل ما اشتدت انفرجت إن شاء الله. الوضع قبل 10 سنوات و5 سنوات غير الوضع اليوم.
0: نعم.
1: كانت الأمم المتحدة وكان كل المنظمات الدولية يتحدثون عن مأرب حديث يعني خارجة عن النظام وخارجة عن القانون،
0: يتحدثون أقلام يمنية وليس
1: وأقلام يمنية. نعم. مع الأسف مأربية أحيانا
0: يعني، لا مأربية لا، هي كانت جهوية
1: وعناصر ضالة كانوا يكتبون عن مأرب وناس مأزومين، ولكن الحقيقة تبان. المأرب فيها الأمن والاستقرار، فيها المحاكم، فيها النيابات، فيها مواطنين يمنيين يقول لا إله الله محمد رسول الله، يمنيين
0: من كل
1: اليمن. ومأرب اليوم ليست مأرب، مأرب نقول مأرب تعز، مأرب صنعاء، مأرب يعني حجة، الحديدة، ذمار، كل محافظات الوطن هم أهل مأرب.
0: طيب لو انتقلنا إلى مثلا تضحية مأرب وثباتها وإنسانيتها ودورها ودور قيادتها،
1: لكنهم مظلومين يا
0: السلطة المحلية ممثلة باللواء السلطان العرادي، لو نظرنا إلى يعني هذا
1: يا أستاذ حسين اسمح لي أن أقاطعك،
0: ما هذا الطويل،
1: بس هذا الموضوع لازم نتكلم فيه.
0: هل المستقبل
1: نتحدث إلا بإنصاف أبناء مأرب؟ أنت مؤسس القضية المأربية ولا بد من منح أبناء مأرب بالقرارات الجمهورية. إحنا نلاحظ كل يوم في قرارات، وإحنا باسم المؤتمر الشعبي العام باسم الأحزاب كلها ناشد فخامة الأخ الرئيس والشيخ سلطان العرادة بأن يمنحوا أبناء مأرب من القيادات المدنية والعسكرية نصيبهم في في في في في في في في الحكومة في السفارات. نحن نلاحظ اليوم أنه أبناء مأرب حرموا وأقصوا، هناك إقصاء وتهميش ليس على مستوى المحافظة، إحنا والمحافظة هنا يعني أمورنا قد تكون ملائمة للوضع القائم، لكن على المستوى المركزي إحنا مظلومين. وأنت كإذاعة مأرب وأنت كمفكر وهذه الإذاعة التي لها باع طويل وأنت كنت مؤسس القضية المأربية،
0: والله شوف
1: نرفع سقف الصوت نقول كفايه ظلم لأبناء مأرب.
0: طيب علشان نكون صريحين فيما يتعلق، على الرغم من هذا خارج الحلقة،
1: ولو خارج الحلقة أنا مفتوح اليوم،
0: يعني كل الشعب اليمني كلا يدعي الإقصاء والتهميش.
1: لا يا أستاذ حسين، إحنا نقول أهل مأرب، أهل مأرب من هو ليش ما يكون قائد المنطقة من مأرب؟ ليش ما يكون مدير الأمن مأرب؟ ليش ما يكون
0: أنتم أحزاب سياسية؟ ويمكن
1: نحن نتكلم بحرية، هذه إذاعة مأرب يجب أن تتكلم بحرية، لا تقاطعني وتترك كل ذا. أنا طيب أريد
0: هذا
1: أن هذا الصوت يصل إلى كل مكان.
0: طيب هذا واحد، لكن نعود إلى محافظة مأرب أيضا نفسها. يعني بعد هذا الصراع الطويل وبعد وجودها يعني كمركز مهم داخل توازن الصراع، وأيضا هل يعني المكاسب المستقبلية مثلا لمحافظة مأرب فيما يتعلق بالتنمية، التمدد العمراني، تنمية المديريات الأخرى المختلفة، هل تعتقد أن هذا الموقف التاريخي؟
1: إحنا مديرية مأرب محرومة، مديرية مأرب الوعدي محرومة من المشاريع. نحن نطالب الآن، أنا أنتقل لك من المؤتمر الشعبي العام إلى مأرب. مأرب الوادي فيها آلاف المواطنين النازحين والساكنين، وبحاجة إلى صلاح الطرق، وبحاجة إلى قامة مستشفى مركزي يخدم النازحين هؤلاء. أما المستقبل السياسي اليمنيين فهو باستعادة الدولة سواء بالحرب أو بالسلام.
0: أستاذ سعود، يعني هناك سؤال أخير يمكن أن نوجهه لك فيما يتعلق بالدور التنموي والإنساني الذي مأرب يعني وازنت ما بين التنمية المحلية وما بين الحرب وما بين الخدمات الإنسانية للنازحين.
1: أنا أقول لك كلام صراحة،
0: هذا كلام صحيح يعني وليس بإمكاننا إنكاره.
1: صحيح.
0: يعني وهذا طبعا عمل دقيق وغير مكرر في أي مكان، في أي مكان حيث دار الصراع في كل جبهات التماس. هذا العمل انفردت بمأرب، نكون منصفين يعني على الأقل ننصف الآخرين مثل ما نطالبهم. من وجهة نظر كيف استطاعت مأرب الموازنة بين هذه الثلاثة الأدوار، مثلا تنمية في الداخل، جبهة تماس حرب في الخارج، وعمل إنساني كبير بالنسبة لمن أجبروا على النزوح من ديارهم؟
1: هو وجود القائد الصادق. القائد في أي مؤسسة، وإحنا نمثل الشيخ سلطان العرادة في مؤسساتنا، الوضع الذي في مأرب وجود قائد وقيادة ورجل وبرجال، نقول أن هناك مواقف وإرادة قوية للسلطة المحلية وجلبت كل المشاريع التي كنا نعجز عنها. يعني الصراحة نحن عاشرنا الفترة الماضية وكانت مأرب مظلومة أكثر من اليوم،
0: أكثر
1: لكن
0: من
1: اليوم نعم. في تنمية، في استقرار، في الكلية الحربية، في كلية أعتقد القيادة والأركان الآن في دورات، يا أخي فيه المحافظة تشهد تطورا تنمويا عسكريا سياسيا. ولكن لا نقول نحن نوجه النقد لأي مسؤول، نحن نقول أنه مأرب اليوم غير كما قلت في بداية الحلقة، مأرب اليوم ومأرب الأمس تغيرت 100 يعني في 100. ولكن ليش نقول أن كل شيء تمام، ولكن نقول نطالب مزيدا من الإصلاحات، نطالب مزيدا من المشاريع، نطالب مزيدا من حصة أبناء مأرب في كل مكان. كذلك ولا ننسى دور الإعلاميين ومنهم إذاعة مأرب التي لها رصيد كبير في سواء في مساندة الجيش أو في رفع الوعي الاجتماعي والسياسي لأبناء مأرب والساكنين فيها.
0: أعزائي المستمعين، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من خلفيات الخبر. باسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم الأستاذ سعود اليوسفي، نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب. وفي نهاية الحلقة تقبلوا تحياتي أنا معد ومقدم هذا البرنامج حسين الصادر، وتحية زميلي المخرج مجاهد بن سليم ومهندس الصوت ياسر البيحاني، وإلى لقاء قادم إن شاء الله.

0: الهواء
1: على الهواء
0: على الهواء نسمع أصواتكم، على الهواء نشارككم آراءكم، على الهواء نمنحكم مساحة للتعبير عن قضاياكم واحتياجاتكم وآمالكم، على الهواء نشارككم لحظاتكم ونتفاعل معكم، على الهواء برنامج تفاعلي، أنتم من يشكل ملامحه، نحيي به وإياكم مساء الجمعة بروح المشاركة. على الهواء إعداد وتقديم محمد عقيل، إخراج فؤاد المجيدي، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني. برنامج على الهواء، صوتكم يصل ورأيكم يسمع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج على الهواء الذي يعده وقدمه لكم أنا محمد عقيل. مستمعينا الكرام، الماء هو شريان الحياة وبدونه لا وجود للحياة على الأرض، ومع ذلك فإن هذا المورود العظيم يواجه اليوم تحديات كبيرة بسبب الإسراف في استخدامه وتزايد الطلب عليه، ما يجعلنا أمام مسؤولية حقيقية تستوجب الوعي والعمل. في هذه الحلقة سنناقش معكم كيف نحافظ على الماء، وما هي أسباب هدره، وكيف يمكن لكل فرد في المجتمع أن يكون جزءا من الحل من خلال سلوكيات للحفاظ على المياه. وسيكون معنا على الهواء مباشرة الأستاذ حسين حمد جلال مدير المياه، والمهندس ناجي تركي، والأستاذ محمد المسوري مدير الأوقاف، وكذلك الأستاذ أسامة عبدالولي المختص البيئي. نأخذكم الآن لفاصل قصير ومن ثم نعود إليكم.

0: جاية جادي حديد يا
1: خاطر
0: البنا خد مرصونا ومجاية جادي حديد
1: يا
2: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. نرحب بالأستاذ حسين حمد دلال الذي سيكون معنا على الهواء الآن. السلام عليكم. السلام عليكم. يمكن الخط فصل. ضمن أعزائنا المستمعين يعتر شيد استهلاك المياه من القضايا الحيوية التي تتصدر اهتمامات العالم في العصر الحديث. ثمار المياه من دور أساسي لا غنى عنه في حياة الإنسان، فهي مصدر الحياة وبدونها تتوقف مظاهر الحياة كافة من زراعة وصناعة وشرب ونظافة واستقرار بيئي. وقد جعل الله تعالى الماء أساسا لكل حي، فقال وجعلنا من الماء كل شيء حي. وهذه الحقيقة القرآنية العظيمة تؤكد أن الماء ليس مجرد مورد طبيعي، بل هو عنصر وجود لا يمكن الاستغناء عنه. أعزائي المستمعين، نذهب الآن لاتصال. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله أستاذ حسين.
3: أستاذ محمد،
2: حياك الله. كأنه في صوت.
3: ما أسمع الصوت.
2: ما تسمع الصوت؟ تسمع الآن؟
3: ألو.
2: أيوة اسمعك.
3: ألو.
2: أيوة، يمكن في مشكلة بالصوت. نروح لفاصل ونرجع.

0: أهلا بكم مستمعينا من جديد، نرحب بالأستاذ حسين. السلام عليكم. السلام عليكم. الصوت غير موجود تماما.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ.
1: حياك.
0: حياك فهد. لو تشوف الصوت، الصوت موجود.
1: أنا
0: تسمع الآن؟
1: ما أسمع.
0: ما تسمعش صوتي؟
1: لا ما أسمع صوتك في التلفون حقي، ما أسمع. لكن عمل فاصل وأنا بقول لك كيف بتعمل.
0: إيه طيب، الأستاذ فهد يروح فاصل ويرجع.

0: أتحدث عن أهمية ترشيد الكهرباء. الأستاذ مش موجود، شكله ما مسكش مع الخط. مستمعينا الكرام، للماء أهمية كبيرة طبعا، خاصة مع الآثار اللي حصلت الأخيرة ووجود الآبار، أصبح الماء أهمية كبيرة لازم نحن نحافظ عليها. ويعد ترشيد استهلاك المياه من أهم القضايا التي تشغل العالم اليوم، وذلك لماء المياه من أهمية عظيمة في حياة الإنسان وسائر الكائنات الحية. فالماء هو أساس الحياة، وبدونه لا تستمر الزراعة ولا تزدهر الصناعة ولا يستطيع الإنسان ممارسة أبسط شؤون حياته اليومية. ولهذا فإن المحافظة على المياه ليست مسؤولية جهة معينة، بل هي مسؤولية كل فرد في المجتمع. إذن أعزائي المستمعين، نذهب إلى الاتصال. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله أستاذ حسين.
1: حياك.
0: الآن الصوت تمام؟
1: الصوت بس أنا أسمع من
0: الإذاعة. جميل، أهم شيء أنه يكون الصوت واضح.
1: نعم.
0: طيب حياك الله في برنامج على الهواء. بنتكلم عن ترشيد المياه، وبيكون بتحدث لنا كيف تصف لنا واقع المياه اليوم في محافظة مأرب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر إذاعة مأرب على إتاحة هذه الفرصة.
0: حياك.
1: ونشكر الأستاذ محمد على هذه المقابلة. لدينا ازدحام سكاني في داخل محافظة مأرب، مدينة أو عاصمة المحافظة، وتم مناشدة السلطة المحلية والمنظمات، والحمد لله تم حظر تقريبا 16 بيت، وهذه مياه صالحة للشرب، وهناك تمديدات في الشبكات. لما توسعت في داخل المدينة وحارة السلام وفي مخيم البتينة وفي ضوبة والصحن والشركة،
0: أيوة.
1: ولكن للأسف فيه إسراف هناك كبير من قبل المواطنين أو المشتركين مع المؤسسة.
0: في ناس معهم، في معهم اشتراك، في ناس يعني بدون اشتراك.
1: لا، الكل لنحن نركب عدادات المشتركين، وبعدها في الساعة عند آخر الشهر يتم، أو في 20 من الشهر يتم نزول القراء ويأخذوا القراء من العدادات.
0: جميل.
1: يتم إصدار فواتير لهم.
0: جميل.
1: بالنسبة للمخيم الجفينة لا،
0: لا يوجد
1: اشتراك محدد. لكن للأسف الآن خاصة في وقت الصيف، أنت عارف بالانقطاعات الكهرباء، وإحنا معتمدين على الكهرباء العامة، وهذا يحصل اشتباك في وصول المياه حسب ما كان في وقت الشتاء.
0: طيب أستاذ حسين، لو تكلمنا عن ما هي أبرز أسباب شح المياه في المحافظة يعني؟
1: هو الحمد لله ما فيش شحة في المياه، وحتى في وقت الشتاء نوقف بعض الآبار، استغناء المواطنين من أو الاختفاء من المياه، لكن وقت الصيف يتم استخدامه المكيفات المائية،
0: الزراعة
1: ما يستخدمونه فقط بس للشرب، لأن المياه تابعة المشروع المؤسسة، هذا صالح للشرب والاستخدام.
0: جميل. هل مرتبط حفر الآبار وهذا الأشياء في هذا المجال؟
1: هذا شوف، احنا كانت معانا معتمدين على 2 آبار من سابقا، اليوم معانا في عدة حقول 16 بيت.
0: جميل.
1: لكن المشكلة عندما يتم تشغيل الآبار يطفى الكهرباء لمدة ساعتين، لكن في بعض الأحيان يشتغل الكهرباء في المنطقة التي فيها الحوض المائي،
0: أيوة.
1: وكل ما شغلنا ما تشتغل، لأنه هناك ضعف في
0: الكهرباء.
1: كهرباء.
0: أيوة. طيب من خلال متابعتكم لهذه، ما هي أكثر المظاهر لهدر المياه الذي تشوفوها أنتم في المجمع ولا في أي مكان آخر؟
1: الإسراف أيوة. صراحة خاصة في الاستخدام المكيفات في مخيم الجفينة كذلك، كلهم مسمدة في داخل المدينة، بعدين فيه إسراف كثير جدا، حيث أن تعرف حق المؤسسة ضئيلة جدا.
0: طيب أستاذ حسين، ما هي الجهود التي تقوم بها المؤسسة أو تسعى إليها للحفاظ على المياه؟
1: إحنا الآن بإذن الله أنه يتم عمل قاعدة شمسية.
0: جميل.
1: في أحد الحضور المقنعات نحن نغطي خاصة في وقت الصيف. بالنسبة للحفاظ على المياه فنطلب من المواطن وخاصة أصحاب المزارع يحافظوا على المياه في حوض مارب، حيث أن الآن بدأ ينخفض المياه مترين سنوياً، وهذا صراحة تخوف كبير توقف أو تنضج المياه الجوفية.
0: طيب كيف يمكن للمواطن أن يساهم في ترشيد الاستهلاك؟ يعني إيش الرسالة اللي توصلها للمواطنين كافة يعني عشان استهلاك الماء؟
1: يعملون الشبكات الري.
0: جميل.
1: المزارع أو البساتين، وهذه تتكلل من الاستنزاف.
0: جميل جدا. إذن الأستاذ حسين حمد جلال مدير المياه، شكرا، شكرا لك على كل هذه المعلومات، وأسأل الله يكون بالتوفيق.
1: آمين.
0: شكرا. إذن مستمعينا الكرام، نأخذكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

أهلا وسهلا بكم سمعنا الكرام. سيكون معنا على الهواء الآن المهندس ناجي التركي. السلام عليكم. السلام عليكم.

0: صوت موجود.
1: كبير جدا في مباراه اليوم.
0: السلام عليكم. السلام عليكم. الان قد طلعت عندنا صوت المباراه. البث الجيم من عندك يا فؤاد. اذا اعزائي المستمعين نتحدث لما يجي الضيف. مستمعي الكرام، إن من أخطر ما يهدد الموارد المائية اليوم هو الاستيلاء غير الواعي في الحياة اليومية، حيث نلاحظ الكثير من الممارسات الخاطئة مثل ترك صنابل المياه مفتوحة لفترات طويلة دون حاجة، أو استخدام كميات كبيرة من المياه في التنظيف أو الغسيل أو أي أو ري الحدائق بشكل عشوائي. طبعا في مارب لا يوجد لدينا إلا حديقة، ولكن هذا مهم في استخدام المياه سواء لأشجار الطرقات أو غير هذا، إضافة إلى تجاهل التسربات البسيطة التي قد تؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من المياه دون أن نشعر. إن كل قطرة ما يتم هدرها اليوم قد تكون سببا في نقص المياه غدا في كل مكان آخر يحتاجها الإنسان بشدة. لذلك فإن ترشيد المياه يبدأ بالوعي، والوعي يبدأ من الفرد. فعندما يدرك الإنسان قيمة الماء فإنه تلقائيا سيستخدمه بحكمة ومسؤولية. ومن الوسائل الفعالة في ترشيد استهلاك المياه داخل المنازل إغلاق المفاتيح أثناء غسل الأسنان أو الحلاقة، هذه لا توجد طبعا ولكن للترشيد فقط، واستخدام الأحواض المائية وتقليل مدة الاستحمام وتشغيل الغسالات عند امتلائها فقط، وإصلاح أي تسرب فور اكتشافه دون تأخير. كما أن استخدام الأدوات الحديثة المتوفرة للمياه قد يضعف وجود المياه. نستقبل الآن اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. في مشكلة في الصوت أنا متأكد، لكن أعزائي المستمعين نذهب لفاصل قصير نشوف لو في مشكلة ثم نعود.

0: مع الكون. اهلا وسهلا ومرحبا بكم جديد مستمعينا الكرام، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: حياك الله مهندس، الان تسمعني تمام؟
1: نعم.
0: العفو منك، كان في خلل بسيط صلحنا ورجعنا.
1: حياك.
0: طيب، في موضوعنا اليوم ترشيد المياه، انت كونك مهندس اشتيك تحدثنا عن ما المقصود بترشيد المياه في البدايه.
1: حياك الله اخي العزيز. والله المقصود بترشيد المياه، اولا رحب بكم اهلا وسهلا بلاعه مارب.
0: حياك الله.
1: ثانيا المقصود بترشيد المياه هو ان لا تسرف بالماء.
0: جميل.
1: يعني استخدام الماء على قدر حاجتك.
0: جميل. طيب، ما دور التكنولوجيا في الحد من الهدر الآن مع وجود المنظومات الجديدة وهذه الأشياء؟
1: والله يا حبيبنا، دور التكنولوجيا أول حاجة تركيب حاجة، يعني حساسات، تسريبات، تركيبات النظافة، هي حاجات جديدة مثل ما تقول،
0: يعني هي قد تغير مما كانت عليه سابقا.
1: نعم، أول ما كانت عليه سابقا أمور ما فيها يعني تكنولوجيا ولا فيها حاجات حديثة، كلها على قولة البدو ماشي تقدم.

0: ولا تطور.
1: الآن الأمور طيبة الآن؟
0: الآن الأمور طيبة، كل شيء موجود الحمد لله.
1: يعني أنت تنصح المزارعين باستغلال هذا؟ يعني
0: أنصح المزارعين باستخدام الماء التقطير وليس بالغمر، لأنه فرق.
1: جميل جدا.
0: الماء بالغمر يجي في الواحد يفك المحبس وراح يخزن ولا إسراف غير طبيعي. الماء بالتقطير لحاجتك بس.
1: جميل. طيب أنت كونك مهندس زراعي، إيش توصل من رسالة للمزارعين؟ كيف يمكن ترشيد المياه في الزراعة مثلا؟
0: والله إحنا كنا مشرفين مهندسين زراعيين ومشرفين على كثير مزارعين في مديرية المدينة والوادي في المنين وفي غيرها، ننصحهم بكل يعني أول ما نلتقي المزارعين نقول لهم أولا عليكم باستخدام الماء وفيه طرق حديثة بالتقطير، تمام؟ بدل ما الواحد يجي وفك المحبس وفكه بالمطيرة ولا لها. ثاني حاجة، لا تستخدم الماء إلا لحاجتك، في وقت أن المزرعة عطشانة
1: نعم،
0: وفي وقت ما تطلب الماء لا تسرف بالماء ولو كنت على نهر جاري.
1: جميل جدا. الأستاذ المهندس ناجي تركي، شكرا لك على كل هذه المعلومات.
0: حفظك الله ورعاك.
1: حفظك الله ورعاك. إذن مستمع الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

صحيح يا حبيبي قلت لك كلمة أنا صحيح يا حبيبي قلت لك كلمة ساعة غضب وافتكرت إنك بتنساها لكن قلبك قسى الراحة الرحمة وفي الهوانة

0: لكن قلبك قست بالراحة الرحمة.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، نعود لكم مجددا في موضوع حلقة اليوم ترشيد المياه، وسيكون معنا على الهواء الآن الأستاذ محمد المسوري مدير الأوقاف. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله أستاذ محمد.
2: الله يحييك.
1: حياك. طيب، في موضوعنا الذي هو ترشيد المياه، كيف يمكن أن نغرس ثقافة المحافظة على المياه لدى المجتمع؟
2: حياكم الله جميعا والمستمعين، وأهلا وسهلا بالجميع. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ينبغي أن نتذكر جميعا بأن الماء أساس الحياة، والله تعالى يذكرنا بذلك، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فهو من ضرورات هذه الحياة. والأمر الآخر أنه نعمة من نعم الله عز وجل التي ينبغي أن نشكر الله عز وجل عليها ليديمها، لئن شكرتم لأزيدنكم. والأمر الثالث نتذكر أننا إذا لم نعطي هذه النعمة حظها فقد يعاقب الله عز وجل البشر إذا قصروا في شكر هذه النعمة. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فالله تعالى من فضله ومنه وكرمه جعل الماء في متناول الأيدي وفي طبقات الأرض القريبة التي يستطيع الناس أن يحفروا الآبار فيصلون إليها، وتأتيهم أيضا عن طريق الأمطار، وتأتيهم عن طريق الأنهار إلى آخر ذلك. فتستحق هذه النعمة أن نشكر المنعم سبحانه وتعالى لتستمر لنا هذه النعمة. من الأمور التي ينبغي أن نتذكرها الناس أن نحسن استخدام هذه النعمة وأن نقتصد فيها ولا نبذر. وهذه من المظاهر السلبية الموجودة التي نلاحظها في المجتمع، فالناس يستخدمون الماء بغير رقابة الله عز وجل وبغير ضوابط شرعية وبغير يعني أخلاق في التعامل مع هذه النعمة. هذه النعمة ينبغي أن نقتصد فيها في استخدامنا للمياه، سواء كنا نستخدمها في الشرب فنحمد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن الله يرضى عن العبد يشرب الشربة فيحمده عليها. والأمر الآخر نستخدم المياه أيضا في البيوت، فينبغي أيضا للنساء والأطفال وأهل البيت جميعا أن يحسنوا في استخدام الماء ولا يبذروا فيه.
1: نعم.
2: والحقيقة أننا نلاحظ مظاهر تجد النساء في البيوت مثلا تفتح الحنفي على آخر شيء وهي لتغسل كاس ولا تغسل إناء ولا تفعل حاجة. لا، نقول اقتصدي في الماء، يعني استخدمي من الماء بقدر حاجتك، لا تفتحي يعني الحنفي حق الماء على آخره بدون فائدة. بدون الناس في كذلك في استخدامهم للماء في المساجد، التبذير حقيقة في الماء أيضا في المساجد على أشده، وبالتالي لا ينبغي أبدا ولا يصلح أن يستخدم الناس، يعني نرى الأطفال، نرى الكبار، نرى الرجال أيضا أحيانا يعني يستخدمون الماء فيبذرون فيه. والله تعالى يقول لنا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فلما يضع الإنسان نفسه في هذا الموضع وفي هذا المكان فيكون كما قال الله من إخوان الشياطين، لأنه لا يحسن الاقتصاد في الماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلم الناس الاقتصاد، ولو كان الإنسان على نهر جار كما قال لسعد رضي الله عنه، وقد يعني رآه يعني يتوضأ من الماء فيوصيه بالاقتصاد، فيقول له ولو كنت على نهر جار. فلا ينبغي. كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من هديه الشريف أنه كان كما جاء في الحديث الصحيح يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، يعني المد يعني عبارة عن غرفة يد بكفي الإنسان المعتدل، فيتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. ننظر وضوء النبي وكيف وضوءنا أيضا، وكم يستهلك الواحد يعني ترى الشخص يتوضأ بعشرين لتر تقريبا، يعني فرق كبير حقيقة، وهذا ما يجوز ولا ينبغي. وكان يغتسل بالصاع، والصاع عبارة عن أربعة أمداد. كيف كان اغتسال النبي يقتصد وكيف نحن اليوم؟ وعلى ذلك فأنا أذكر نفسي وأذكر المستمعين بأنه ينبغي أن نقتصد في هذه النعمة وأن نحافظ عليها ولا نبذر، لأن التبذير إثم من جهة، ولأن التبذير ضياع لهذه النعمة من نعم الله عز وجل، ولأن التبذير أيضا إثم، وبالتالي قد يعاقب الله الناس يعني بالتبذير في هذه النعمة أن يفقدوها في يوم من الأيام.
1: نعم قد يحصل جفاف.
2: كأنني قطعتك وأنت تريد أن تتحدث، تفضل.
1: لا لا واصل. أنا كنت بقول لك أنه في بعض المساجد في المدينة يتركوا المساجد مفتوحة وفيها حمامات، يحصل تبذير كبير. أنا شاهد خاصة الأرومو الذي جاءوا لاجئين من خارج البلاد في أكثر من الأوقات، يا أما تصبون يغسلوا الملابس يا أما الغسل، في أكثر من الأوقات. أنا لاحظ. إيش رسالتك؟
2: أولا يعني لا بأس من الاستخدام حسب الحاجة، سواء كان هذا الاستخدام للوضوء أو كان هذا الاستخدام للغسل أو كان هذا الاستخدام لغسل الملابس للذين ليس لهم بيوت، يعني مثل هؤلاء وغيرهم الذي ما عندهم لا بأس، لكن نحن نقول أين المراقبة لله عز وجل في حسن الاستخدام. احنا لو استخدمنا باقتصاد يكفي الماء، ما فيها مشكله،
1: وقد يحصل جفاف مع قادم الايام، قد يحصل جفاف، نتمنى الماء.
2: هذا صحيح، هذا صحيح، والجفاف متوقع من جهه، وبالتالي ينبغي ان نحسن في استخدام هذه النعمه ونقتصد فيها ونشكر الله عز وجل على ذلك، ولا ينبغي ان يسكت القائمون على يعني ما أنا أذكر نفسي وجميع المستمعين، ينبغي أن نعرف أن هذه منكرات تحصل في البيوت، منكر، وبالتالي نحذر، ننبه المرأة، ننبه الأولاد، ننبه البنات، نقول لهم لا احسنوا الاستخدام. ينبغي أن نعلم أن هذه من المنكرات التي تحصل في المساجد، وبالتالي لا ينبغي السكوت عنها. أيضا الإمام ينبه، الذي القيم ينبه، من يرى أيضا من يبذر بالماء يقول له لا هذا ما يجوز، هذا ما يصلح، افتح الحنفي بقدر ما تحتاج إليه وبقدر ما تستخدمه في أداء العبادة، أما أن نهدر هذه الثروة العظيمة والنعمة من الله عز وجل بدون حاجة، فإن هذا من التبذير الذي نهانا الله عز وجل عنه، وقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. أتمنى من الإخوة والأخوات المستمعين أن نغير من أحوالنا على ضوء ما نسمع من كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لا لا لا لا ينبغي أن نسمع هكذا ثم بعد ذلك خلاص يعني المهم سمعنا ودون أن نلتزم، لا، ينبغي أن نقول سمعنا وأطعنا، فنسمع إلى كلام الله وإلى كلام رسول الله، وأن نحسن في استعمال هذه النعمة وفي استخدامها حتى يديمها الله عز وجل علينا وحتى لا نأثم بسبب ذلك.
1: جميل جدا. الأستاذ محمد المسوري مدير الأوقاف، شكرا. شكرا لك يا أستاذ على كل هذه الإضاءات والمعلومات، شكرا لك،
2: جزاك الله خير، يسر الله عمرك،
1: حفظك الله ورعاك. المستمعين الكرام، نذهب بكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. نأخذكم الآن الأستاذ أسامة عبد الولي المختص البيضي سيحدثنا بشكل سريع لأن الوقت لم يسمح لنا. أهلا بك أستاذ أسامة.
1: حياك الله يا أخي.
0: حياك. طيب نتحدث بشكل مسرع حسب الوقت مع بقي معنا لا يجي 13 دقيقة.
1: طيب
0: تفضل. حياك. طيب لو نتحدث عن أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد المائية.
1: بالنسبة لموارد شح المياه في مأرب يعد من أخطر التحديات البيئية اللي تواجهنا في محافظة مأرب.
0: نعم.
1: خصوصا مع النمو السكاني المتسارع والتوسع الزراعي والضغط المتزايد على المياه الجوفية.
0: صحيح.
1: ومن أبرز آثار هذا اللينتا أبرز آثاره انخفاض الإنتاج الزراعي في المحافظة، تدهور التربة.
0: نعم.
1: ارتفاع تكلفة الري واستنزاف المخزون الجوفي، وإحنا نشوف الحين كيف الناس تعاني من شح المياه.
0: صحيح.
1: خصوصا مع تأخر مواسم الأمطار.
0: وتأخر فتح السد الناس يعانوا صحيح من الجفاف، في جفاف.
1: نعم في جفاف، وإحنا نعاني الأيام في جفاف، ارتفاع درجات خصوصا دخول ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مبالغ فيه هذه الأيام.
0: وكثرة حتى حفر الآبار
1: الآبار. طبعا لو نشتري ننصح المواطنين أو والمزارعين من شان هذه الأمور.
0: أيوة.
1: نستخدم ترشيد استهلاك المياه في المنازل.
0: جميل.
1: وعدم هدر المياه في الاستخدامات غير الضرورية.
0: صح.
1: أما أخواننا المزارعين ممكن ندعوهم إلى استخدام أنظمة الري الموصل للمياه.
0: نعم.
1: والابتعاد عن الري بالغمر اللي هو تشوف بعض المزارعين يفتح الماء على الزرع لما يغطي الزرع نفسها.
0: وهذه الطريقة الأفضل لهم عاصب يعني يقدروا يعيشوا
1: في حتى لأن كل زرع له احتياج من المياه محدد. يعني أخواننا المزارعين بعضهم ما أعرفش يعني لو يجيب لهم مهندس زرع يقول لكم احتياج هذا الزرع وكذا يكون أفضل له.
0: صحيح.
1: حتى من ناحية تطلع المنتج زراعي يكون مواصفات جيدة.
0: نعم جودة.
1: أيوة. وهذا محضر الأفضل العشوائي.
0: جميل. طيب تفضل.
1: ولا الحفاظ على هذه الأشياء دي الحفاظ على مستقبل الزراعة والأجيال القادمة في مأرب.
0: نعم.
1: طبعا مأرب هي عرفت من قديم الزمن بالإدارة سال المياه منذ حضارة سبع قرون، واليوم تقع على عاتقنا احنا سعادة هذه الثقافة والإدارة الرشيدة للمياه.
0: جميل.
1: فكل قطرة نوفرها اليوم هي استثمار في أمننا المائي والغذائي.
0: جميل.
1: وأمن المستقبل المحافظة ومستقبل
0: أولادهم
1: بعدنا.
0: جميل. لأنه لو ما فيش أمطار في المحافظات الأخرى وما فيش سيل بيجي للسد بيحصل يعني مشكلة.
1: مخزون يعتبر سد مارب مش مجرد منشأة تخزين المياه، هو ركيزة أساسية لأمن المياه في المحافظة.
0: صحيح. لأنه الأمطار مش موجودة
1: لأنه يشم في تغذية الخزان الجوفي بصورة غير مباشرة.
0: نعم نعم.
1: يخفف من أثار استنزاف المياه.
0: جميل.
1: طيب. لكن ضروري هي إدارة رشيدة، الإدارة الرشيدة بقول تكون منطبقة ما بين الجانب الحكومي والجانب المدني.
0: صح، ما بين المواطنين والمسؤولين في هذا الجانب.
1: أيوة.
0: جميل جدا. يعني
1: المشكلة عندنا نقص وعي في المياه، يعني لو تقول واحد خفف ما يقول لك مش حقك، يعني جريت فلوسي، مش قصة فلوس، حرق طبعا على شيء بسك.
0: لو هو دار انه هذا الجانب بيرجع له بعد سنوات، لا انا اتكلم عن بعد اشهر، قد يحصل سنه سنه، لكن بعد لانه مارب نسبه الامطار ضئيله جدا، قد ما يحصل معنا الا في الشهر في السنه شهر وقد ما يحصل تماما.
1: وامطار منقطعه، امطار وعديه تجي فجاه تمطر الارض وبعدين خلاص يروح وجهه الشمس وجهه مباشره.
0: صحيح. طيب
1: والرسول صلى الله عليه وسلم الحليف هو حتى على ترشيد المياه يقول لك لا تسرف بالماء ولو كنت على نهر جاري.
0: صحيح. اللهم صل
1: على، يعني قلت على نهر يقول لك لا تسرف.
0: جميل. طيب أستاذ أسامة لو نتحدث عن دور التوعية والتقنيات في تقنيات حديثة في تقليل استهلاك المياه.
1: نعم، هو أغلب أكثر يعني استخدام المياه هذا اللي نشوفها بالنسبة لأنا ملاحظة القدرة بالنسبة للمزارعين. يعني أنا أعرف في بعض المزارعين لما جينا نشوف الموضوع يقول لك أنا هذا الحين أشغل الدائم حق الماء حق المزرعة الساعة 12 في الليل وتشتغل تصب في المزرعة ما قبل أصوات الفجر وتقطعها.
0: أها.
1: يعني مش إيش استفاد الأرض؟ هي نبتة تأخذ كمية اللي تحتاجها يعني الباقي ما الباقي كذا يروح. يا ما هي يتشفط الأرض بدون أي أهمية، يا ما إذا هو مثلا سوى ري في النهار خلاص. يتبخر واستفاد الأرض وتروح منه شيء.
0: هم يقولوا المفروض هو يتم قبل المغرب أبو.
1: بعضهم مش قصة في ري بالغمرة لما أكلم زارعين جيت نصحهم هذا الموضوع يقول لا أنا أشغل الدائمة في بعض الوقت يقول لك أنا قبل ما أخرج السوق الساعة 10 يقول أشغل الدائمة الساعة 12 للساعة 12 هو شغال.
0: هذه مشكلة.
1: انت دحين استنزفت ابارك واستنزفت الكهرباء، يعني في استهلاك معي وفي استهلاك على الكهرباء، يعني استهلاك جائر في جميع الجهات. خذ نفسه ما تاخذ الا قدرها اللي تحتاجه، الباقي كله يروح ما من اي فائده.
0: نعم نعم.
1: عشان كذا قد فيه الحين في انظر حديث الغيب، الغيب التقطير الغيب كل، يعني في كل نباته يعني معروف، كل شجره لها قدر معين من الماء ممكن نصرخ، لا في عبر الجداول عبر المياه، يعني في جداول للري كلها مقسمه برياته، وانظم حتى انت تحافظ على الماء عندك، وحتى الاستهلاك للكهرباء يخف في، حتى الكهرباء نفسها تتوفر فيها الطاقه.
0: جميل جدا. طيب أستاذ أسامة، ما هي رسالتك الأخيرة للمواطنين بشكل عام، المزارعين في محافظة مأرب، للجهات المختصة التي تقوم بدورها في التوعية في الإرشاد وغير ذلك؟
1: والله رسالتي للجميع، حافظوا على الماء، من لأن المياه خصوصا بالنسبة إحنا المحافظات الصحراوية نعاني من شح كبير في المياه، إحنا نعتمد تقريبا على مياه الأمطار، يعني بشكل كلي على مياه الأمطار. والنقص الجوي تقريبا بدأ تمام الشيخ أنا بالآبار.
0: صحيح صحيح.
1: وفي فكر عند المواطنين يحاولون ينصحوا في أكثر من يرشدون، قالك إذا قرب من هذا البئر ما يبغوا يعمل بعضهم يحاول يحتلك التواز يعمل في البئر، وبعضهم بتحصل مسافة ما بين البئر والبئر والله ما يجوز حتى من 50 إلى 100 متر في بعض الأماكن.
0: جميل جدا.
1: إذا حضر رجال الآبار ننصح المواطنين، المشكلة في قلة الوعي عند أغلب المواطنين.
0: شكرا شكرا لك أستاذ أسامة، رسالتك وصلت.
1: شكرا شكرا، أشكركم على هذه المقياسة، ومثل هذا المواضيع حلوة تكون ترشيد المواطنين.
0: شكرا شكرا لك.
1: حياك
0: الله. حياك، حفظكم الله ورعاكم مستمعي الكرام. نشكر ضيوفنا في حلقة اليوم، الأستاذ حسين حمد جلال مدير المياه، والمهندس ناجي تركي، وكذلك الأستاذ محمد المصري مدير الأوقاف، والمهندس أسامة عبد الوالي المختص البيئي. وشكرا لكم أنتم أعزائي المستمعين، كنت معكم من عمل الإعداد والتقديم محمد عقيل، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة فؤاد المجيدي، ومن الإشراف البرامجي الأستاذ مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني. نلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة وفي موضوع جديد، في أمان الله.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: أبدأ بذكرى

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: ونؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو بآخر. إن كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-3022-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
4: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
6: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
7: السلام عليكم ورحمة الله. موجز أنباء 13 من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا استثنائيا طارئا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضائه سلطان العرادة وطارق صالح وعبد الرحمن المحرمي ودكتور عبد الله العليمي وعثمان المجلي ومحمود الصبيحي وسالم الخنبشي، وذلك لبحث التداعيات الخطيرة المترتبة على إقدام النظام الإيراني بتسيير رحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية في انتهاك صارخ لسيادة الجمهورية اليمنية وتحد سافر للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن ذات الصلة. شدد مجلس القيادة الرئاسي في اجتماعه الاستثنائي الطارئ برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس المجلس وبحضور جميع أعضائه على أن الدولة اليمنية ستتحمل كامل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية سيادتها وحقوقها الحصرية في إدارة أجوائها ومنافذها والتصدي لأي محاولات للمساس بها واتخاذ كافة الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية والأمنية التي يكفلها القانون الدولي لصون سيادة الجمهورية اليمنية وحماية مؤسساتها الشرعية. قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن التركي المالكي إن التحالف سيرد ويضرب بكل حزم وبقوة غير مسبوقة للتصدي لأي محاولات لاستهداف المملكة ومواطنيها ومقدريها ومقدراتها الوطنية أو محاولات انتهاك سيادة الجمهورية اليمنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. أضاف في بيان نشره على منصة إكس إن تصريحات ميليشيا الحوثي يوم أمس ضد المملكة لا تعد سوى محاولة لصرف الأنظار على انتهاكاتها الجسيمة ضد الشعب اليمني وتسعى من خلالها لتصدير المشاكل الاقتصادية ومعاناة الشعب اليمني الذي تسببت فيها والذي وتغطية الرفض القبلي والاجتماعي الذي تواجهه إلى محيط اليمن الإقليمي ودول الجوار. بحث وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان مع مدير العمليات بالمركز التشغيلي الإقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر والتعاون في مجال إنفاذ القانون روك هيرفي جاميت أوجه التعاون المشترك في المجال الأمني وسبل تعزيز التنسيق في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. انتهى الموجز، في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5. 89.5.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الكرام في كل مكان، أرحب بكم أجمل ترحيب. لازلنا مع الأمل والتفاؤل والحياة، لازلنا مع نبض الحياة، نعيشها بكل مراحلها، بخيرها بشرها، بسرورها.

بحزنها نستمد من القرآن الكريم القوة للسير في هذه الحياة، نستمد من القرآن الكريم الأمل في أن نظل متصلين بهذه الحياة على أمل. في الدنيا نعمل ونحن كمؤمنين نأمل نجاحا فيها، ونأمل بإذن الله تعالى فوزا وفلاحا يوم القيامة. هذا هو شأن المؤمن. الله سبحانه وتعالى خاطب العقل وحثنا على التفكر في هذا الكون، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. نقف عند كلمة فانظر. الله سبحانه وتعالى عندما يخاطب الإنسان يخاطب فيه العقل، والعقل هو محل خطاب الوحي، والتفكر أمر طلب منا وهو عبادة أيضا من العبادات. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الأرض كيف سطحت، وإلى الجبال كيف نصبت. ما القصة؟ ما علاقة النظر في الأرض، في السماوات، في النبات، في الإنسان بموضوع الأمل؟ إننا عندما ننظر إلى الأرض الجدباء القاحلة التي لا نتصور فيها نباتا، فإذا بها بعد فترة من الزمن يتنزل المطر فتهتز وتخرج نباتها وترتفع، عند ذلك نؤمن جليا بقدرة الله سبحانه وتعالى، ونأمل بأن القحط يتبعه بإذن الله تعالى نماء. عندما ننظر إلى الموتى في هذه الحياة، فلان مات، فلان قتل، لا يقتل فينا الأمل بأنه كما مات أناس في نفس تلك اللحظة ولد آخرون، يموت آلاف ويولد آلاف آخرون، الحياة مستمرة. إنما إذا مات الأمل مات كل شيء. فنحن لا ينبغي أبدا أن ننظر إلى زاوية ونترك بقية الزوايا. ظن المشركون وظن الذين لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى أنه ليس بعد الموت بعث ولا حساب ولا نشور ولا جنة ولا نار، حتى جاء بعضهم إلى عظام قد رمت وفتتها إلى بجوار النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أتزعم أن ربك يبعث هذا بعد أن يرم؟ قال: نعم. وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. كن فيكون، هذه هي إرادة الله سبحانه وتعالى. التفكر في السماوات وعظمة السماوات، التفكر في الأرض، التفكر في الإنسان، هذا كله يؤدي إلى اليقين بأن الله سبحانه وتعالى هو المدبر لهذا الكون، وأن بعد هذه الحياة التي نعيشها اليوم حياة أخرى بإذن الله تعالى سنعيشها، ولا بد أن نعمل لتلك الحياة ما يليق بها، ولا بد أن نأمل بأن الله سبحانه وتعالى سيكافئنا على عملنا الصالح في هذه الحياة، في هذه الحياة الدنيا. هذه الحياة الدنيا قصيرة.

ومثل الموت والبعث كمثل النوم واليقظة، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. نتفكر في هذا الأمر، نحن ننام ونسلم أرواحنا لله سبحانه وتعالى، نحن نستيقظ كل يوم إذا أراد

أعد الله لنا، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. نحن نموت كل يوم موتا أصغر متمثل بالنوم، ونستيقظ ونبعث كل يوم بعثا أصغر والمتمثل باليقظة. وفي النوم وفي اليقظة تذكير دائم للمسلم بأن بعد هذه الحياة الدنيا حياة أخرى. ما المطلوب منا إذن لأن ننال الحياة الأخرى وأن نكون في جنة عرضها السماوات والأرض؟ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وكلنا نأمل ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا جنته. المطلوب من المؤمنين أن يكونوا صالحين في هذه الحياة الدنيا، متعاونين. العبادات كلها، كل العبادات المفروضة على المسلم يجب أن تنعكس على المجتمع خيراً ونماءً، وإلا لما كان لها معنى. الصلاة ليس لها معنى إن لم تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، والزكاة ليس لها معنى إن لم تدفع صاحبها إلى الشعور بأن الفقير هذا هو صاحب حق، ولا يأتي ليمن عليه أو يتفضل عليه أو يذكره بأنه هو اليد العليا وبأن الفقير هو اليد السفلى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة، من صدقة يتبعها أذى. نريد لذاك الذي يذهب إلى الحج يعود بنفسية أخرى، نفسية فتح من خلالها صفحة جديدة في الخير للمؤمنين ولأسرته وللمجتمع. ولذلك من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، بمعنى فتح صفحة جديدة في الحياة. إننا يجب أن نعيش عيشة حقيقية فيها السعادة في الدنيا حتى نسعد أيضا يوم القيامة. إن آثار الله في الكون، إن النباتات التي تزهر كل يوم وتنمو، إن مخلوقات الله التي تسبح بحمده ليلا ونهار في السماوات في الأرض في البحار، إن حركة الحياة كلها تقودنا إلى أننا ضمن ملكوت الله سبحانه وتعالى، وأننا سائرون لا شك إلى يوم القيامة، وأن بعد الموت بعث، وبعد البعث حساب وميزان وجنة ونار. كما نأمل أن نعيش في سعادة في هذه الحياة، يجب علينا كذلك أن نسعى للسعادة الدائمة يوم القيامة، ولن تكون إلا بالأعمال الصالحة في هذه الدنيا. أسأل من الله تعالى أن يوفقنا لذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني، درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى، وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل، دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إضاءات، غوص في جماليات اللهجة. إضاءات، برنامج يتناول مفردات اللهجة بين الأصالة والتأصيل. إضاءات، من إعداد وتقديم عبد الله العطار، إخراج نصر الأغبس.
1: المستمعون الأكارم، تخضر الأشواق وتزهر الآفاق عبر أثير إذاعة مأرب الدفاق. ألتقيكم في الحلقة 14 بعد 100 من برنامجكم إضاءات، فأهلا بكم. متابعي الكرام، من مفردات حلقتنا لهذا اليوم كعك. الكعك من المفردات الحديثة التي دخلت لهجة مأرب بعد تمدنهم وتعرفهم على المأكولات الحديثة المدنية، وهي عبارة عن أقراص مدورة تصنع من الدقيق المعجون بالسمن والبيض، مضافا إليه السكر والحليب، وأحيانا الزبدة، بعكس القرم التي كانت تصنع من طحين الذرة ويكثر تحضيره في الأعياد والمناسبات، وأيضا كزاد للمسافر مثله مثل القرم لا يتغير. والكعك كما هي من المفردات الفارسية التي دخلت لغة العرب عن طريق الأتراك، وللباحثين في ذلك آراء. نبدأها من المعاجم القديمة. يقول ابن منظور: الكعك الخبز اليابس، وقيل الكعك خبز فارسي معرب. قال الليث: أظنه معربا، وأنشد: يا حبذا الكعك بلحم مثرود وخشكنان بسويق مقنود. ووافق الزبيدي بن منظور وزاد عليه بقوله: ويطلق الكعك الآن على ما يصنع من الخبز كالحلقة، أجوف وأجوده ما جاء من الشام ويتهادى به، وسوق الكعكيين مشهور بمصر. وللباحثين الجدد آراؤهم. قال هشام النحاس ما قاله الزبيدي وابن منظور وزاد: ولم أجدها في قاموس الفارسية. وقال المحبي في قصد السبيل: إنه فارسي معرب كما في شفاء الغليل أيضا والقاموس المحيط وصحاح الجوهري. وقال رشيد عطية: الكعك خبز يصنع مستديرا من الدقيق والحليب والسكر، أو من الدقيق والسمسم، وهو ما يتوافق مع صناعته في مأرب. قال صاحب محيط المحيط: إنه معرب عن كاك الفارسية، يقابلها بالإنجليزية كيك، ولعل الإنجليز أخذوها عن العرب، وهنا يتضح جليا أنها معربة عن الفارسية، كما ثبت في معجم المجمع اللغوي في القاهرة، حيث قالوا: الكعك خبز يعمل من الدقيق والسكر والسمن ويسوى مستديرا، وهو فارسي معرب، وواحدته كعكة. مستمعي الأعزاء، كذلك من المفردات يقولون كيت وكيت في لهجة مأرب وغيرها. كيت وكيت تستعمل هذه الكنايات للقص والإخبار والتعبير عنه. يقال: جاء فلان وقال، أو عمل كذا وكذا، أو كيت وكيت، وهي كناية عن الخبر أو الحادثة أو القصة أو القضية أو الموضوع أو ما شابه ذلك، وهو استعمال عربي فصيح كما جاء في لسان العرب لابن منظور. قال: وكان من الأمر كيت وكيت، وإن شئت كسرت التاء فقلت كيتي وكيتي، وهي كناية عن القصة أو الأحدوثة. حكى ذلك سيبويه حيث قال: تقول العرب كان من الأمر كيت وكيت. قال: وهذه التاء في الأصل هاء مثل ذيت وذيت، وأصلها ذيه وكيه وذيه بالتشديد، فصارت تاء في الوصل. وعند الفيروز أبادي والمرتضى الزبيدي ويكسر آخرهما أي التاء، وهنا يتضح لنا جليا فصاحة استعمالها في اللهجة صحيحة اللفظ والمعنى، وهم يلفظون الكاف في أولها ممالة الحركة إمالة بين الكسر والفتح على عادتهم في الإمالة. كذلك من المفردات المتداولة في اللهجة كرا وأكرا. الكرا بكسر الكاف وفتح الراء وهو مقصور الألف، وبالهمز كراء يعنون به ما يدفع من الأجرة مقابل الانتفاع بالشيء، سواء كان حيوان كالجمال والحمير أو السيارة أو البيت. وكان معروف قديما أن الناس يكرون الحمير والجمال لتحميل البضائع والحبوب والتجارة، ويعطون أجرة مقابل ذلك ويسمى كرا. يقولون أكرى فلان جمله يكريه كراء فهو مكري، أي أجره فهو مؤجر بمقابل مادي، والمؤجر له يسمى المكتري. اكترى فلان السيارة أو الجمل يكتريه اكتراء فهو مكتر له. ومن الأمثال الشعبية المتداولة كسر الحمار بكراه، وهو مثل يضرب في عدم لحوق المكتري أو المستأجر تبعات ما يحدث للعين المؤجرة كونه قد دفع كراها. كما يطلق على الإنسان مجازا أيضا، كما كان اليمنيون ولا يزالون يكترون الثور للبتلة والتلام في مناطق الجبال التي لا تصلها الحراثات الحديثة. والكروة والكراء كلها لغات في أجر المستأجر، وهي تسمية عربية فصحى. المستمعون الكرام، والكراء تسمية عربية فصحى ولكن بالهمز كراء. قال صاحب الدليل كرى البيت وأكرى البيت ونحوه أجره، والصواب أكرى، يقال أكرى فلان الرجل دابته وداره أجره إياها. والاسم الكر والكر والكروة. واكترى منه الدار وغيرها، واكترى منه الدار وغيرها اكتراها، وتكاراها تكاريا، واستكراها استكراء استأجرها. وهي كما تستعمل في اللهجة والكراء المصدر، ويوافق صاحب الدليل رشيد عطية في ذلك، وقد وردت في لسان العرب بنفس المعاني السابقة. يقول جرير لحقت وأصحابي على كل حرة مروح تباري الأحمسية المكارية. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة محرمة سألته فقالت أشرت إلى أرنب فرماها الكري. والكري الذي يكري دابته أي الأجير، وهي في اللهجة عربية كما جاءت عند أهل اللغة، كون الكرى والكراء اسم وهو مصدر، فلا تباين بين ما يتداول في اللهجة ويعتبره البعض عاميا وبين اللغة الفصحى القاموسية، بل يعززها في اللهجة سعة التداول وتعدد المعاني وإشباعها بالأمثال والحكم والشعر الشعبي. مستمعي الأعزاء، أيضا من المفردات المتداولة كبس. الكبس في اللهجة تعني الطمر والدفن والتسوية. كبس فلان مزرعته يكبسها كبسا فهي مكبوسة، أي جبلها وطمر أرضيتها بالتراب الصالح للزراعة. ومن ذلك جاءت تسمية الكبسة، وهي أكلة الرز مع اللحم. وفي المتداول عن الدم أنه يكبس حاجته بعد قضاء الحاجة، ويقال للإنسان كن مثل الدم، وهو حث على النظافة والطهارة والتحقير أيضا لمن لا يهتم بنظافة نفسه عند قضاء حاجته. والكبس تسمية عربية فصحى. يقول ابن فارس الكبس الشيء يعلى بالشيء الرزين ثم يقاس على هذا ما يكون في معناه من ذلك. الكبس طمك الحفيرة بالتراب. ويقولون كبس فلان رأسه في ثوبه إذا أدخله فيه. وفي القاموس المحيط كبس البئر والنهر يكبسهما طمهما بالتراب، وداره هجم عليه واحتاط. والأكبس من أقبلت وأدبرت جبهته. ورجل أكبس ورأس أكبس وهامة كبساء عظيمة مستديرة، وكبسوا عليهم مجازا اقتحموا عليهم. وقال الفيومي في المصباح والكبيس نوع من التمر من أجوده، والكباسة عنقود النخل والجمع كبائس. وزاد ابن منظور السنة الكبيسة في كل 4 سنوات يزيدون في شهر شباط يوما فيجعلونه 29 يوما، ويسمى العام الكبيس. وفي المعجم الوسيط وكبس الشيء ضغطه، وقدم كبسة كثيرة اللحم غليظة. مستمعي الأعزاء، نأتي وإياكم إلى ختام حلقة اليوم، نلقاكم في حلقات قادمة. إلى ذلكم الحين تقبلوا خالص الود مني أنا عبدالله العطار في الإعداد والتقديم، كما هي من المخرج البديع نصر الأغبس. دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: كنتم مع إضاءات، من إخراج نصر الأغبس.

حضن تلك المراعي والجبال السود واللي جاء موعود.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني، درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

أعزائي المستمعين، مرحبا إلى حلقة جديدة من نافذة على القانون، وسيكون القانون لهذا اليوم القانون رقم 22 لسنة 2007 بشأن المناقصات والمزايدات الحكومية ولائحته التنفيذية رقم 53 لسنة 2009 ميلادية. قبل الدخول في هذا القانون ينبغي علينا أن نعرف أنه لدينا ثلاث لجان لهذه المناقصات والمزايدات الحكومية. أولاً اللجنة العليا للمناقصات التي تتبع مجلس الوزراء ويرأسها أحد نواب رئيس الوزراء. اللجنة المحلية للمناقصات وهي اللجان التي تعمل على مستوى المحافظات أو داخل المحافظة وتكون برئاسة المحافظ. اللجان الرئيسية وهي لجان موجودة وتنشأ في ديوان كل وزارة أو هيئة أو مصلحة حكومية وتكون برئاسة الوزير. هناك اللجان الفرعية للمناقصات التي تنشأ في فروع الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات، بمعنى تكون داخل المكاتب في المحافظات وبرئاسة مدير عام المكتب أو الجهة. كذلك ينبغي علينا أن نعرف أن أنواع المناقصات أو المزايدة هي ثلاث: المناقصة المحدودة والمناقصة العامة والممارسة والشراء بالأمر المباشر. أما المناقصة العامة هي فتح باب المنافسة أمام المتناقصين أو الموردين أو المقاولين أو المتعهدين للقيام بالأشغال أو أداء خدمة أو توفير مواد مطلوبة، وذلك عن طريق إعلان تنشره الجهة المختصة عبر وسائل الإعلام المناسبة. أما المناقصة المحدودة فهي عملية تنحصر بين عدد محدود من المقاولين والمتعهدين لا يقلون عن 3 أشخاص، يسري عليهم جميع قواعد المناقصة. وتختلف المناقصة المحدودة عن المناقصة العامة أنها لا تنشر في وسائل الإعلام فقط. أما النوع الثالث وهي ما يسمى الممارسة، هي التفاوض مع عدد لا يقل عن 2 من الموردين أو المنفذين للتعرف على أسعارهم وسلعهم وخدماتهم ليتم اختيار أفضل المواصفات وأرخص الأسعار، ويتم التعاقد مع صاحب أفضل المواصفات وأرخص الأسعار عن طريق لجنة متفرعة عن اللجنة المعينة في الجهة. النوع الرابع هو الشراء بالأمر المباشر، تعاقد مباشرة مع أي شخص على أساس اختيار حر ومباشر

طبقا للإجراءات المحددة بذلك، مع العلم بأن المناقصات هي عندما تقوم الحكومة أو الجهة بشراء أو بناء أو توريد فتبحث عن أقل الأسعار وأفضلها. أما المزايدات فهي العكس، فتكون عندما تقوم الحكومة أو الجهة بالبيع فتبحث عن أعلى الأسعار للأصناف المراد بيعها حتى تدر أعلى المبالغ إلى خزينة الدولة والحفاظ على المال العام. فيوجد في القانون مزايدات بالمظاريف المغلقة وتتم بطريقة سرية، ومزايدة عن طريق الممارسة. إذن ما هو الهدف من هذا القانون؟ جاء في نص المادة 3 يهدف هذا القانون، أي قانون المناقصات والمزايدات الحكومية، إلى تحقيق مالي. 1- وضع نظام عام لمناقصات ومشتريات الدولة وتسهيل الإجراءات. يهدف هذا القانون إلى العمل وفق نظام مالي وإداري وإعداد عقود مقاولات. يهدف هذا القانون إلى وضع نظام إشرافي ورقابي دقيق من أجل الحفاظ على المصلحة العامة والمال العام. أين يطبق هذا القانون؟ جاء في نص المادة 4 من القانون واللائحة: يطبق على جميع الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات ومختلف الأجهزة وفروعها ما عدا وزارات الدفاع، فلها نظام خاص بها. يطبق كذلك على جميع وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي والوحدات ذات الميزانية المستقلة والملحقة. يطبق على الوحدات الإدارية كالمديريات والمجالس المحلية بالمحافظة، مادة 5 من اللائحة. 3- كيفيات المناقصة وإجراءاتها. تحدث القانون كثيرا وفصل تفصيلا وضع القانون هذه المواد في المادة من 5 إلى 24 قانون، الإجراءات المطلوبة لتنفيذ أي مناقصة، وكذلك المواد من 27 وما بعدها من اللائحة التنفيذية. ففي المادة 5 من القانون تقوم لجنة المناقصات بتحديد المواصفات الكاملة والقواعد المتصلة وشروط العطاءات وقوائم الأصناف والأعمال والملحقات وتحديد النماذج وكافة الوثائق اللازمة قبل إعلان المناقصة. ففي اللائحة الباب 3 جاء عن كيفية المناقصات وإجراءاتها في المادة 27، حددت التعاقد على شراء الأصناف والمهمات وإصلاحها عن طريق المناقصة العامة، ويعلن عنها داخل وخارج الجمهورية. فما هي تلك المواصفات؟ جاء في الفصل الأول من القانون من المواد 28 وحتى 39 كل شيء، واشترطت أن يكون قبل إعلان المناقصة، وضمت أعضاء لجنة المناقصة، ولابد من إعداد التصاميم للأعمال الإنشائية والمواصفات، مادة 29 من القانون. وكذلك لابد أن يكون من قبل وزارة الإنشاءات والإسكان أو ما يسمى الآن بوزارة الأشغال، وهي بذلك تكون المسؤولية مسؤولية كاملة ومباشرة، مادة 35 من اللائحة. أما في المادة 31 من اللائحة على لجنة المواصفات إعداد تكلفة تقديرية للأصناف من واقع الأسعار السائدة في السوق مع الاستعانة بذوي الخبرة. كذلك يتم التصنيف الدقيق والشامل مع التوضيح لعناصر التكوين والشكل واللون والأبعاد والأوزان والعبوات وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالمواصفات، مادة 33 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الحكومية. والقانون طلب تحديد العقود للمناقصات وموضوع ومواصفات العقد ومكان تنفيذ العقد وميعاد الوفاء به والالتزامات العينية والغرامات وغرامات التأخير للسداد والتنفيذ وضمانات العقود وفسخها والتزامات طرفي العقد أثناء مراحل التنفيذ، مادة 7 من القانون. حددت المواد في القانون واللائحة متى تكون المناقصة عامة ومتى تكون محددة ومتى تكون بالممارسة ومتى تكون بالأمر المباشر، فمتى يكون الشراء المباشر. أرجعت ذلك حسب الأحوال والظروف والخصوصيات، لا يمكن طرحها في مناقصة عامة فتطرح في مناقصة محدودة، أو نظرا وطبقا لمقتضيات السلامة العامة كما جاء في نص المادة 11 من القانون. كذلك في حالات كون المشتريات ذات صفة عاجلة لا تحتمل تأخير ولا تحتمل إجراءات المناقصة العامة من إعلان عبر وسائل الإعلام، شريطة تقارب العطاءات مع أسعار السوق وموافقة اللجنة المختصة بذلك. جاء في نص المادة 12 متى يكون الشراء بالممارسة، فمن تلك البنود 1 يكون الشراء بالممارسة عندما يكون المنتج أو العمل في جهتين وحيدتين، أو يكون المشروع في جهة نائية
لا يقدم المقاولون على العمل فيها. حددت المادة 13 الشراء بالأمر المباشر وجعلت له حالات محددة كما جاء في نص المادة والبنود الخاصة فيها. ما هي لجان المناقصات وصلاحيتها؟ هناك لجان حسب ما تحدثنا عنها لجان عليا ومحلية ورئيسية في الوزارات والمصالح والمؤسسات، يكون لها مهام واختصاصات كتحليل العطاء ومراجعة وإقرار مواصفات المراد شراؤها وإعداد الدراسات والبت في العطاءات وإجراء العقودات ومتابعة التنفيذ، ويكون لها عمل تصنيف السقوف المالية أي سقف محدد للمناقصة. للجان حسب المستويات الأعلى والمتوسط والأدنى، وجاء ذلك في نصوص المواد من 25 وحتى المادة 33 من القانون. مع هذا كله لا يجيز القانون قبول أي إعطاء أو شراء أو إجراء مقاولة بأي مناقصة بأنواعها إلا لحاملين الشهادات التأهيلية لمزاولة المهنة من وزارة الأشغال بالنسبة للمقاولين، ومن وزارة التجارة والصناعة بالنسبة للمتعهدين والموردين، نص 25 من القانون. ودينا في القانون ما يسمى بالمخازن الحكومية. لابد أن يوجد في كل الجهات والوحدات العامة مخازن تسمى المخازن العامة، ولا يجوز أن يتم الاستلام أو صرف أي صنف من المخزونات إلا عن طريق هذه المخازن الحكومية كما جاء في نص المادة 39 من القانون. المزايدات، كما وضحنا سابقا أن المزايدات هي عكس المناقصات، فالمزايدات عندما تبيع الحكومة والمناقصة عندما تشتري الحكومة. فالبيع لجميع الأصناف والمهميات المستغنى عنها يكون في المزايدات، والتي لا يمكن الاستفادة منها في الجهات الأخرى كما جاء في نص المادة 4 الخاصة في المزايدات العلنية. ويجوز في حالة الضرورة البيع بإحدى الطريقتين التاليتين، إما أن يكون البيع بطريقة المزايدة بالمظاريف المغلقة، أو البيع بطريقة الممارسة وتحدد اللائحة السقوف المالية بطريقة البيع، علما بأن البيع لا يكون إلا بناء على موافقة من اللجنة المختصة لبيع أي صنف أو مجموعة، ويصدر بها قرار بالموافقة على البيع مسبب وقبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات البيع كما في نص المادة 35. أما بخصوص ثمن تلك المبيعات، فمن يقدر ثمن تلك المبيعات؟ يقدر ثمن تلك المبيعات لهذه الأصناف فيقدر بطريقة سرية من قبل لجنة مشكلة بهذا الخصوص، شريطة ألا يكون في هذه اللجنة عضو من الأشخاص الذين قاموا بالشراء مسبقا لهذه المواد والأصناف، مادة 36. فلا يجوز بيع الأصناف الموجودة في المخازن والتي أصلا لم تشترى لغرض البيع إلا بموافقة وزير المالية وبحسب ووفقا لهذا القانون الذي هو قانون المناقصات والمزايدات الحكومية. خامسا، الأحكام العامة والختامية للقانون. من الأحكام العامة لهذا القانون أنه فرض على جميع اللجان أي لجان المناقصات والمزايدات الحكومية أن تعقد اجتماعاتها بصفة دورية مع تدوين وقائع الاجتماعات في محاضر رسمية، وتحفظ لدى سكرتارية لكل لجنة سكرتارية، ويتم التوقيع عليها من قبل رئيس اللجنة وجميع الحاضرين والسكرتارية، ولا يجوز لأي مناقصة أو بت فيها عبر ما يسمى التمرير كما جاء في نص المادة 47 من القانون. وعلى وزارة الأشغال الإشراف على تنفيذ المشروعات الخاصة بمقاولة الأعمال، ولها الحق بالاستعانة بشركات ومهندسين استشاريين متخصصين للتحقق من سلامة التنفيذ، ولا يجوز لأي جهة التعاقد مع أي مهندس أو مهندسين أو استشاريين إلا بموافقة الوزارة أي وزارة الأشغال العامة، مادة 50 من القانون. فالقانون حمل المسؤولية الكاملة عند تنفيذ المناقصات والمزايدات مديرو عموم الشؤون المالية ومدراء المالية ومدراء الحسابات والمشتريات والمخازن، فهم المسؤولون المسؤولية كاملة أمام القانون، مادة 51 من القانون. ولكون وزارة المالية هي من تتولى الإشراف والرقابة من الناحية الإجرائية والمالية، فتكون وزارة الأشغال هي من تتولى الإشراف والرقابة من الناحية الفنية، وزارة المالية من الناحية الإجرائية، ووزارة الأشغال من الناحية الفنية. وبحسب هذا القانون تحدد وزارة المالية الاستمارات والسجلات والدفاتر والكشوفات والبيانات والقوائم النموذجية اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة،
وهذا القانون كما جاء في نص المادة 313 من اللائحة التنفيذية. وتعتبر هذه السجلات والدفاتر جزء لا يتجزأ من عمل وزارة المالية وعلى كافة الجهات ذات العلاقة الالتزام بما ورد فيها وما تصدره وزارة المالية من تعليمات. وفي اللائحة التنفيذية لهذا القانون في نص المادة 314 يمنع الكشط والمحو في الدفاتر والسجلات والاستمارات والقوائم وكافة النماذج، وعند أي تعديل ينبغي أن يكون بالقلم الأحمر ويكتب بالأرقام والحروف، فأي مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية تعرض المسؤولين عنها للجزاء والمحاكمة التأديبية دون إخلال بأي محاكمة جنائية تقضي بها القوانين الأخرى مادة 317 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون. هناك إجراءات تفصيلية لكيفية حسابة المخازن والسجلات وكيفية القيد فيها، فصلتها المواد 306 والمادة 301 إلى 306 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإجراءات ضمتها اللائحة التنفيذية بخصوص التفتيش على المخازن الحكومية والحسابات الخاصة سواء من قبل وزارة المالية أو من قبل مندوبو الجهاز الرقابة والمحاسبة، وكذلك مفتشو داخليون في الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات وكافة الجهات، مادة 294 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما لا ننسى ما يوجد ما يسمى جرد المخازن، وجرد المخازن يكون على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويجرد جميع موجودات المخازن جردا عاما حتميا نهاية كل سنة مالية أو عند تغيير أمين المخازن يتم الجرد كذلك، وكذلك الجرد المفاجئ عدة مرات خلال السنة وعندما تقتضي الضرورة لهذا الجرد نص المادة 273 من اللائحة. فلجان الجرد ثلاث: لجان جرد سنوية، ولجان جرد مفاجئة، ولجان جرد أخرى كما جاء في نص المادة 274 من اللائحة التنفيذية. هناك أحكام فيما يخص المكتبات والوراش والمعامل تطرقت له اللائحة التنفيذية في خصوص ونصوص المواد من 245 حتى 272، أي في 25 مادة قانونية لا يتسع المقام لذكرها. ولكن في حالة فقدان أو تلف أو سرقة الأصناف أو حريق أو سطو أو تلاعب أو تبديل، فهناك إجراءات حددتها وفصلتها نصوص من المواد القانون واللائحة التنفيذية، كما في المادة 138 قالت: لابد أن تقوم الجهة بالإبلاغ عن الحادث فورا إلى الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والبحث عن الأصناف المفقودة والتابعة والتالفة لها، فقرابة من المادة 238. وعلى رئيس الجهة أن يشكل لجان تحقيق من غير الموظفين الذي وقع فيه الحادث أو الحريق أو السرقة أو السطو، وذلك للتحقيق في أسباب الفقدان والتلف وتحديد المسؤولية الكاملة، فقرة جيم. وعلى مدير المشتريات والمخازن بإبلاغ الجهة بالحادث فورا وكتابة، وعلى رئيس الجهة سرعة إبلاغ الضامن لصاحب العهد بالحادث خلال أسبوع على الأكثر كما جاء في الفقرة ألف من نص المادة. وعلى الجهة إعداد تقرير شامل كامل لكل ما أمكن معرفته عن حادث وما أثمره التحقيق، وعلى لجان التحقيق ترفق التحقيق بجميع أوراق التحقيق وصورتين من محضر الجرد الذي قامت به، وعلى رئيس الجهة موافاة وزارة المالية وجهاز الرقابة والمحاسبة بتقرير نهائي كما في نص المادة 238 من اللائحة التنفيذية. أعزائي المستمعين، وصلنا وإياكم إلى آخر حلقتنا لهذا اليوم من نافذة على القانون، شاكرين لكم كرم المتابعة والإصغاء، ودمتم ودام الوطن بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. مجلس القيادة الرئاسية يعقد اجتماعا استثنائيا طارئا لبحث الانتهاك الإيراني السافر لسيادة الجمهورية اليمنية. قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد بأنها سترد بحزم وقوة غير مسبوقة لحماية أمن المملكة وسيادة اليمن. وزير الداخلية يبحث مع مدير عمليات روك الإقليمي تعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا استثنائيا طارئا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس المجلس وبحضور جميع أعضائه سلطان العرادة وطارق صالح وعبد الرحمن المحرمي ودكتور عبد الله العليمي وعثمان مجلي ومحمود الصبيحي وسالم الخنبشي، وذلك لبحث التداعيات الخطيرة المترتبة على إقدام النظام الإيراني بتسيير رحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية في انتهاك صارخ لسيادة الجمهورية اليمنية وتحدي سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. واستمع المجلس إلى إحاطات من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة والجهات المختصة بشأن هذا التصعيد الخطير الذي يؤكد مجددا ارتهان الميليشيات الحوثية الكامل للمشروع الإيراني وتغليبها مصالح هذا النظام المارق على مصالح الشعب اليمني واستخدامها مؤسسات الدولة ومنافذها لخدمة أجندته المقوضة لسيادة اليمن وأمنه واستقراره. وأكد المجلس أن هذا الانتهاك يأتي امتدادا لسلوك الميليشيات الحوثية التي دابت على تقويض كل فرص السلام ورفض المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب، وفي مقدمتها المبادرات والجهود الحديثة التي قادها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وشركاء الدوليين من أجل التوصل إلى سلام دائم ينهي معاناة الشعب اليمني. وأشار المجلس إلى أن الميليشيات الحوثية بدلا من الاستجابة لتلك الجهود مضت في تصعيدها العسكرية واستهداف خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية واستدعاء العقوبات والعزلة الدولية متسببة في مفاقمة والمنشآت الاقتصادية والخدمية. الأمر الذي جعل هذا تحمل المسؤولية كاملة عن الحصار الفعلي الذي يعانيه الشعب اليمنيون وعن تدهور الأوضاع المعيشية واتساع رقعة المعاناة الإنسانية. وأكد مجلس القيادة الرئاسية أن هذا التطور الخطير لا يستهدف الجمهورية اليمنية وحدها، وإنما يمثل تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي والدولي وتقويضا للجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد، ورسالة جديدة تؤكد أن النظام الإيراني مستمر في انتهاك القانون الدولي واستخدام الميليشيات المسلحة أدوات لزعزعة الاستقرار، وأن أي تفاهمات مع هذا النظام لن تكون قابلة للاستمرار ما لم تقترن بآليات حقيقية للردع والمساءلة. وشدد المجلس على أن الدولة اليمنية ستتحمل كامل مسؤوليتها الدستورية والقانونية في حماية سيادتها وحقوقها الحصرية في إدارة أجوائها ومنافذها والتصدي لأي محاولات للمساس بها واتخاذ كافة الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية والأمنية التي يكفلها القانون الدولي لصون سيادة الجمهورية اليمنية وحماية مؤسستها الشرعية. وأشاد مجلس القيادة الرئاسي بالدور الأخوي والمحوري الذي تطلع به المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وما بذلته من جهود صادقة ومتواصلة لإنهاء المعاناة وترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، كما ثمن دور الأشقاء وشركاء اليمن الإقليميين والدوليين في دعم هذه الجهود في دعم الدولة اليمنية ومؤسستها الشرعية، مؤكدا أن هذه الجهود كانت ولا تزال تصطدم بتعنت الميليشيات الحوثية وارتهانها الكامل للنظام الإيراني. وحذر المجلس النظام الإيراني من مغبة الاستمرار في هذا النهج التصعيدي، محملا إياه والميليشيات الحوثية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن جميع التداعيات الناجمة عن هذه الانتهاكات وعن أي تهديد لأمن اليمن والمنطقة والسلم والأمن الدوليين. ودعا مجلس القيادة الرئاسية الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة الشركاء الإقليميين والدوليين إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والانتقال من مرحلة الإدانة إلى اتخاذ الإجراءات الرادعة لتوقف الانتهاكات الإيرانية وتشدد الرقابة على قنوات دعم وتسليح وتمويل الميليشيات الحوثية وتمنع استخدام الأراضي والأجواء اليمنية لخدمة المشاريع التخريبية العابرة للحدود. حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي ووزراء الإعلام معمر الألياني والداخلية اللواء إبراهيم حيدان والدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز ورئيس جهاز أمن الدولة اللواء محمد عيضة واللواء الركن أحمد العقيلي مدير مكتب القائد الأعلى.
قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن التركي المالكي إن التحالف سيرد ويضرب بكل حزم وبقوة غير مسبوقة للتصدي لأي محاولات تستهدف المملكة ومواطنيها ومقدراتها الوطنية أو محاولات انتهاك سيادة الجمهورية اليمنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وأضاف في بيان نشره على منصة إكس إن تصريحات الميليشيات الحوثية يوم أمس ضد المملكة لا تعد سوى محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكاتها الجسيمة ضد الشعب اليمني وتسعى من خلالها لتصدير المشاكل الاقتصادية ومعاناة الشعب اليمني الذي تسببت فيها وتغطية الرفض القبلي والاجتماعي الذي تواجهه إلى محيط اليمن الإقليمي ودول الجوار. وأوضح اللواء المالكي أن مثل هذه المزاعم تأتي امتدادا للتصعيد وسلوك العدائي من الميليشيات الحوثية ومحاولاتها تقويض الأمن الإقليمي والدولي، فقد عملت المملكة والتحالف والشركاء الدوليون على اتخاذ مبادرات وجهود لرفع معاناة الشعب اليمني نتيجة انقلاب ميليشيات الحوثية، وكذلك عملت لحل الأزمة اليمنية من خلال خريطة طريق ووافقت عليها الحكومة اليمنية وتم رفضها من قبل الميليشيات الحوثية، ذهبت بعيدا بعد ذلك برفض حلول السلام الدائم وقامت بمهاجمة خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب لتقوم بتعريض مقدرات الشعب اليمني للاستهداف والتدمير الشامل بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومطار صنعاء الدولي، وشملت أيضا مقومات البنية التحتية لمحطات الكهرباء والمصانع وغيرها من المقومات الاقتصادية للشعب اليمني. حضر دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شيع محسن الزنداني مجلس العزاء الذي أقيم أمس الجمعة في العاصمة المؤقتة عدن للمغفور له بإذن الله تعالى المناضل الجسور سعيد مثنى الكحيل الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والنضال وخدمة المجتمع. وقدم دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية العزاء لأبناء الفقيد وعدد من أقاربه مكررا التعازي برحيل الفقيد الذي يعد واحدا من الشخصيات الوطنية والاجتماعية المتميزة وله بصمات ومواقف مشرفة في الدفاع عن القضايا الوطنية وإسهاماته المجتمعية والإنسانية التي أكسبته احترام وتقدير كل من عرفه. كما قدم دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شيع محسن الزنداني واجب العزاء والمواساة في وفاة المناضل أحمد عبد الله أمزربة الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإسهام في خدمة الوطن. وشارك دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية في مجلس العزاء الذي أقيم أمس الجمعة في العاصمة المؤقتة عدن معبرا عن خالص العزاء وعظيم المواساة لأسرة الفقيد بهذا المصاب الأليم الذي جمع بين العمل الوطني والكتابة والممارسة السياسية مكرسا حياته لخدمة القضايا الوطنية، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. بحث وزير الداخلية اللواء ركن إبراهيم حيدان مع مدير العمليات بالمركز التشغيلي الإقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر والتعاون في مجال إنفاذ القانون أروكا هيرفي جاميت أوجه التعاون المشترك في المجال الأمني وسبل تعزيز التنسيق في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. وناقش الجانبان بحضور المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور فايز غلاب والمنسق الإقليمي لمركز روك مختار رمضان آليات التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية والمركز والاستفادة من البرامج الفنية والدعم الذي يقدمه ما يسهم في إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية وتعزيز قدرات الكوادر الأمنية في مجالات الوقاية والمكافحة والتحقق وإنفاذ القانون وفقا للمعايير الدولية. وأكد وزير الداخلية حرص الوزارة على تطوير الشراكة مع المركز والاستفادة من خبراته وبرامجه في بناء القدرات المؤسسية بما يعزز جهود الأجهزة الأمنية وفي التصدي لجرائم الاتجار بالبشر وملاحقة مرتكبيها وحماية الضحايا. من جانبه استعرض مدير العمليات بمركز روك البرامج والمبادرات التي ينفذها المركز لدعم أجهزة إنفاذ القانون في دول المنطقة معربا عن تطلع المركز إلى توسيع مجالات التعاون مع وزارة الداخلية في اليمن وإشراكها في البرامج التدريبية والمشروعات الإقليمية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز التعاون الأمني. كان هذا الخبر مستمعينا هو نبأنا الأخير في هذه النشرة وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين. مجلس القيادة الرئاسي يعقد اجتماعا استثنائيا طارئا لبحث الانتهاك الإيراني السافر لسيادة الجمهورية اليمنية. قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد بأنها سترد بحزم وقوة غير مسبوقة لحماية أمن المملكة وسيادتها. وزير الداخلية يبحث مع مدير عمليات روك الإقليمي تعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي ومن التنفيذ نصر الأغبس، كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري.
إلى اللقاء.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: قوة الاستعراض، الفاصل بين الكتائب 10 خطوات، الفاصل بين السماء.

0: فنكون حماة لهذا الوطن الغالي على قلوبنا. فبالروح نفديك وبالدم نرويك، فبالروح نفديك وبالدم نرويك يا يمن.
1: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة، وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إدارة

0: يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، ستنتهي الحرب وسنتعافى وسنستغل ثرواتنا السياحية والتاريخية، وسندعو الجميع لزيارة بلادنا ومشاهدة حضارتنا، وسنجني من وراء ذلك ثروة قومية تنهض بنا جميعا.
3: ألوان الطيف، معكم أصدقاء الصغار،
4: فيها القيمة الأخلاقية
3: وأخرى القصة الجميلة،
4: ونختار لكم المعلومة المفيدة.
3: ألوان الطيف يأتيكم على إذاعة مأرب،
4: من إعداد وتقديم صباح بامطرف،
3: إخراج نصر الأغبس.
5: أهلا بكم أحبائي الصغار في كل مكان إلى حلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني ألوان الطيف،
6: وبالبداية مع فقرة قيم أخلاقية وسنتحدث فيها عن الوطن.
7: الوطن يا أحبابي الصغار تعني موطن الإنسان ومحله، وهو الموقع والمكان الذي يولد ويعيش فيه الفرد ليصبح حاملاً جنسيته ويفتخر لكونه جزءاً من هذا الوطن. والوطن هو عبارة عن البيت الكبير الذي تربى في أحضانه الإنسان ونشأ وترعرع فيه، فهو يعيش على أرضه وتحت سمائه ويأكل من خيراته. وواجبنا أن نتعلم ونكبر ونهتم بهذا الوطن ونبنيه ونجعله أفضل الأوطان في العالم. منكم الطبيب والمعلم والمهندس والقاضي والمحامي والجندي والحرفي. اعرفوا جيدا أحبابي الصغار، الوطن أمانة في أعناقنا ويجب أن نحافظ عليه.
5: انتهت فقرة قيم أخلاقية، فاصل ونذهب إلى قصة اليوم.

0: أهلا بكم من جديد. عنوان قصتنا الوطن، نتمنى أن تنال إعجابكم.
1: كان هناك عصفورتان صغيرتان رقيقتان تعيشان في بقعة من أرض الحجاز شديدة الحر قليلة الماء. وفي أحد الأيام بينما كانتا تتجاذبان أطراف الحديث وتشكيان لبعضهما صعوبة ظروف الحياة، هبت عليهما نسمة ريح عليلة آتية من أرض اليمن، فسعدت العصفورتان بهذه النسمة وأخذتا تزغزقان نشوة بالنسيب العليل. وعندما رأت نسمة الريح العصفورتين الجميلتين تقفان على غصن بسيط من شجرة وحيدة في المنطقة، استغربت من أمرهما وقالت: أيتها العصفورتان الجميلتان، عجبا لأمركما، فكيف تقبلان وأنتما بهذا الحسن وهذه الرقة أن تعيشا في أرض مغفرة كهذه؟ لو شئتما لحملتكما معي وأخذتكما إلى أجمل الأوطان، فهناك المياه عذبة باردة طعمها ألذ من العسل، والحبوب تكاد لحلاوة طعمها أن تكون سكرا. وإن أخذتما بنصيحتي وعدتكما أن نكون هناك خلال وقت قصير جدا.
0: فما قولكما؟ قامت العصفورة الأذكى بين الاثنتين وأجابت بفعل: تقلين من أرض إلى أرض، وذلك يجعلك لا تدركين معنى أن يكون للواحد منا وطن يحبه. فارحلي أيتها النسمة مشكورة، فنحن لن نبدل أرضنا، ولو كانت جنة على الأرض بوطننا، ولو كانت الأجواء فيه قاسية والطعام فيه شحيح.
1: انتهت فقرة قصة اليوم. بعد الفاصل نذهب إلى فقرة معلومات مفيدة.

0: أهلا بكم من جديد. سنتحدث عن شجرة المانجو. يطلق على شجرة المانجو ملكة الفاكهة، فتعدد أنواعها، فمنها ما يكون أوراقها صغيرة بنفسجية مائلة للحمرة، وعند النضج يصبح لونها خضراء. تختلف أنواع شجرة المانجو من حيث الشكل والارتفاع باختلاف نوع التربة المزروعة بها، فإذا زرعت في تربة خصبة وعميقة المدى قد تكون ذات ارتفاع عال وقصيرة، وطولها يتراوح بين 30 إلى 100 قدم، وأشجارها تكون منتشرة وقائمة.
1: المانجو يا أصدقاء الصغار هو نوع من أنواع الفواكه القشرية ذات النواة الواحدة، قد يكون ليفية أو مشعرة، لذلك أطلق على المانجو الأنب أو الأنبج، حيث نجد صعوبة في فصل نواه المانجو عنه، وهو يتميز بلونه البرتقالي الذي يتحول إلى اللون الأحمر الغامق ثم إلى اللون الأخضر الغامق عندما ينضج. تتنوع ألوان المانجو منها الأحمر، البرتقالي، الأخضر، الأصفر، حيث يختلف مناطق نموه وانتشاره بحسب تنوع المناخ والبيئة المتواجدة فيه. تتعدد أصنافه من بين الجلن، قلب الثور، الزل، اللانكرو، المايا، الياسمينة، الفونس، الجولي، السندري، الزبدية، والتيمور. فأي من هذه الأنواع تعرفونها أصدقاء الصغار؟
0: تنتشر شجرة المانجو في جميع أنحاء العالم، حيث تفيد الجسم كثيراً لما تحتويه من مواد غذائية وفيتامينات، بالإضافة إلى طعمها اللذيذ السكري المحبب للناس وشكلها الجذاب. وفي موطننا يزرع المانجو مثل الحديدة ومأرب وبعض المدن أيضاً.
2: انتهت فقرة معلومات مفيدة، وانتهت أيضاً لحلقتنا لهذا اليوم. انتظرونا غداً بنفس التوقيت. إلى اللقاء.
3: كنتم مع ألوان الطيف
4: من إخراج نصر الأغبس.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا. 89.5

لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

0: فكوا الذكر
1: فكوا الذكر
0: فكوا الذكر، برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين.
1: وأنس العابدين.
0: فكوا الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: عبد الله بن غالب الحميري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، لقد مر بنا في حلقة ماضية ونحن نتحدث ضمن برنامجنا فقه الذكر عن جملة من الفوائد والفرائد حول التعبد بالأسماء والحسنى الثابتة لله تعالى. مر بنا أنها غير محصورة بعدد معين، وسنتحدث في هذه الحلقة سنتحدث هذا اليوم عن تفاضل الأسماء الحسنى وعن ذكر الاسم الأعظم في هذه الأسماء. نعم، مر معنا بيان أن أسماء الله الحسنى غير محصورة في عدد معين، وأن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة لا يفيد حصر الأسماء الحسنى في هذا العدد، وأن قصاراه هو الدلالة على فضيلة هذه الأسماء 99، وأنها اختصت بأن من أحصاها دخل الجنة، وفي هذا دلالة على تفاضل الأسماء الحسنى خلافا لمن نفى ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقول من قال صفات الله لا تتفاضل ونحو ذلك هو قول لا دليل عليه، وكما أن أسماءه وصفاته متنوعة فهي أيضا متفاضلة، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع مع العقل. انتهى كلامه رحمه الله. ومما يدل على تفاضل الأسماء الحسنى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأخبار الصحيحة أن لله اسما أعظم، إذا سئل بهذا الاسم أعطى، وإذا دعي به أجاب. ولا ريب أن هذا أو أن هذه فضيلة عظيمة اختص بها هذا الاسم الذي وصف بأنه اسم الله الأعظم دون غيره. ولعلنا نستعرض بعض ما ورد في ذلك ثم نقف على كلام أهل العلم في تعيينه. روى الإمام أحمد في المسند وأهل السنن الأربعة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وزاد أبو داود والنسائي في آخره: يا حي يا قيوم. وروى ابن ماجه والحاكم وغيرهما من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في 3 سور من القرآن، في البقرة وآل عمران وطه. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وروى أصحاب السنن وابن حبان حديث بريدة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول هذا الدعاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. فهذه بعض الأحاديث الثابتة في ذكر اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ولأجل ذا فقد كان لهذا الاسم ومعرفته والبحث عنه شأن عظيم عند أهل العلم، ولهم في هذا أبحاث كثيرة مطولة ومختصرة. وقد قال الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه تحفة الذاكرين: وقد اختلف في تعيين الاسم الأعظم على نحو 40 قولا قد أفردها كلها السيوطي بالتصنيف. ولم يذكر السيوطي في كتابه الذي أفرده في ذلك والذي أسماه الدرة المنظم في الاسم الأعظم، لم يذكر سوى 20 قولا، وكثير منها ظاهره الضعف لعدم قيام دليل صحيح صريح على صحته وثبوته. وبعض المتصوفة لهم في هذا الباب أباطيل كثيرة لا يلتفت إلى شيء منها، يروون في ذلك أحاديث موضوعة وآثارا مخترعة وقصصا منكرة يخدعون بها عوام المسلمين ويغررون بها على جهالهم. والواجب على كل مسلم أن يكون في دينه، والكلام لا يزال لما سبق من كلام الإمام الشوكاني، يقول: والواجب على كل مسلم أن يكون في دينه على حيطة وحذر من الوقوع في إفك هؤلاء وباطلهم، فكم غر هؤلاء من عوام المسلمين، وكم خدعوا من جهالهم، وكم من ضلال وشرك وباطل انتشر بسببهم، والله المستعان. إن أشهر الأقوال في تعيين هذا الاسم الأعظم وأولاها بالصواب وأقربها للأدلة هو أن الاسم الأعظم هو الله، وإلى هذا القول ذهب جمع كبير من أهل العلم. ولهذا قال الإمام أبو عبد الله بن مندى في كتاب التوحيد، وقد اختار فيه أن اسم الله الأعظم هو الله، قال: فاسم الله معرفة ذاته، منع الله تعالى خلقه أن يتسمى أحد منهم به أو يدعى باسم إله من دونه، وجعله أول الإيمان وعمود الإسلام وكلمة الحق والإخلاص، ومخالفة الأضداد والإشراك فيه يحتجز القائل من القتل، وبه تفتتح الفرائض وتنعقد الأيمان ويستعاذ من الشيطان، وباسمه يستفتح وتختتم الأشياء، بسم الله تبارك وتعالى ولا إله غيره. وهذا الاسم الكريم، هذا الاسم الكريم له من الخصائص ما ليس لغيره من الأسماء، ومن خصائصه أن الله تعالى يضيف سائر الأسماء إليه ولا يضيفه إلى الأسماء، فلهذا يقول: ولله الأسماء الحسنى. ويقال: العزيز والرحمن والكريم والقدوس من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحمن، بل إن هذا الاسم الكريم مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى دال عليها بالإجمال. والأسماء الحسنى كلها تفاصيل وكلها تبيين لصفات الإلهية، فلهذه المعاني العظيمة وغيرها مما اختص به هذا الاسم، صار غير واحد من أهل العلم إلى اختيار هذا الاسم أنه هو اسم الله الأعظم. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الاسم الأعظم هو الحي القيوم، فقال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد: فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها، وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال، ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو اسم الحي القيوم، انتهى كلامه. وقد ورد هذا الاسم في أكثر الأحاديث التي فيها إشارة إلى الاسم الأعظم، فهذا القول والذي قبله هما أقوى ما قيل في الاسم الأعظم. وعلى كل حال فهذه مسألة اجتهادية لعدم ورود دليل قطعي الدلالة على التعيين يجب أن يصار إليه، إلا أن من دعا الله بالأدعية المتقدمة فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم، أو قال: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقد دعا الله باسمه الأعظم لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عمن دعا بذلك بأنه قد دعاه باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. على أنه ينبغي أن تتذكر أيها المسلم أن لقبول الدعاء شروطا عديدة وردت في الكتاب والسنة، وهذا إن شاء الله ما سيأتي بسطه والحديث عنه في لقاء يتجدد بكم إن شاء الله. أستودعكم الله إلى ذلك الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

موجز السابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، مرحبا بكم. عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا استثنائيا طارئا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وبحضور جميع أعضائه سلطان العرادة وطارق صالح وعبد الرحمن المحرمي والدكتور عبد الله العليمي وعثمان مجلي ومحمود الصبيحي وسالم الخنبشي، وذلك لبحث التداعيات الخطيرة المترتبة على إقدام النظام الإيراني بتسيير رحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية في انتهاك صارخ لسيادة الجمهورية اليمنية وتحد سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. شدد مجلس القيادة الرئاسي في اجتماع استثنائي طارئ برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس وبحضور جميع أعضائه على أن الدولة اليمنية ستتحمل كامل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية سيادتها وحقوقها الحصرية في إدارة أجوائها ومنافذها والتصدي لأي محاولات للمساس بها واتخاذ كافة الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية والأمنية التي يكفلها القانون الدولي لصون سيادة الجمهورية اليمنية وحماية مؤسساتها الشرعية. قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لواء الركن التركي المالكي أن التحالف سيرد ويضرب بكل حزم وبقوة غير مسبوقة للتصدي لأي محاولات لاستهداف المملكة ومواطنيها ومقدراتها الوطنية أو محاولات انتهاك سيادة الجمهورية اليمنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. بحث سفير اليمن لدى تركيا محمد طريق اليوم مع نائب وزير الخارجية التركي علي أوزال العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تناول اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المسائل المتعلقة بالتأشيرات والشؤون القنصلية بما يسهم في تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين اليمنيين في تركيا. أعلنت منظمة إرادة المناهضة أو إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري خلال ندوة حقوقية عقدت في قصر الأمم المتحدة بجنيف أنها وثقت 752 معتقلا مخفيا قسرا بينهم 237 طفلا قاصرا في سجون ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني منذ عام 2014، كما وثقت عددا من الانتهاكات المرتبطة بالتعذيب والاختفاء القسري. ختام الموجز، نلتقيكم في نصرة التاسعة في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع بم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبداً، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلاً ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبداً على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ. الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: الإخوة ملاك المحال والمنشآت التجارية والصناعية، إطفاء الإنارة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى خارج أوقات الدوام يحافظ على استمرار الخدمة ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
3: نطوف في الميدان لنلامس حياة البسطاء من ذوي المهن البسيطة خلال أيام شهر رمضان المبارك، نعيش تفاصيل يومهم وأنماط حياتهم، نتعرف على كفاحهم وتغلبهم على مصاعب الحياة، لنتعلم منهم الدروس ونشاركهم اللحظات في برنامج حياة البسطاء. برنامج حياة البسطاء من إعداد وتقديم بشرى الجرادي، إخراج نصر الأغبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
4: أسعد الله أوقاتكم أعزائنا المستمعين، وفي حلقة جديدة من برنامج حياة البسطاء الذي عودناكم فيه أن نكون مع ضيوف من أصحاب ذوي المهن الحرة الذين يتنقلون في شوارع مأرب من أجل لقمة العيش ومن أجل كسب الرزق الحلال. في هذه الحلقة لدينا ضيف جديد وقصة مختلفة، سنتحدث معه عن تفاصيل حياته وكيف بدأ عمله، وأيضا يسرد لنا بعض التفاصيل من صعوبات و من أيام جميلة قضاها في عمله البسيط هذا. سيعرفنا عن اسمه. عرفنا باسمك.
5: توفيق قائد إبراهيم العريفين.
4: العم توفيق من أي محافظة؟
5: من محافظة دمار.
4: من محافظة دمار. إيش اللي تشتغله بالضبط؟
5: والله يعني معنا خانة لحامات.
4: لحم ذهب. لحم ذهب.
5: لحم ذهب، لحم فضة.
4: ما فيش معي أسئلة.
5: لا لا أصلاً. أيوه. لحم ذهب، لحم فضة.
4: لحم الذهب هنا.
5: أيوة. كم تلميع الذهب، تلميع هكذا.
4: كم لك في هذا المهنة؟
5: يعني أنا سنين كثيرة.
4: كم يعني حوالي كم؟ 20 سنة، 15 سنة، 10 سنوات.
5: أيوة كذا.
4: كم يعني؟
5: أنا 20 سنة في هذا العمل.
4: حوالي 20 سنة.
6: ما شاء الله.
5: كنا في الصياغة، كنا في ورشة، صار في خانة لحم هكذا.
4: كم كان عمرك لما بدأت تشتغل؟
5: والله بديك على عمري 25 كذا.
4: 25 سنة؟ كنت في ذمار؟
5: لا، كنا في صنعاء. بعدين انتقلنا لتعز، من تعز يعني انتقلنا على حسب الظروف العمل.
4: وفي كل محافظة تتنقل فيها تشتغل في التلحيم؟
5: ايه، اشتغل في التلحيم في ورشات، ورشة عمل يعني من وإلى صياغة، ورشة صياغة يعني ذهب قديم نرجع جديد يعني نشتغل صاب وسحابة ومكاين تلميع وهذا.
4: في الورشة إيش يعني تشتغل؟
5: في الورشة يعني نشتغل يعني نقول على العمل من وإلى يعني صبوب سحابة وعمل.
4: قصدك ورشة لحام ولا ورشة سيارات؟
5: لا ورشة صياغة ذهب.
4: ورشة صياغة ذهب.
5: أيوه. يعني من حين يكون الذهب مكسر لما يكون جديد.
4: تعيده يعني تعيد صياغته.
5: صياغته شوالي خواتم هذه حاجة.
4: تلمعه من جديد.
5: أيوة. تلميع تفريص وعمل من جديد.
4: في أي ورشة اشتغلت في يعني في أي محافظة؟
5: اشتغلنا والله في صنعاء، اشتغلنا في تايد، في ورشات يعني ورشات يعني عارفين يعني من أصحابنا وبعض أول مرة كنت معي ورشة يعني حقي يعني عمال ولا واشتغل في الورشة يعني معي مكاين معي.
4: كان معك ورشة؟
5: أيوة بس الظروف يعني ما ساعدتناش يعني أي أيام الحرب تبند الورشة و كان في عليها ديون وهذا سددت الديون وكوك يعني وزع بطلك هذا اسمه جاك اشتغل عليه يعني لوحدي ومع الناس يعني بعض الأحيان
4: يعني بسبب الحرب اضطريت انك تبيع الورشة.
5: ايوه
4: تقضي ديونك.
5: نقضي الديون وكان عليه ديون وتراكمات وهذا مع الحرب توقفت الورشة تبندت 5 سنوات بالاخير يعني باك الادوات وهذا قضك الديون وهكذا.
4: ما قدرتش انك تدبر نفسك بغير طريقه انك تبيع الورشه؟
5: ما كان اصلا العمل متوقف مع الحرب توقفت الامور وطلعت على ديون سدد الناس يعني حقهم اللي طلعت سددناهم احنا اشتغل عند الناس يعني
4: طيب ما فكرتش انك لما تبيع الورشه كيف بتسوي؟
5: لا والله بس اهم حاجه انا قضيت ديون وهذا
4: خلاص خليتها على الله.
5: ايوه وهكذا أنا أشتغل عند الناس بالشهر يعني وفي هذا المجال تلحيم أنا يعني معي خانة لحامات لحم هنا لصاحب المحل يعني لحم له بلاش المحل هنا داخل والمحل الثاني تبع عمنا راشد
4: لحم له بلاش
5: يعني إن الخانة دي حقه يعني اعتباره أنا أشتغل يعني
4: بالإيجار يعني أنت الآن معك هذا المكان الصغير إيجار يعتبر
5: أشتغل يعني له على الجديدة يعني له من السوق ما كتب الله يعني مش طالب يعني لحمت يعني الزبائن ولا نلحم
4: بتقضي حالك في التلحيم هنا غير المحل
5: يعني العمل بسيط ما وش يعني عمل قوي لكن ان شاء الله خير يعني
4: تشتغل يوميا ولا نادرا
5: والله يوميا بس يعني اوقات عادي تدخل يعني كثير وقت قليل يعني
4: أقصد بيمر عليك أيام ما يجيش حد يلحم
5: أوقات صح ما يجيش حد أوقات ما يجيش حد ولا دخلش حتى المصاريف يعني أوقات يعني الحمد لله يعني ربك المهم مرة كده يعني.
4: بس كيف تشوف أنه تمام الآن أنت مرتاح لأنه معطوك مكان وعادي أنك تلحم لهم؟
5: أيوة يعني نلحم لهم يعني ما كتب الله لي من السوق يعني السوق ما يدخلوا بشهر أقل محل يعني اللحم لهم عادي بلاش يعني
4: بلاش
5: ايوه لكن على السوق ما كتب الله صل على نفسك تلحيم تصفيه ذهب فضائيه.
4: طيب لو انت تلحم لهم بفلوس تشوف انك عتدخل فلوس كثير؟
5: لا بس يعني بحكم المكان يعني جنب المحل حقه هذا كلهم البساطين كذا يعني نفس النظام يعني نلحم لهم يعني طبعا صح المحل يعني بلاش بعد هذا عمال راشد يعني عدوا العده هذه يعني حقه عاد ما اشتركش يعني منه العده كامل ولا
4: يعني جاب لك العدة هو؟
5: زي ما الخانة دي زي ما العدة زي ما الآز الليات عدة العمل
4: أدى لك تترزق فيها؟
5: طب الله المهم
4: المهم بعدين لو احتاج منك خدمات لحم له
5: أيوة لحم المحلات هذا وهذا لحم له معني عادي
4: برضو حلو المساعدة كذا تمام يعني ما لهم في أشياء حلوة في شيء إيجابي يعني أنه عطاك المكان هذا وأنه كمان عطاك الأداة والأدوات تشتغل مكان حلو يعني برضو مساعدة تعتبر من التجار
5: هذا مساعدة تمام يعني أيوة.
4: طيب خلينا نتكلم عن أصعب الأيام في حياتك إيش أصعب كان موقف مر في حياتك؟ خلينا نتذكر نرجع للوراء.
5: يعني أصعب موقف يعني في العمل ولا إيش يعني؟
4: في العمل في الحياة إيش كان أصعب موقف عليك كل ما تتذكره يعني تحمد الله إنه مر هذاك الموقف؟
5: والله يعني اللهم الحرب يعني أصعب موقف الحرب يعني كنت في عمل يعني مرتاح معي ورشة معي يعني عملي خانات وورشة يعني مكتملة منه إلى مع الحرب والظروف هذه يعني اطلقنا بنيد الورشة وانتقل وبعت العدة عشان وقع عليها تراكمات ديون يعني من الورشة إيجارات ولا وإيجار عمال يعني كنت يعني خذ الذهب ووزع ولا يعني صبعها علي الديون ولا يعني قاضي كم ولا يعني هذه أصعب مواقف يعني بنا يعني
4: إنك تبيع ممتلكاتك والأشياء اللي تترزق منها هذا يعتبر أصعب حاجة في حياتك.
5: أيوة أصعب حاجة يعني لما تكون يعني تشتغل لوحدك يعني حر ولا يعني لما تكون عند الناس وتنتقل من مدينة لمدينة تغير عليك العمل
4: كمان من مكان لمكان أحيانا بيجي بعدوك من المكان يقولوا لك ممنوع تشتغل.
5: أيوة أقصد كذا يعني هذه الظروف يعني الصعبة اللي مثلا ولما يعني يكون يعني في صنعاء يعني ساكن أنا وعائلتي ولا يعني مع الحال مع الأمور اللي تبهدلت وديك الطريق قدام للبلاد يعني بلاد يعني الجهلة هناك الدسوة هذا وجالس لوحد يعني هنا
4: يعني الآن جالس حان لحالك.
5: لا واحد بعد شهور لكم رجع سافر رجعنا هرجع
4: وطبعا كيف بتسوي يعني مع السفر
5: يعني من هنا للبلاد يعني أقول لك مسافة بعيدة يعني أمرا انتقل لصنعاء من صنعاء لأوصاب يعني يأخذ لك يعني يومين ثلاث أيام بالطريق وأنت بس مسافر وزارة تشتري مبلغ يعني
4: صح يعني كلها هذه الظروف صعبة تعتبر
5: الصعبة يعني كلها هذه سبب الحرب يعني اللي صلع البلاد يعني كامل الأوضاع هذه.
4: ما قدرتش إنك تجيب عائلتك في مأرب وتسكنوا مع بعض؟
5: لا والله ما قدرنا إلا يبقى إن شاء الله إذا في فترة كذا.
4: ليش إيش الصعب في الموضوع؟
5: والله يعني ما فيش يعني عمل يعني يكفي ان انت تستاجر وان انت يعني ما تقدرش يعني ما مش عايز مثلا تستاجر يعني لهم شقه اقل حاجه شقه لك 100,000 150 يعني وتشيل لك مصاريف يعني بعدين عيالي في البلاد بعضهم يعني يدسون ضروري انت قمت تنقلهم يعني وتشارك عايز يعني بناء يعني الموضوع ضار هنا وقت تدخل مصاريف وقت ما تدخلش وقت يعني على حسب يلا نجمع كما جمعنا نسل بلد عيال يعني هذا ده.
4: إن شاء الله بإذن الله يتوسع عملك وتقدر أنك تجيبهم وترتاح أفضل يعني ما فيش حل يبقى على حاله أكيد الأيام بتتغير وكل عسر بيرجع إلى يسر
5: إن شاء الله ربنا كريم الله كريم إن شاء الله.
4: طيب تكلمنا عن الصعوبات ومرت الصعوبات وما شاء الله قدرت بصبرك يعني كفاحك انك تتجاوزها. خلينا نتكلم عن اجمل يوم في حياتك، اليوم الحالي اللي ما تقدرش تنساه، اليوم الظريف اللطيف اللي يخليك تبتسم.
5: والله يعني يوم واحد
4: عادي، الشيء اللي بيخليك مبسوط، ايش هو اكثر حاجه خليك مبسوط؟
5: لما تكون مبسوط يعني طبعا جنب اسرتك ومرتاح يعني ايام متى تروح للبلاد وترتاح انت واولادك يعني تشوفهم هذا يعني يكون ايام يعني تمام الاجازات
4: خصوصا لما يكون عيد صح؟
5: ايوه في ايام الاعياد او لما تسافر عندهم تشوف يعني اولادك ترتاح تشوف يعني مشاكلهم همومهم تجلس معاهم يعني ترتاح يعني احسن موقع يعني ترتاح في هذه
4: كم معك أولاد الآن؟
5: والله معي ستة يعني ثلاثة أولاد وثلاث بنات
4: ما شاء الله كلهم قدم كبار؟
5: ثلاثة ثنتين بنات عين مزوجات و بنت عين صغيرة وثلاثة أولاد يعني واحد خلص الثانوية والبقي في البلاد.
4: ما فيش معك الآن ولد بدأ يساعدك مثلا في العمل؟
5: لا والله خلص الثانوية دخلنا في صنعاء عند واحد يعني من الأسرة يتعلم عدو يعني بدأ يعني
4: يتعلم ايش يتعلم؟
5: يعني في المهنة يعني في الصياغة
4: في الذهب؟
5: ايه يشتغل بس بورشة مش يعني خانة لحام يعني في ورشة يعني عمل يعني
4: داخل ورشة يعني.
5: ايوه
4: رأيك حلو انه يتعلم هذه المهنة؟ هل هذه تشوف ان المهنة هذه تمام حلوة يعني بالنسبة لك لو في دخل تمام او في يعني لو يحقق خاص يعني ان هي حلوة؟
5: ايوه يعني حلوة في نظر الله نقول مجال عملنا العارفين يعني هذا يشتغل يعني نقول يعني هذه الصياغة المهنة هذه متوارثة الأجيال الأب والجد يعني
4: كان أنت ورثتها عن أبوك؟
5: أبي الله يرحمه أيوه كان أبي يعني يشتغل من أول يعني عدم الفضة يعني كانوا بالفضة بعدين يعني رجعوا يشتغلوا الله يرحمه أبي توفى هذا المهم يعني من الفضة، يعني كانوا أصحابنا في المنطقة هذه بني عريف يعني في الصياغة هذه
4: مشهورين يعني في صياغة الذهب والفضة.
5: صار الذهب والفضة يعني والعمل يعني من زمان، يعني كان عدو يعني كله باليد يعني يدوية والصعوبات يعني دعم مع المكان هكذا. المهم
4: ومهم إن إحنا نورث مثل هذه المهن لأجيالنا عشان ما تندثري ما تضيع.
5: يعني وكان يعني عمل حر يعني شريف يعني دورة لقمة العيش يعني هكذا.
4: أكيد ما اليوم كثير الشباب يعني معه شهادة جامعية وجالس في البيت يعني ما بيشتغلش.
5: أيوة. البلد يعني خلصت الثانوية وجالس يعني بعضهم يعني الجامعة ما حصلش عمل يعني. لكن لما تكون معك عمل على حاجة تدرس ومعك العمل هذا بجانب يعني أعطي لك مصاريف
4: بجانب الجامعة مثلا. إذا ما اشتغلتش في وظيفتك مع ظروف الحرب وهذه الظروف الطارئة تقدر تشتغل بالمهنة اللي معك الثانية يعني
5: على حاجة يعني أنت تكون نفسك وتشتغل على أسرتك وهكذا تعول من ومهنة يعني قول شريفة يعني بناء طلبت الله عمل يعني في اليد شو
4: أكيد
5: أفضل يعني من وإذا كنت يعني تدرس بجامعة تعطي لك مصاريف أشياء أهم تخلص من الجامعة وهكذا يعني.
4: طيب كلمنا كيف بتقضي أيامك هنا في محافظة مأرب وأنت لحالك ما فيش لا أسرتك ولا زوجتك ولا أولادك، كيف بتسوي في نفسك يعني؟ كيف بتنام وين بتنام وين يعني كيف بتاكل كيف بتشرب فين يعني تقضي يومك؟
5: والله يعني ما يعني في نقول ننام مع في شقة يعني.

0: ولا يعني بالنسبة للثياب ما الثياب يعني جيبه أنا وهكذا
1: يعني ما ينسيكش.
0: أيوة يعني الحمد لله يعني الحمد لله على كل حال يعني.
1: الحمد لله يعني الحمد لله في حاجة إيجابية إني في مكان تنام فيه وفي كمان ناس بيهتموا فيك ما بينسكش في مساعدة من الآخرين يعني تأكلوا مع بعض يعني في حياة آمنة في حياة مطمئنة.
0: الحمد لله إن شاء الله ربك عسى الأمور يعني تنتهي هذه الحرب والمؤاساة المواطن يعني يعيش يعني بسلام. أهم حاجة يتنقل بحرية ما في صعوبة بالطرقات ولا يعني المواطن البسيطة يعني مسكين يعني كل ظروف الحرب ترجع على المواطن البسيطة يعني ما لا عندهش إمكانيات ما عندهمش يعني نقول يعني أكثر الناس ضابحين من الأوضاع يعني.
1: طيب لو في أمنية بتتحقق لك إيش الأمنية اللي كنت بتتمناها؟
0: والله أتمنى أن يعني الصغير في عملي هذا وطلع زلاط المام وارجع افتح لوحدي كذا واتوسع يعني يجيب لي يعني بسطه بجنب يعني فضه حاجه يعني بدولاب كذا بطلب الله المهم يعني
1: جنب. يعني انك تعيد الورشه اللي كانت معك.
0: ايوه ان شاء الله
1: ان شاء الله ربي كريم ان شاء الله يستجيب لك رب العالمين وان شاء الله يرجع مشروعك من جديد وتعيش افضل من ما كنت
0: ان شاء الله ربنا كريم.
1: قبل ان اختم الحلقه في معك مبلغ بسيط مقدم من مصنع هيلان لصناعة المياه المعدنية مقداره 30,000 ريال وإذاعة مأرب. كل عام وأنت بألف خير يا رب.
0: قولين يعني على
1: كل عام وأنت بألف خير.
0: كل عام وأنتم بخير إن شاء الله ربنا يحفظكم إن شاء الله.
1: إذن أعزائنا المستمعين في ختام هذه الحلقة كنا مع العم توفيق صاحب الكشك الصغير هذا الذي يقوم فيه بتلحيم الفضة والذهب. أعزائنا المستمعين نلقاكم في حلقة جديدة وقصة جديدة أيضا انتظرونا في برنامج حياة البسطاء في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج حياة البسطاء من إخراج نصر الأغبس.

0: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع بم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبداً، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلاً ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبداً على الإطلاق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب. إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
2: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه، ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية، لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: تقدم
3: على ضفاف الإبداع، على ضفاف الإبداع،
2: على ضفاف الإبداع، مساحة أثيرية للإبداع، كونه تجديد للحياة وبوابة للأمل واستشراف للمستقبل.
3: على ضفاف الإبداع، حلقات تتيح من خلالها للمبدعين والموهوبين تقديم نماذج من إبداعاتهم والتواصل بجمهورهم.
2: على ضفاف الإبداع، من إعداد وتقديم
3: منى أبو إصبع، وينفذه على الهواء
2: محمد فرج، إشراف برامجي
3: مبخوت السيفي،
2: إشراف عام
3: علي الحواني.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، تحية تليق بقلوبكم ونبضا من المحبة نهديه لكم أينما كنتم. نرحب بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم على ضفاف الإبداع، حيث تلتقي الكلمة بالمعنى ويصافح الحرف الإبداع. مستمعينا الأعزاء، حين يكون الفن مرآة للإنسان وتكون القصيدة وطناً صغيراً يسكن القلب، نعلم حينها أن الشعر ليس مجرد كلمات، بل إحساساً يقال وصدق ينشد وصوت يولد من عمق التجربة. فلا يطرب عود إلا وكان الشعر مغنيه، ولا تهدى الروح إلا إذا لامسها بيت صادق. ومن هنا نبحر الليلة مع شاعر عرف كيف يجعل من القصيدة رسالة ومن الحرف موقفا. ضيفنا في هذه الأمسية شاعر وطني حملت كلماته هم الوطن أحيانا وتوشحت قصائده بالعاطفة أحيانا أخرى، فجاء شعره مزيج من الصدق والانتماء. فابقوا معنا مستمعينا الكرام، نقترب أكثر من عالمه ونتعرف على محطات من مسيرته الإبداعية في لمحة قريبة من حياة شاعر هذه الليلة، الشاعر وليد الربوعي. فابقوا معنا مستمعينا الكرام.

0: بداية أهلا وسهلا بك أستاذ وليد الربوعي معنا في هذه الحلقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ويزيل الشكر والعرفان على هذه الاستضافة الطيبة في إذاعتكم إذاعة مأرب، ومع برنامج الأستاذة منى. هذا البرنامج الرائع والأكثر من رائع الذي ربما يسلط الأضواء على أشياء لم يتناولها قبله برنامج، وهو على ضفاف الإبداع.
0: على الرحب والسعة يا أستاذ وليد.
1: أهلا.
0: بداية، من هو وليد الربوعي بعيدا عن لقب الشعر أو الشاعر؟
1: والله وليد الربوعي إنسان جاء ذات يوم أو في ذات صدفة وخرج من محافظته، من تلك الجبال محافظة حجة، يتوشح أحلاما كبيرة وطموحات تعارضت مع ما هو كائن على الأرض اليمنية، ووقع في ذات يوم في مخالب الليل، ثم كأضحية من أضاحي الوطن التي كان للليل يدا كبيرة في ضربها في مقتل. وليد الربوعي إنسان أتى يحمل هما ثم لم يتجاوز النقطة الأولى من ذلك الحلم الكبير الذي رسمه لحياته، حتى وقد سقط ثم نهض ثم سقط، وهكذا كعادة أي يمني، سواء كان إنسانا شاعرا مفكرا طبيبا مذيعا، كلهم سيذهبون إلى هذه الطريق كيمنيين، وبالنهاية هو الإنسان الإنسان. فأنا أتعامل مع كل البشر بحس إنساني واحد. فوليد الربوعي الذي سألت عنه يا أستاذ هو شخص يتعامل مع جاره البسيط وأكاديمي الجامعات بحس إنساني واحد.
0: يا سلام، ولكن ما هي النقطة التي وقع فيها وليد الربوعي؟
1: ربما في ذات يوم كنت أمام أمي، وكل إنسان أعتقد أنه يستمد أقوى قوى في الأرض من أمه أولا، حتى أنه في ذات يوم كتبت عنها: إذا انتحبت فلا أم ألوذ بها، والعيش من دون أم يستحيل عمى. يعني إذا كان الإنسان سيعيش، أنا أعيش هذه المرحلة الأخيرة، استحالة العمى، منذ قرابة 10 سنوات أو 9 سنوات بعد خروجي من المعتقل. في عمر 18 كان وليد الربوعي في قبضة الليل، وأقول الليل هنا أقصد أو أقصد الحوثيين، فأخذت معتقلا في 4 من رمضان 1438 هجرية من محافظة حجة، ثم قضيت 5 سنوات بالتحديد في سجون الحوثيين، ذقت خلالها الويلات والمعاناة وأنواع وأصناف العذاب، وكنت أعتقد وأجزم لا أعتقد على أنه لم يبقى تعذيبا ولا تعسفا إلا ومارسه الحوثيون بحقنا في السجون، ويمارسونه على استمرار حياتهم إلى حد الآن بحق من تبقوا في السجون، سواء كانوا شعراء أو مدرسين أو غير ذلك، أو حتى إنسانا عاديا. فلك أن تتخيل إنه آلاف من أبناء الشعب اليمني يقبعون تحت سطوة الليل خلف جدران الكهنوت بلا ذنب، بلا ذنب. ولو كان هناك ذنبا واضحا لأي إنسان لكان لي ذنب، أنا أعرف أنني سجنت بلا ذنب. ومن ثم في, في, في المعتقل بدأت أكتب الشعر وأتكلم
0: يعني من قبل ما كنت تكتب شعر من قبل؟
1: كنت أكتب الشعر من قبل أن أدخل السجن، ولكن ازدادت حدة اللغة التي أستخدمها عندما كنت في السجن
0: من الألم. يعني
1: من الألم، نعم. ويتكون لديك هنا شيء اسمه الإصرار، الإصرار الروحي. فأنا أعتقد أنه الإنسان يتكون من مزيج من الروحيات التي ينتقل بها من مرحلة إلى مرحلة ومن قناعة إلى قناعة أخرى، وكلما ترسخت بالوعي زاد إيمانه وإصراره بالثقافة التي ينتهجها وبالقناعة والهدف والغاية التي يسمو إليها. فالشخص الذي يناضل وهدفه الوطن، والوطن هنا أنا أؤمن بنظرية المقاومة الفلسطينية مثلا لدى غسان كنفاني، إن الوطن هو ألا نقتل، الوطن ألا نسجن، الوطن ألا نشرد، ألا نجوع. هذه النظرية أنا أؤمن بها إيمانا مطلقا، وأعتقد أن الكثير يؤمنون بها. هذا هو الوطن. فالوطن ليس جغرافية فحسب، أو بيت من الشعر ربما يكون ثيب يوم من الأيام، أو قصيدة بكرا، أو لا، الوطن هو امتداد روحي يمتد منذ الأزل إلى السرمد النهائي للحياة، وهذا ما أعتقده
0: فعلا. ويعني سؤالي، أنا أعتقد أني أخذت إجابته أنك بلا ذنب أسرت، ولكن يعني هل بلا ذنب؟ ربما كلماتك، أو ربما لأنك وطني، هذا سبب، وهذا يعني أسرت أنت لهذا السبب؟
1: يقول أبو القاسم الشابي في إحدى قصائده: إن كان ذنبي دفاعي عن حقوقكم فلست أدري وربي كيف أعتذر. يا ليل ما تفعل النفس التي سكنت هذا الوجود ومن أعدائها القدر؟ ترضى وترضخ؟ هذا غير محتمل. إذن فهل تترك الدنيا وتنتحر؟ يلخص أو هذه الأبيات تلخص مأساة كل إنسان. أنا كنت أكتب فتم اعتقالي، تكلمت عن عما يجري وعن رفضي للخيارات الفئوية التي سيمارسونها بحقي، وعن تمسكي بثقافتي كثقافة طفل رأها في عيني أمه أو في صوت أبيه أو في أخته الكبيرة وأخوه، ثم تمسك بها كما يتمسك الإنسان بأجمل وأجل قضايا في الأرض ولا يمكن التنازل عنها إلا بالموت. فأنا تمسكت بها كذلك بهذه الطريقة وبهذا التمسك، فكان لا يوجد خيار أمام هؤلاء الناس إلا أن يعتقلونني. في قريتي كنت طفلا لكنني بسن الكبار، كانوا الزملاء وحتى الذين هم أكبر مني سنا ولله الحمد يؤمنون بوجودي كإنسان له كبير وله رأيه وله ولذلك شيء أعتقد أنه كانت قريتي بريئة جدا مما جاء به الحوثيون، يعني لم يختلط هواءها النقي أو هواءها النقي بهواء الداخلين عليها من جديد الآتي مما وراء النهر ومما وراء الليل. رفضت وأبت، فكنت أحمل جزء من الاتهام بحق هذه الفكرة. لماذا هناك أطفال كثير في بقية القرى يذهبون إلى الجبهات مع الحوثيين ويقاتلون فيه، لكن قريتنا كانت تختلف وكأنها تنأى بنفسها جانبا عن هذا المهب. فحتى عندما كنت في المعتقل كانت معظم الأسئلة التي أجلد وأضرب من أجلها هي لماذا أنتم لا تذهبون يعني آل الربوع إلى الجبهات ولماذا أهلكم بها. فكنت أحاول أن أقنعهم بأن الناس غير مقتنعين تماما بهذه الفكرة، سيقولون لا أنت تقول شعر وتقول قصائد وتتكلم والمجالس عندكم بتتكلم ضدنا
0: يعني
1: أنا وغيري، لكن أنني كنت الضحية التي مسحوا بها الطريق.
0: أي يعني استنتج أن ذنبك كان أنك إنسان وإنسان
1: نعم.
0: حر
1: نعم، وأعتقد يا أستاذة على أنه الإنسانية ذنب مطلق، نحن لا نرى ذلك، لا نتحدث عن ذلك، كلنا سنغطي وسنذهب بعيدا لا نقول عن ذلك، لكن في حقيقة الأمر على امتداد الأرض بأكملها الإنسانية ذنب مطلق يعاقب عليه الإنسان. ذات يوم قرأت مقولة لأحد المفكرين أعتقد الفارسيين وبصرف النظر من يكون، فهو يقول سألت صديقي لماذا لا يصيح ديككم، قال لي اشتكى منه الجيران فذبحناه. حينها أدركت إن الذي يوقظ الناس من غفوتهم سيذبح، وهكذا نعاقب نحن في الحياة كبشر.
0: سلام. معي يعني سؤال، يعني بداياتك في الشعر متى كانت؟ متى نهضت هذه الموهبة أو طلت على الأرض؟
1: أعتقد أنه لا يوجد تحديد دقيق جدا، ولكن ارتباكات البداية ومجازاتها الأولى وأشياء كثيرة، لكن أني أتذكر أنه أستاذي في اللغة العربية وأنا في الابتدائية كان شاعرا، وأستاذي في مادة التربية الإسلامية كان شاعرا، ومن هنا كنت أنا شغوف منذ الطفولة، شغوف بقراءة الصحف والمجلات والكتب وخاصة المجلة العربية، كان أبي يوفرها لي بشكل يعني دائم، كنت مولع بها، ومن هنا بدأت أقرأ أشعار، أقرأ قصائد، أستمع من تلك القصائد وأشعر أن في داخلي كأن شيء عزف موسيقى، كأن داخلي شيء يعزفني قبل أن أخرجه للوجود. ولكن ستعلمين أو تعلم لو تعلمين أن ثقافة المجتمع لدينا فهم كما قال البردوني يعني كم باعوا وكم كسبوا، هكذا الحياة كم باعوا وكم كسبوا،
0: صح،
1: لكن ما الذي أنجزوا، ما الذي أنجزوه، ما الذي أبدعوا فيه في هذه الحياة، ما الذي أوجدوه من إبداع ومن ثقافة،
0: ماذا قدموا
1: للمجتمع والبشرية لا توجد. فبدأت أكتب شعر ما بين العامية الدارجة والفصحى المعقدة، يعني هو ما بين منذ البداية.
0: صعب، كيف فعلت؟
1: مثلا تستخدم مصطلحات عربية ولكن
0: في الشعر العامي. أيوة،
1: في الإطار العامي. وتذكر قصيدة كتبتها وأنا أو كتبتها وأنا في صف سادس، وكانت مرسلة لأستاذي العزيز محمد حسن الربوعي، هو شاعر فحل في اللغة
0: من
1: العربية،
0: من أسرتك يعني الربوعي،
1: من القبيلة يعني. فكتبت إليه قصيدة، كانت ليست قصيدة ولكني أنظر إليها اليوم أشعر على أن هناك الطفل أجاد هذه القصيدة فهو مبدع.
0: جميل.
1: كتبت إليها، كان فيها نوع من غرور الأطفال، تعرفني بحور الشعر ولي بالشعر بصماتي
0: المتنبي،
1: خليكم من اللي راح بل نحكم على الآتي، لي بحر في الشعر أكبر من هواجسكم، يشهد لي الليل وتشهد سود صفحاتي، وينك يا أبو طه، هذا اسمه
0: هو اسمه.
1: أيوة. وين شعارك الحلوة؟ لو أنك تجيد الحبر أنا أكتب بدمعاتي. ويا بن عون يا شاعر لو لك شعر يترنم، لو تسمع لنظمي بيت لرقصتك بنغماتي. أنا شاعر ومتمكن بس الناس ما تدري، لأني ليس متكبر ولا أفخر بكلماتي.
0: يا سلام.
1: وكانت هذه نقاط بدائية في تكوين.
0: هذا صف سادس يا أستاذ.
1: وأنا في صف سادس. نعم. ولا زال أستاذي محمد الربوعي يحتفظ بها في الورقة نفسها إلى اليوم.
0: إذا أنا أشارك دام ذا الإبداع كله من صف سادس، أنا أمنها وراثة. هل حد من أسرتك كان شاعر مثلا، من الأجداد، الأب مثلا، أي حد، هل كان الشعر يعني مرتبط بالوراثة من ناحية موهبتك؟
1: والله سأقول شيء، أمي هي أمي لا تجيد القراءة والكتابة، لكنني ألمس في عينها الإبداع.
0: الله.
1: يعني أنه أقول ومتأكد لو أتيحت لها فرصة الدراسة والتطور وخرجت عن دائرة قناعة المجتمع
0: النمط التقليدي،
1: أي التقليدي، لكانت إحدى المبدعات، أنا متأكد من ذلك الشيء. كنت صغير وأجلس إلى جوارها أسمعها وهي تردد بعض أناشيد وأغاني كذا بصوت رخيم جدا وبطريقة إبداعية قلما تجدها في أي إنسان عفوي.
0: يا سلام.
1: ولكن واقع المجتمع وإنها لم تدرس، فأدركت على أن هذه نقطة التكوين البدائية اللي انطلقت من قلب أمي، حتى أني فيما بعد وقريبا جدا كتبت عن هذه الفكرة.
0: جميل جدا. إذا نذهب إلى فاصل قصير ونواصل مستمعينا الكرام مع ضيفنا لهذه الحلقة وليد الربوعي.

0: مستمعينا الكرام، نذكر إنه بإمكانكم أن تكونوا شركاء في هذه الأمسية الشعرية وأن تتصلوا بنا عبر الأرقام التالية الثابت 0630 4606، وأيضا رقم يمن موبايل 775-111-3333. فأهلا وسهلا بكم. ضيفنا الكريم، ماذا يمثل الشعر في حياة الشاعر وليد الربوعي؟
1: الشعر في حياتي هو المأوى، الملاذ الأخير الآمن الذي أذهب إليه عندما أخاف العالم وأخاف المحيط، وعندما أتوجس خيفة من كل ما الأشياء التي أراها أذهب إلى الشعر، فهو الشيء الذي أأمن على نفسي فيه وأنا لا أراه، هو يسكنني وأنا أسكنه بالمقابل. الشعر عندما أقول على أنه موسيقى الحياة فهو يتجاوز ذلك الفكرة ليكون هو ظل الحياة المطلق، ليكون هنا هو كأنه عرش الإنسان الذي بني على هذه الأرض أو وجد على هذه الأرض مقابل عرش آخر يعلوه، وهو العرش البعد الإلهي المطلق. الله سبحانه وتعالى عندما خلق البشر أوجد فيهم غريزة العاطفة ووجد شيء اسمه الأذن الموسيقية. فأنت تسير في الشارع ستسمع شخصا يقرأ الشعر، ستدرك مباشرة إنه كسر في الوزن. إذا أدركت صحيح. تلك الفكرة فأنت تمتلك الأذن الموسيقية، وإن لم تدرك تلك الفكرة فأنت لا تمتلك الأذن الموسيقية، وهنا التمايز بين البشر. لكن عندما يمثل الشعر، الشعر وجد قبل أن تجد البندقية، قبل أن تتواجد البندقية والثورات، وقبل أن تتواجد كل الانتفاضات التي
0: كان المحرك، يعني
1: كان المحرك. ولو عدنا إلى الماضي وقرأنا مثلا في فيكتور هوجو الشاعر الفرنسي الذي رسم تفاصيل الثورة الفرنسية قبل ميلادها كومونة باريس، وعدنا مثلا إلى بقية شعراء الذين أوجدوا فكرة الثورات في قصائدهم، سنجد أن الشعر منذ الأزل كان المحرك والدينامو الذي أطلق الثورات وصرح بها. يقول أحمد مطر، الشاعر العراقي أحمد مطر، في إحدى قصائده يقول: وإن السيف مهما طال ينكسر ويسطى ثم يندثر، ولولا الحرف لم يبقى لدى الدنيا له ذكر ولا خبر. بمعنى إن الحرف هنا الإطار الجامع الأكبر الذي جمع كل هذه الأشياء، جمع الثوار وجمع السلاح وجمع الكون والهواء والبحر، وجمعه كله في عينيه، ثم أتى به إلى هذا الوجود وكأنه أيقظه من غفوتهم ليقول له: ثوروا فإن الشعر ميعادكم أجمعين.
0: فعلا، وأنا أؤكد، يعني دائما أقول هذا المقولة، إن الدول لا تبنى ولا الحياة تزدهر إلا إذا كان الفن موجود، والشعر هو أساس كل فن. لكن الشاعر وليد الربوعي، هل الشعر عندك موقف أو إلهام أو لحظة؟
1: ربما كل تلك الأشياء. قد يكون الشعر موقفا، وقد يكون إلهاما يشبه الوحي، وقد يكون لحظة انفعال عندما تغضب وعندما تفرح وعندما تكون حزينا. لماذا قلت لك أنا في الإجابة على السؤال الأول على إنه مأوى الملاذ الأخير؟ مثلا أنا جربت التشرد، وربما جربه الكثير من اليمنيين. أنا جربته كشخص بلا مأوى، بلا أهل، بلا وطن، يعني هكذا من المعتقل إلى مأرب، وهنا مأرب لا أمي هنا ولا أبي ولا إخوتي،
0: وحيد،
1: وكأنني أتقمص ما قاله درويش: وحدي على سطح المدينة واقف، أيوب مات وماتت العنقاء وانصرف الصحابة، بهذا الشكل. لكن اللحظة التي تولد فيها الشعر متى؟ أنا جربت هذه الأشياء في الأعياد الوطنية. كنت يوم من الأيام، أنا شخص لدي نظرة أحادية للأشياء، ولدي
0: كيف
1: قراءة، يعني سيقرأ الناس
0: إيه يعني بشكل وأنت بشكل ثاني،
1: سيقرؤون هذه بأنها قنينة، لكن ربما أنا لي قراءة أخرى نحوها. أيوة، فالكل أنا عندي نظرة أحادية، أنظر إلى الشعر بأنه موسيقى الروح، هو اللحظة التي ترتسم فيها تفاصيل الحياة النقية بعيدة عن البهارج الأخرى والاستعراضات في الحياة. هذا هو الشعر.
0: إذن أعتقد أن لدينا متصل. أهلا وسهلا. ألو، هل المتصل معنا؟ إذن واصل يا أستاذ المعذرة.
1: فقلنا على إنها تلك اللحظة النقية. في ذات يوم جاء شخص كان هاربا ومشردا ومحكوما ربما بنصف إعدام. ثم جاء إلى صديقه، فذهب به صديقه إلى الشخص الأكبر أو الذي أطلق الحكم من أجل الإعفاء.
0: أيوه.
1: وهو يحمل بين دفتيه قصيدة، فلما وقف أمامه أنشد شعرا، فتمايل الآخر حتى أهداه البردة. ذلك الشخص هو صاحب قصيدة بانت سعاد، وذلك الشخص الآخر هو محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا نرى على أن الشعر كان قادرا على إصلاح ما لم تستطع إصلاحه السياسة والدبلوماسية والأفكار الأخرى وكل الأشياء. فوجد الشعر هنا كأداة للتصالح بين الناس، ووجد الشعر أيضا كمحرك لاستعادة الأوطان والشعوب، ووجد الشعر كتعبير عن لحظة الضعف التي يعجز عن نطقها اللسان. سيقول بعضهم فكرة الرجال لا يبكون، هذه فكرة غبية، أنا أعتبرها
0: فعلا
1: فكرة غبية جدا،
0: تجرد من الإنسانية.
1: نعم،
0: البكاء من الإنسانية ومن الإنسان.
1: أنا أبكي وكل الإنسان يبكي في لحظة، قد أنزف شعرا وقد لا أبكي دمعا، ولكن أبكي قصيدة تعادل آلاف الدموع. وهذا ما ستجده لدى معظم الشعراء، لأن لديه لحظة اسمها الخلوة الذاتية أو الذهاب بعيدا عن العالم الحقيقي إلى بعده الآخر، وهنا سيبكي ويتألم ويتقطع ويصبح إنسانا بإنسانيته الحقيقية التي أوجده الله بها بعيدا عما أضافته الحياة والعيش.
0: فعلا أنا بغيت أسألك، يعني الشعر دائما يحدث تغيير حقيقي على الأرض، لكن كيف تشوف الآن واقع اليمن، وخاصة أن تشوف ذا الجيل قليل ما نشوف مهتمين بالشعر، وخاصة مثلا الشعر العربي الفصيح الجميل اللي الحر اللي غالبا يعني دعنا نقول إن يعني أبهم أو ترك.
1: والله أنا كنت أتمنى دائما وأبدا أن تكون هناك في كل الإذاعات المحلية أو حتى العالمية اليمنية، وفي كل الصحف وفي كل المجلات وفي كل المنتديات
0: القنوات حتى
1: وحتى القنوات مساحة كبيرة للاهتمام بجانب الشعر. فالشعر هو معيار قياس الثقافة لدى المجتمع.
0: صحيح.
1: ومعيار قياس التطور لدى المجتمع. فالمجتمع الذي يقولون في البعد الشعبي ربما من لا يهزه الطرب فليس من العرب، هذه مقولة. صح. أيوة. فإذا من هم العرب؟ هم أهل النخوة والحمية والشهامة، أنا أتحدث عن العرب الأقحاح.
0: أيوة. الأوائل.
1: الأوائل، فكان عنوانهم الأبرز في الحياة هو الشعر. الآن نلاحظ على أنه كمية كبيرة من الاستعراض في وطننا للأسف الشديد جاءت مع هذا الجيل الصاعد، وأبعد الجوهر الحقيقي
0: للشعر
1: والأدب والفن، ترك جانبا. فمثلا لو قال أحدنا على أنني سأفتتح أكاديمية أو أحاول أن أجمع مجموعة من المبدعين والمبدعات والمثقفين والصحفيين في جروب واحد، ثم أنشئ مثلا أكاديمية نتحدث فيها عن الشعر كوطن وعن الشعر كفورة وعن الشعر كثقافة محركة للشعوب تعيدهم إلى إنتاج توازن حقيقي على الأرض، لا اصطدم بالكل. لكن هي الفكرة الحقيقية، إعادة إنتاج بلد أو شعب يعي معنى حقيقته وثورته وتضحياته وشهداءه وجرحاه يبدأ من هذه النقطة، نقطة الاهتمام بجوانب الشعر والأدب واللغة في منطلقها الحقيقي، بعيدا عن كل تحيزات وبعيدا عن كل.
0: جميل. هل لدينا اتصال ونقول ألو؟ أهلا وسهلا، تسمعني يا أستاذ؟ يبدو أن احنا فقدنا الاتصال.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: مساكم الله بالخير.
0: مساك بالنور والعافية. أنت معنا على إذاعة مارب المحلية، أهلا وسهلا بك، عرفنا عليك.
2: اهلا وسهلا بكم، معكم عبد المجيد الغمري.
0: حياك الله، حياك الله عبد المجيد الغمري في امسيتنا الشعريه.
2: حياكم الله، وتحيه لك استاذ العزيز وللشاعر الكبير الاستاذ العزيز وليد الربوعي.
1: ولك تحيه كبيره.
2: والله جدا هذا الصوت وهذا الالحان الذي يطربنا بها استاذنا وزميلنا واخونا، يعني أعجز ماذا أصف هذا الرجل، هذا الثائر الذي واجه هذا العدو بلسانه وسنانه، وكان له بصمة وحضورا. أخجل أن أقول زميلا أو أخا بل أستاذا نتعلم منه في كل شيء.
0: وأنا أيضا أعجز أن أصف هذه الهامة التي أمامي الآن أستاذ عبد المجيد.
2: للأمانة أنني عندما أستمع الآن شعور ينتابني، يعني شعور بالفخر أنا أسمع هذا الرجل، يعني يعبر عن مشاعر وأحاسيس كثير ربما حتى على مستوى الشعب ككل، أن يمزج بين يعني الفخر والاعتزاز والنضال والأدب وكل شيء، كل معاني الإباء والشمخ اجتمعت في هذا الذي أطل علينا من شمارخ حجة، هذا البطل الشاعر الذي عندما تسمع إلى قصائده تحس بشيء من الفخر والاعتزاز، وكأنك أمام البردوني أو الزبيري.
1: هذا تاج عظيم والله، تاج ملكي تلبسني إياه أستاذ عبد المجيد، والله لا أملك إلا أن أنحني أمام هذه الكلمات الكبيرة. شكرا والله من عميق القلب.
2: والله يسعدك، والحقيقة أنني معجب بكل شعرك وقصائدك، قصائد طويلة قصيرة شعبي عامي مثل، أنا يشدني كثير كل ما تكتب، ولكنني أتمنى منك قصيدة ألقيتها في يعني اليوم العالمي اللغة العربية التي احتفى بها بجامعة ابن سبا، وألقيت فيها قصيدة عصماء عن اللغة العربية، أتمنى منك أن تلقيها لنا وتتلوها للجماهير في أثير إذاعة مأرب إذا ما في يعني أمر عليك.
0: أكيد سيلبي طلبك أستاذ عبد المجيد.
1: طلباتك أمر.
0: الآن نشي على الاتصال.
2: حفظكم الله إن شاء الله، تحياتكم.
0: شكرا لك يا أستاذ عبد المجيد لتواصلك معنا وعلى وطنيتك الجميلة اللي طلت علينا الآن. هل بتسمعنا القصيدة أستاذ وليد؟
1: طبعا القصيدة التي طلبها الأستاذ عبد المجيد الغمري، هذا الزميل الكبير وهذا الثائر العظيم يعرفه الجميع
0: أكيد،
1: الأستاذ عبد المجيد الغمري، هو الشرف للدفعة التي نحن فيها، وأنا أعتز وأفتخر بالكثير والكثير من الزملاء وبقسم الإعلام بشكل عام، هناك فيه الكثير من الكوادر. ربما كانت علاقتي مع الأستاذ القدير ابن صعدة عبد المجيد الغمري علاقة من نوع آخر، يعني أكبر من أي علاقة أخرى. فهنا شركاء الهم الوطني، شركاء الثورة، شركاء الحياة، شركاء حتى الألم، وشركاء الأدب. هو طلب قصيدة،
0: نلبي طلبك يا عبد المجيد ولا يهمك. إذا تولد القصيدة دائما من لحظة وموقف ووجع وإلهام، هذا ما قال شاعرنا اليوم وليد الربوعي، وأنا أخذت يعني بعض من كلماته، يعني قرأت نصا له وأخذت ما أعجبني. قال: أنا طائر الأشواق يذبحني الهوى حزنا ويقتلني بما ملكت يدي. هذه من إحدى قصائدك صحيح؟
1: نعم.
0: مستمعينا الكرام، الشاعر دائما يكتب بدافع الألم ودافع الأمل أيضا، ومن رحم المعاناة يولد الإبداع دائما. إذا نستمع إلى قصيدة شاعرنا هذه الليلة.
1: القصيدة هي التي طلبها الأستاذ عبد المجيد الغمري. أنا كانت لدي قصيدتان في اليوم العالمي للغة العربية في جامعة إقليم سبأ، وبعد ذلك تم تكريمي بالمركز الأول من كلية الأداب والتربية، لكن هذه القصيدة التي سأقرأها الآن لم أقرأها هناك.
0: تفضل.
1: ذات الجلالة، الله قد عقد اللوى لهواها، وبها على كل اللغات تباها، فلسان أهل الحق ضاد حرفه الأنقى، فيا لله ما أعطاها، أسمى سموا في المقام وفي الخطى العظمى، ترافق بالجلالة طاها، حملت ملائكة الإله بصدرها، وتزينت بالأنبياء سماها، والتين والزيتون والقمر الذي من شق إلا مكبرا لضحاها، من منبع الهدي العظيم وعرشه واللوح هل على الوجود ضياها قف بي على ياسين أتلو أدمع الفصحى وأنطق بالخشوع نداها ودع المجاز على سطور مطالع الكلمات يرشف كالرضاب لماها تتجانس الأنغام في أرجائها ويطيب في حدقاتها رياها يا كون سحر لانقضاء لسحرها في العالمين ولا يحد مداها. ماذا أقول عن القداسة بعدما الرحمن بالقرآن

0: والله أنا أرى إن الشعر هو كأنه نهر يتدفق من ذات عامة فليس بالضرورة إن كل ما يكتب الإنسان هو عاشه، وبالضرورة إذن في الجانب نفسه، وبالضرورة إن ما يمر به الإنسان وما يعيشه في حياته ينعكس كشيء طبيعي أو كطبيعة من طبائع الحياة في قصائده فيما يكتب. فأنا مثلا دائما كنت ما أكتب عن الجانب الحزين، ولا أدري لماذا أذهب إلى الجانب الحزين، وبالمقابل أخرج خروجا غير مألوف في قصائدي الوطنية أو حتى القصائد العاطفية. وكلما حاولت أركض قليلا وألا أخرج، فجأة أنساب مع المعنى ومع الأبيات، وأجد نفسي قد خرجت وعدت إلى مكاني الصحيح،
1: بيت الشعراء الحزن،
0: الحزن وحتى التمرد في بعض الأوقات. فالقصيدة العاطفية طبعا مرت بمرحلة في السجن، وكانوا زملاء المعتقل كثير.
1: حدثنا عن السجن أستاذ وليد.
0: ومعظمهم كانت تأتي زوجاتهم وتأتي أخوانهم، وأنا كنت نادرا يعني مع
1: زيارات.
0: نعم، لكنني أنا كأنني في السجن حاولت أن أفصل حاسة الشوق من الأعماق، وحاولت ألا أتذكر شيئا في الماضي على الإطلاق. مرت سنين فأدركت، أصبحت لدي كأنني عشت في هذا المكان، وكأن هؤلاء هم أخوتي، وكأن هؤلاء هم أسرتي. يعني
1: تعايش
0: جدا. وكانت أمي عندما تزورني أحيانا تشعرني بقيمة لم أكن أسمعها من قبل، وهما كان يبكيني فعلا يعني حقا. حتى أن أحمد بخيت يقول: نبكي على النسيان أم نبكي على ما يترك النسيان ساعة يذهب. فعندما كانت تأتي أمي، أعتقد أن إخواني كانوا يعلمونها يعني أن تقول ذلك الكلام، فعندما تقابلني من وراء الشبكين أو ثلاثة تقول لي: أنت بطل، يعني أنت رفعت راسي. هذا كان يؤثر فيني تأثيرا عميقا جدا، من ناحية رفع المعنوية، ومن ناحية أن أقول شعرا يليق بجلالة أمي. فمعظم الأصدقاء والأعزاء الذين كانوا بالسجن كانوا يطلبون مني قصائد أكتب لهم،
1: وأنت
0: لزوجاتهم لأهلهم ولذويهم. فكنت أسأل الشخص، يعني أقول له: المتلقي أعطني النبذة عن المتلقي، يعني فإذا كان هو المتلقي شعبيا عاديا سأكتب له قصيدة شعبية أيوة على أساس يفهمها، وإن كان المتلقي مثقفا وخريج جامعة سأكتب له قصيدة فصحى مثقفة تليق بهذه. وأعتقد أنني لا يوجد شخص من الذين سجنوا معي لم أكتب له قصيدة وباسمه. حتى إن هناك كان شاعر كان يستغرب، هو سعودي ولي قصة طويلة مع شاعر وروائي سعودي، ومن ثم كان يستغرب يقول لي: لماذا أنت تعطيهم شعرك وخلاصة روحك بهذا الشكل؟ قال: والله لو يدفعوا لي الملايين لن أعطي
1: قصائدي
0: يعني. وقال: إلا بشرط أن يكون طبيعي جدا. بعد أيام عاد إلي قال لي: أقول لك شيء، قال: أنت تعطي والله يفيض عليك شعرا، ولا يمكن لهذا النهر أن يجف. وهم يدركون، معظم أصدقائي الذين هم في مأرب هنا وكانوا رفاقي بالمعتقل يدركون أني كتب كثير من القصائد، لم أسجل قصيدة واحدة منها باسمي على الإطلاق، ولم أتذكرها. يعني كأنها أشياء لحظية، كما سألتي أنت في بداية الحلقة: هل الشعر لحظة؟ هنا هو الشعر لحظة في هذه المنطقة. نعم، يكون الشعر لحظة. في ذات يوم طبعا خارج الموضوع، أنا جمعت كثير من المقالات التي أردت أن أكتبها لكن لم أكملها، بعد تحت عنوان زنزانة رقم 5.
1: الله،
0: وهي التي كنت فيها أنا.
1: هي رقمها 5 كان.
0: رقم 5 نعم، زنزانة.
1: بعدين أنت 5 سنوات يعني كان.
0: وأنا 5 سنوات.
1: يعني كان.
0: وهناك مصادفة عجيبة إلى حد الآن لم أستوعب بعد ما الذي جرى. أنا في يوم الثلاثاء الرابع من شهر رمضان 1438 تم اقتيادي إلى المعتقل. هل تعلمين يا أستاذتي أنه في يوم الثلاثاء الرابع من شهر رمضان المبارك 1443 تم إخراجي؟ وكانت هذه المصادفة العجيبة تذهلني إلى حد الآن، ما الذي جرى يعني؟
1: كيف يعني
0: 5 سنوات بدقة عالية في الهجري، بدقة عالية جدا، من الثلاثاء إلى الثلاثاء، ومن الرابع إلى الرابع، ومن رمضان إلى رمضان، وما بينهما ردحا من المواجع والآلام والتعذيب. فكنت في زنزانة رقم 5، ويطلعونني للتحقيق بالليل ثم يعيدونني فجرا منهك، ولك أن تتخيل ولد في 18 من عمره يعني يطلع إلى التحقيق ثم يلاقي أنواع الضرب والقتل يعني والكهرباء وأشياء كثيرة، ثم يعاد فيلقى في الظلمة وكل شيء ممنوع، أنت مع لا شيء، لا حياة هنا. فكتبت، كان هناك قرطاس جبن من القرطاس الخارجي، هو ما يشكل رؤية قصدير يعني كأنه قصديرا، تكتبها على الجدار وهو أبيض باللون الأبيض للطلاء، سيتضح العبارة والكتابة معك.

0: فكتبت على الجدار: وهنت وهدت الأيام بأسي، وأنخر معضل الأوجاع ساسي، وساقتني يد الأقدار يوما أسيرا في يد الأمن السياسي، وفي زنزانة لا نور فيها وضعت شهور وانفطرت حواسي، وللتحقيق قد أطلعت ليلا مغطى العين مفتقدا حماسي، وأقعدني المحقق في ظلام وجاء بآخر فأدار رأسي، وعن أهلي وعن اسمي سألني، وعن فكري الجريء وعن مقاسي، وعن حزبي وأنشطتي وحبي، وعن دنياي أو أحلى الأماسي، بدأت أرد أنفاسي قليلا لأحكي ما عرفت بلا التباسي، فلما قلت إني لست أدري عن الثورات شيئا من أساسي، وكنت مواطنا في أرض فقر تمزقها المواجع والمآسي، فلا ملكا عرفت ولا رئيسا، وحقا لم أرى القصر الرئاسي، صفعني واستدار وزاد كفا به أصبحت من خلف الكراسي، وكلبشني هناك أجر جرا لتعليق يطول إلى الغلاسي، ليال قد قضيت بدون نوم وجسمي فيه تقطيع بماسي، فلا الأيام تنصفني وتنفي، ولا اقتنعت بذاك القول ناسي، وقد كنت اعترفت بغير ذنب على وقع من التعذيب قاسي، وصاغوا محضرا للضبط عني كما شاؤوه إني كنت آسي، وقفت كأنني ياسين فيهم كما تقف الأسود على الرواسي، وما نالوه مني غير خزي، وهل نال الصهاين من حماسي؟
1: لم ينالوه، ولأنه مجرم. صح لسانك يا أستاذ، أنا والله حزين وأنا أسمع ذا القصيدة، وحزين أني بسألك ذا السؤال، يعني هل كنت يعني أول ما دخلت السجن هل كنت يعني على أمل أنك تخرج قريب؟
0: قبل أن أدخل السجن بفترة كنت متأكد أن تلك الأفكار التي أؤمن بها وتلك الأشياء التي أقولها في الشارع وفي السوق إنها هذه الطريق أو أوسع الطرق إلى السجون. أنا كنت متأكد أنني أخطو الخطوة الأولى والثانية والثالثة نحو المعتقل وعلى يقين مطلق، لكن الشخص الذي تربى في أحضان قصائد أحمد مطر وهو يقول: وطني 20 جزارا يسوقون إلى المصلخ قطعان خراف آدمية، وهو يقول: هو فرد عاجز لكن نحن من وضعنا بيديه الأسلحة وتواضعنا على تكليفه بالمذبحة، كنت أؤمن على أنه فرد عاجز، على أن ذلك الكهنوتي الدخيل السلالي هو فرد عاجز لكن نحن كشعب من تواضعنا على تكليفه بمذبحتنا، ونحن من تواضعنا على تكليفه بقتلنا وهدمنا وباستعبادنا وبتحويلنا إلى وبتحويل هذه الصرح العظيم الذي يمتد من قبل أن تلده أمه وأجداده باسم اليمن وباسم حمير وسبأ وقتبان وأوسان وباسم هذه العظمة الكبيرة جدا، ثم يأتي الطارئون فجأة ويحطون رحالهم على هذه الأرض العظيمة ثم يحكمونها ويحولونها إلى أقزام. كنت مؤمن على أن هذه الفكرة إما أن تقتل وإما أن تعتقل، أنا مؤمن بهذه الفكرة. وذات يوم كانت أمي تقول لي: أسألك بالله أن لا تتكلم، اسكت اصمت. فأنا كنت الصمت عار هو أكبر من العار قلنا، فاستمريت أنا كنت أكتب وأتكلم وأحاول، وأحدث نوعا من الشيء الذي أغاظهم في المنطقة. أيوة نعم. ولما تم اعتقالي بعد شهر من التحقيقات أدركت تماما على أنني مسافر في ظلمة طويلة ستمتد طويلا طويلا، وأنا للأمانة لم أتوقع أنني أخرج من السجن لولا أنه كان أمر تبادل،
1: والحمد لله
0: تم التبادل بي مع هنا في الشرعية.
1: كان في 22 أو 23
0: 2022 في مايو. نعم. وكان لهم دور كبير جدا في الضغط على الحوثيين الذين رفضوا إخراجي لفترة طويلة يعني. ولكن بعد الضغط الكبير من أصحاب من الشرعية بشكل عام رضخ الحوثي، لأن البديل كان مشرفا، وكان مشرفا لديه من الإخوة هناك من قتلوا مع الحوثي وضجوا أهلها على أنهم يريدون ابنهم، فكان مضطرا على أنه يخرجني
1: يبادل الحد.
0: نعم بهذه النقطة.
1: جميل جدا أستاذ، يعني إيش أحب قصيدة لك أو القصيدة اللي تعتبرها أنت هي وليد الربوعي، برغم أن كل الشعراء هم يحبوا قصائدهم يشوفوا أنفسهم في كل حرف؟
0: نعم. ربما هناك العديد من القصائد التي أعتبرها أنا كل قصيدة، لكن لدي قصيدة ربما كتبتها ذات يوم التي أعطيتك قلت لك في البداية أنني سأعرج عليها. وهي قلت فيها عن أمي وعن أبي شيئا من الموسيقى.
1: إذن اطربنا، وما أجمل أن يكتب الإنسان لأحب شخصين في حياة الأم والأب والأعظم في الحياة.
0: نعم، فكانت القصيدة: ولدت من قبل روحي في جفون أبي، كالحلم بين ارتداد الجفن والهدوب، وجئت كالضوء من ليل السنين ندا بالشوق من قلب أمي، أقتفي أدب، أسلت وديان عشق لا انقضاء لها، على خيالك يا حواء فاقتربي، كوني خطى الشعر موسيقى الحنين إلى حرف من الحب يبكي في خيال صبي، أبى الجلوس إلى قاعات أمنية مضرجا نصفها بالزيف والرتب ونصفها لا يرى شيئا، فوجنته تبسمت في هواها دون ما سبب، وطارك الصبح مظفورا بوحدته في رحلة التيه بين القهر والتعب، ورب فاتنة مست أناملها معارج الشعر حتى صار كالذهب، رأيته من بريق الروح منبلجا، حضنته في خيوط الشمس في كتبي، إني لأكتب شعري ثم أقرأه في سحر أعيانك الحوراء قول نبي، وأدخل الهمس في أسفار ريفية ليلا فألقاه كالرمان والعنب. ماذا تمنيت؟ قال الدهر، فانسحبت للخلف أغنيتي سهوا ولم تجب، هناك في حقل أحلامي وروض هوى عمري تلاشيت، لم ألقى ولم أخب، وخبأتني ثياب الريح وانتفضت تعيدني حيث ذاك الحزن لم يغب، لكنما بسمة من ثغرها انبثقت كالصبح إشعاعها في قلبي مكتئب، آت من البعد نحو البعد تدفعه من رحلة التيه نحو التيه كف غبي، إذا رحلت فلا شيء يودعني، وإن أعد ليس من يحيي انتظاره بي، خطاي كالدمع خد التائهين لها ليل تسامره بالغبن والنصب، كنت البعيدة عن قربي القريبة من بعدي، فما هان بي أنسي ولا غضبي، أيا هثيما من النجوى بأرصفتي، ويا خشوعا من السكنى على صخبي، ودعت عينيك والذكرى لها وطن مقدس في دماء الشعر لم يتبي.
1: صح الله لسانك وصح وسلمت. أناملك أستاذ وليد، أنا يعني حزين أني بقول لك أن احنا وصلنا يمكن إلى ختام الحلقة، وإحنا أنا حاب أن هذا الشعر وهذا الإبداع كله نستمع له المستمع وأن يوصل لكل شخص، فإذا عندك كلمة توجهها للمستمعين أو رسالة أو أي شيء أو أي إبداع.
0: طبعا ما تبقى من الدقائق لا أقول أنتهز الفرصة لأنني أكره الانتهازية، ولا أقول أستغلها لأن الاستغلال ممقوت، ولكن أقول أغتنمها لأن الاغتنام هو من مكسب الحياة جميلا جدا. أغتنم هذه الفرصة، لا أقول هو كعتاب بعيد من شخص قريب لبعيد، أيعود يا صنعاء إليك إمام، وتعود نحو السدرة الأقزام، وتعود من بعد النهار طلاصم سودا وليل حالك وظلام، أتعود أرباب السفاهة للحما، وعليك أيلول العظيم يضام، وأمر والأحزان تجرف أضلعي أمضي وحولي في البلاد حطام، لم يبق ذكر كي نعزك فالهوى كذب وليل العاشقين كلام، كنا هنا يوما وفرقنا الأسى وتكسرت من بعدك الأقلام، حتى الذين حسبتهم صاروا عبيدا للحياة وناموا، والمجد دار لو تهدم ركنه أمسى ركاما يعتليه ركام، يا فتنة لبست ثياب أحبتي صلى بها المتشدقون وصاموا، عادوا إلى دار البشائر مرة أخرى وعد المجرمون وحاموا، هل لا عرفت الآن يا صنعاء كم إن الرجوع إلى الإمام حرام. وبالمقابل أتمنى هنا كرسالة من أنه هناك نقطة محددة نريد أن نقف أمامها جميعا، وهي إما أن تتجه جميعا إلى إحياء الجانب الأدبي والفكري والشعري ونبدأه والوطني هنا في مأرب، وطالما أن مأرب هي حصن الجمهورية وصد وقلب الشرعية النابض الحقيقة، وليكن تلك النقطة من بداية كدعوة إنسانية لأن نقيم مهرجان البردوني الأعظم. البردوني هذا الشخص الثائر العظيم الذي يقف في مواجهة مباشرة الآن مع السلالة وهو في قبره، يجب أن تحيا ذكره في هذه المدينة العظيمة، ويجب أن يكون حتى شارعا نطلق عليه شارع البردوني، لأن البردوني مصدر الشعر الثوري في اليمن.
1: بإذن الله بإذن الله أستاذ وليد، بإذن الله تلقي هذا القصيدة الجميلة وأنت في صنعاء، أو خلنا نقول في حجة
0: إن شاء الله. بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: إذن شاعرنا اليوم قال: لم أكبر بعدد السنين التي تسرمت من عمري، إنما بحجم الهموم والصعاب التي واجهتها بطريقي. وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا، أو دعونا نقول أمسيتنا الشعرية مع ضيفي الكريم الوليد الربوعي. شكرا لك لمجيئك اليوم معنا أستاذ.
0: شكرا جزيلا أستاذة منى، ويشرفني مجيئي اليوم معك في هذا البرنامج.
1: وأنا والله للشرف. إذن إلى اللقاء مستمعينا الكرام، نلتقيكم في حلقة جديدة ومع ضيف مبدع أيضا.

نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز العناوين. مجلس القيادة الرئاسي يعقد اجتماعا استثنائيا طارئا لبحث الانتهاك الإيراني السافر لسيادة الجمهورية اليمنية. قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد بأنها سترد بحزم وقوة غير مسبوقة لحماية أمن المملكة وسيادة اليمن. منظمة رادا توثق 752 معتقلا مخفيا قسرا في سجون ميليشيات الحوثي الإرهابية. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا استثنائيا طارئا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضائه سلطان العرادة وطارق صالح وعبد الرحمن المحرمي والدكتور عبد الله العليمي وعثمان مجلي ومحمود الصبيحي وسالم الخنبشي، وذلك لبحث التداعيات الخطيرة المترتبة على إقدام النظام الإيراني بتسيير رحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية لانتهاك صارخ لسيادة الجمهورية اليمنية وتحد سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. واستمع المجلس إلى إحاطات من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني وعددا من الوزراء ورؤساء الأجهزة والجهات المختصة بشأن هذا التصعيد الخطير الذي يؤكد مجددا ارتهان الميليشيات الحوثية الكامل للمشروع الإيراني وتغليبها مصالح هذا النظام المارق على مصالح الشعب اليمني واستخدامها مؤسسات الدولة ومنافذها لخدمة أجندتها المقوضة أو المقوضة لسيادة اليمن وأمنه واستقراره. وأكد المجلس أن هذا الانتهاك يأتي امتدادا لسلوك الميليشيات الحوثية التي دابت على تقويض كل فرص سلام ورفض المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب، وفي مقدمتها المبادرات والجهود الحثيثة التي قادها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وشركاء الدوليين من أجل التوصل إلى سلام دائم ينهي معاناة الشعب اليمني. وأشار المجلس إلى أن الميليشيات الحوثية بدلا من الاستجابة لتلك الجهود مضت في تصعيدها العسكري واستهداف خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية واستدعاء العقوبات والعزلة الدولية متسببة في مفاقمة الأزمة الاقتصادية والإنسانية وإلحاق أضرار جسيمة بمقدرات الشعب اليمني وبنيته التحتية بما في ذلك الموانئ والمطارات والمنشآت الاقتصادية والخدمية، الأمر الذي جعلها تتحمل المسؤولية الكاملة عن الحصار الفعلي الذي يعانيه اليمنيون وعن تدهور الأوضاع المعيشية واتساع رقعة المعاناة الإنسانية. وأكد مجلس القيادة الرئاسي أن هذا التطور الخطير لا يستهدف الجمهورية اليمنية وحدها وإنما يمثل تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي والدولي وتقويضها للجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد، ورسالة جديدة تؤكد أن النظام الإيراني مستمرا في انتهاك القانون الدولي واستخدام الميليشيات المسلحة أدوات لزعزعة الاستقرار، وأن أي تفاهمات مع هذا النظام لن تكون قابلة للاستمرار ما لم تقترن بآليات حقيقية للردع والمساءلة. وشدد المجلس على أن الدولة اليمنية ستتحمل كامل مسؤوليتها الدستورية والقانونية في حماية سيادتها وحقوقها الحصرية في إدارة أجوائها ومنافذها والتصدي لأي محاولات للمساس بها واتخاذ كافة الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية والأمنية التي يكفلها القانون الدولي لصون سيادة الجمهورية اليمنية وحماية مؤسساتها الشرعية. وأشاد مجلس القيادة الرئاسي بالدور الأخوي والمحوري الذي تطلع به المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وما بذلته من جهود صادقة ومتواصلة لإنهاء المعاناة وترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، كما ثمن دور الأشقاء وشركاء اليمن الإقليميين والدوليين في دعم الدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية، مؤكدا أن هذه الجهود كانت ولا تزال تصطدم بتعنت الميليشيات الحوثية وارتهانها الكامل للنظام الإيراني. وحذر المجلس النظام الإيراني من مغبة الاستمرار في هذا النهج التصعيدي محملا إياه والميليشيات الحوثية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن جميع التداعيات الناجمة عن هذه الانتهاكات وعن أي تهديد لأمن اليمن والمنطقة والسلم والأمن الدوليين.
ودعا مجلس القيادة الرئاسية للأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة الشركاء الإقليميين والدوليين إلى تحمل مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية والانتقال من مرحلة الإدانة إلى اتخاذ إجراءات رادعة توقف الانتهاكات الإيرانية وتشدد الرقابة على قنوات دعم وتسليح وتمويل الميليشيات الحوثية وتمنع استخدام الأراضي والأجواء اليمنية لخدمة المشاريع التخريبية العابرة للحدود. حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي ووزراء الإعلام معمر الإياني والداخلية اللواء إبراهيم حيدان والدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن الصغير بن عزيز ورئيس جهاز أمن الدولة اللواء محمد عيضة واللواء الركن أحمد العقيلي مدير مكتب القائد الأعلى. قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي أن التحالف سيرد ويضرب بكل حزم وبقوة غير مسبوقة للتصدي لأي محاولات لاستهداف المملكة ومواطنيها ومقدراتها الوطنية أو محاولة انتهاك سيادة الجمهورية اليمنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وأضاف في بيان نشره على منصة إكس أن تصريحات الميليشيا الحوثية يوم أمس ضد المملكة لا تعد سوى محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكاتها الجسيمة ضد الشعب اليمني وتسعى من خلالها لتصدير المشاكل الاقتصادية ومعاناة الشعب اليمني الذي تسببت فيها وتغطية الرفض القبلي والاجتماعي الذي تواجهه إلى محيط اليمن الإقليمي ودول الجوار. وأوضح اللواء المالكي أن مثل هذه المزاعم تأتي امتدادا للتصعيد والسلوك العدائي من الميليشيات الحوثية ومحاولاتها تقويض الأمن الإقليمي والدولي، فقد عملت المملكة والتخالف والشركاء الدوليين على اتخاذ مبادرات وجهود لرفع معاناة الشعب اليمني نتيجة انقلاب الميليشيات الحوثية، وكذلك عملت لحل الأزمة اليمنية من خلال خارطة طريق ووافقت عليها الحكومة اليمنية وتم رفضها من قبل الميليشيا الحوثية، بل ذهبت أبعد من ذلك برفض حلول السلام الدائم وقامت بمهاجمة خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب لتقوم بتعريض مقدرات الشعب اليمني للاستهداف والتدمير الشامل بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومطار صنعاء الدولية، وشمل ذلك أيضا مقومات البنية التحتية لمحطات الكهرباء والمصانع وغيرها من المقومات الاقتصادية للشعب اليمني. بحث سفير اليمن لدى تركيا محمد طريق اليوم مع نائب وزير الخارجية التركي علي أوزال العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تناول اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المسائل المتعلقة بالتأشيرات والشؤون القنصلية بما يسهم في تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين اليمنيين في تركيا. وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز علاقات التعاون والصداقة بين الجمهورية اليمنية والجمهورية التركية. أعلنت منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري أنها وثقت 752 معتقلا مخفيا قسرا بينهم 237 طفلا قاصرا في سجون ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني منذ عام 2014، كما وثقت عددا من الانتهاكات المرتبطة بالتعذيب والإخفاء القسري. جاء ذلك خلال ندوة حقوقية عقدت في قصر الأمم المتحدة بجنيف على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان بعنوان ضحايا التعذيب والإخفاء القسري، الإفلات من العقاب وضرورة المساءلة، بحضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وممثلي منظمات المجتمع المدني. وتطرق كل من رئيس منظمة إرادة جمال المعمري والصحفي عبد الرحمن سيلان والمحامي الأكاديمي الدكتور عمر كزابة إلى معاناة ضحايا التعذيب والمخفيين قسريا في اليمن والانتهاكات التي يتعرض لها المختطفون داخل أماكن الاحتجاز، إضافة إلى معاناة أسر الضحايا التي تعيش منذ سنوات في انتظار معرفة مصير أبنائها. وأكد المتحدثون أن قضايا التعذيب والإخفاء القسري ليست ملفات سياسية عابرة بل قضايا إنسانية وقانونية تتطلب الحقيقة والعدالة والمساءلة وجبر الضرر، مشيرين إلى أن الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات يمنح الجناة مزيدا من الوقت لارتكاب جرائم جديدة.
واستمع الحاضرون إلى شهادة مباشرة من المعتقل السابق قيس علي ثابت أحد ضحايا تعذيب والاختفاء القسري، وروى فيها جانبا من تجربته داخل أماكن الاحتجاز وما تعرض له من انتهاكة جسدية ونفسية. كما قدمت ابنته أمة الولي قيس شهادة مؤثرة حول معاناة أسر المعتقلين والمخفيين قسريا وما يتركه الاعتقال والاختفاء القسري من ألم نفسي وإنساني عميق لدى الأبناء والزوجات والأمهات. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز العناوين. مجلس القيادة الرئاسي يعقد اجتماعا استثنائيا طارئا لبحث الانتهاك الإيراني السافر لسيادة الجمهورية اليمنية. قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد بأنها سترد بحزم وقوة غير مسبوقة لحماية أمن المملكة وسيادة اليمن. نظمت إرادة توثق 750 معتقلا مخفيا قسرا في سجون ميليشيات الحوثي الإرهابية. ختام نشرة، تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نصر العبس. دمتم ودمرتم بألف خير، في أمان الله.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
3: إذاعة مأرب تقدم الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي برنامج يهدف إلى نشر المعرفة واكتساب المعلومات لحماية رأس المال وتنمية المشاريع. في برنامج الوعي الاقتصادي نستضيف نخبة من خبراء الاقتصاد والمال والأعمال. في كل حلقة نستكشف مواضيع مختلفة، من ريادة الأعمال إلى الاستثمار، مروراً بالتخطيط إلى إدارة المخاطر. الوعي الاقتصادي، إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
4: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك فرع مأرب.

0: بيكنا الريادة.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في برنامجكم الوعي الاقتصادي الذي نطل عليكم كل يوم لنناقش معكم أهم الطرق والنصائح الفعالة في تنمية وعيكم الاقتصادي ومشاريعكم. سنكون معكم على مدار 20 دقيقة لنقدم لكم مجموعة من المعلومات والتحليلات الشيقة بخصوص موضوع حلقة اليوم، وهو صناعة المحتوى وفكرة التسويق للخدمات المشاريع، مع ضيفنا هنا في الاستوديو المصمم قلب الدين عبدو. مرحبا بكم أستاذ.
2: أهلا وسهلا،
1: حياكم الله. ترقبوا المزيد بعد هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود. ها نحن نعود لكم من جديد مستمعينا الكرام مع موضوعنا صناعة المحتوى وأهميته في التسويق للخدمات والمنتجات في عالم ريادة الأعمال. أستاذ الكريم، لو أتينا للتحدث على صناعة المحتوى، فما هي صناعة المحتوى في عالم ريادة الأعمال والمنتجات والخدمات؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لصناعة المحتوى هي إنتاج المواد الترويجية للجهة الذي أحتاجها أو
1: مشروع.
2: للمشروع الذي أنا أحتاجه، فكل ما ينشر أو يقرأ أو يسمع يعتبر صناعة محتوى.
1: لو تحدثنا عن أنواع صناعة المحتوى، مثلا إذا من عملكم في مجال الجرافيكس، فصناعة المحتوى تتعدد ما بين تصميم وكتابة نص محتوى، في بعض الأحيان كما تحدثتم أنها مرئية أو مسموعة. من خلال تجربتكم، كيف كانت، ما هي مراحل التي تمر بها صناعة المحتوى للمنتجات مثلا؟
2: أولا، دائما قبل ما أبدأ أنا في إنتاج المحتوى الذي أحتاجه أو في إنشاء المحتوى، لازم أنه أعرف إيش الرسالة التي أنا أحتاج أوصلها للجمهور أو للشريحة المستهدفة. فهذه دائما أنا أشوف أنه نقطة إحنا فيها، وأشوف أصحاب الأعمال أو أصحاب المشاريع دائما يقول لك نحتاج أفكار، يلا نحتاج أفكار، بالرغم أنه المفروض أنه أنت تبدأ من قبل الأفكار إيش تحتاج توصل للناس. فأنا لما يجي لعندي إنسان يقول لي أحتاج فكرة رهيبة، بكل بساطة أنا أسأله إيش الرسالة إيش توصلها للناس، يعني تحتاج من خلال الفكرة هذه تقول للناس إيش بالضبط. إذا عرفت أنت إيش تحتاج تقول للناس، المحتوى بيكون مضبوط. بعرف أوزن المحتوى المناسب للفكرة أو للرسالة الذي نشي نوصلها. فأول شيء هي الرسالة، إيش بتقول للناس. بعدين بندخل بعدين في مسألة الأفكار، ونختار بعدين أيش المحتوى الأنسب. هل ستوري، قصة ممكن أنشرها، هل تصميم، هل ممكن لوحة تعلق في الشارع. أختار الوسيلة المناسبة اللي توصل لي الرسالة هذه، لأنه قد ربما أنه الفكرة هذه أنا أشتيها فيديو، بس هي ما لا يمكن توصل عن طريق فيديو. الأفضل أنها تكون عن طريق تصميم. في أفكار لا يمكن أنا أوصلها عن طريق تصميم، الأنسب لها أنها تكون فيديو. وهكذا.
1: لو أتينا نتحدث عن هذه الأنواع اللي ذكرتموها، مثلا إذا أنا صاحب مشروع، لنقول مثلا مشروع تجاري اللي هو محل تجاري وتاجر، فأريد أن أنشر عن منتجاتي وأن أنا أوفر كل شيء. لو أتينا التحدث على هذه مثلا اللوحة الإعلانية اللي بتكون بالشارع، إيش مثلا أختار فكرتها، أو آتي لكم بماذا كصاحب مشروع ضروري أنتبه أنه تكون أي، حتى لو كان المصمم أرشده على بعض الملاحظات، إذا كانت قصة، إذا كانت منشور ينشر كجمعة مباركة مثلا مع منتج من منتجاتي، فلو تحدثنا عن هذا الشيء.
2: أنت دخلتي في موضوع عويص جدا بالنسبة لصناعة المحتوى، ونعاني منه بشدة. الآن من الأشياء التي نعاني منها إحنا أنه نخلط في مسألة الاحتياج بالنسبة لصناعة المحتوى. يعني أنا معي لوحة، مثل ما ذكرتي، لوحة في الشارع. اللوحة المعلقة في الشارع مش الغرض منها أن أنا أعرض فيها منتجاتي، لا. فأنا لازم أن أنا أفصل كل حاجة في بابها. أنا معي كرت، الكرت الهدف منه أن أنا أكتب فيه بيان تواصلي، أخليك تتواصل معي، هذا الغرض من الكرت. مثلا إذا قلت لوحة في الشارع، الغرض من اللوحات غالبا اللوحة اللي في الشارع أنا بقرأها وأنا ماشي، مش فاضي أنا أشوف منتجاتك كلها في اللوحة، يعني
1: اختصار.
2: فلازم أنك تختار لكل مثل ما ذكرنا قبل قليل أنه لكل رسالة الوسيلة الأنسب لها. فأيضا مسألة الجمعة المباركة هذه في معي موقف أذكره لأنه كان شخصي بي أنا يعني. في يوم من الأيام أنا كنت أبحث عن شركة لها علاقة بالبلاستيك وهذه الأشياء في مأرب، واكتشفت أن في مصنع بلاستيك في مأرب. أنا تفاجأت، دخلت على طول في صفحتهم، كنت أشي أشوف خدماتهم والأشياء هذه لأنه كنت أحتاج بعض الأشياء. فلما دخلت صفحتهم أكتشف أنه جمعة مباركة جمعة مباركة جمعة مباركة، كل منشوراتهم جمعة مباركة. وأنا من قبل أصلاً مش من أنصار جمعة مباركة تماماً، يعني بالنسبة للترويج عادي ممكن أنا أعملها مرة مرتين طبيعي ما فيش مشكلة، لكن إحنا صرنا نفهم الترويج أنه لا ضروري جمعة مباركة وخلاص. لا، صفحاتك لازم أنا أدخلها وأعرف إيش خدماتك الموجودة فيها.
1: كل صورة في صناعة فكرة لصناعة المحتوى، فكرة لعرض المنتج.
2: بالضبط. مثلاً مسألة جمعة مباركة هذه أنا أعملها ممكن في صفحتي، ممكن أنا أستهدف بها جمهوري الشخصي اللي تربطني بهم علاقة شخصية،
1: يعرف منتجاتي أصلاً.
2: أيوة. بحيث أنه هذا صاحبي هذا كذا، أقوي الرابط بيني أنا وياه أو بين الإنسان هذا وجهتي الذي أنا أشياء أسوق لها. فلازم أن احنا نفصل كل حاجة في مجالها. مسألة الصور وعرض المنتجات هذه تكون في بروشورات، في أشياء
1: تعريفي، ملف تعريفي،
2: ممكن بروفايل، ممكن كذا، ممكن. ما صعب أن أنا أدخلها مثل ما بنشوف في بعض الأحيان كرت، أجي أخذ كرت وأشوف أنه عارض كل المنتجات في الكرت. صعب، أنت فعلت لي حشو ما فيش له أي داعي. فهذه لازم أنها توضح وتفهم بشكل أساسي، يعني
1: من محتويات الكرت إيش تكون، محتويات الصورة، اللوحة الإعلانية، محتويات
2: بالضبط.
1: حتى الأكياس القماشية مثلا لما يضع فكرته
2: نفس الشيء. هذه الغلطة هي تكرر كثير يعني. فلازم نحن في عند إعدادك للمحتوى تعرف بالضبط الوسيلة المناسبة التي تخدم هذه الفكرة،
1: وأنها أيضا تساهم في التسويق. لو تحدثنا مثلا أنه التسويق، إذا ضربتم لنا أمثال عن التسويق أو مثلا صاحب منشأة أو مشروع طلب منكم أن تتعاقد معكم لفترة أن أنتم تعرضوا لمنتجاته، فماذا كانت أثاره والأصداء التسويق هذا المستمر من خلال المحتوى المتنوع لمنتجاته؟ هل تأثر أو لا تؤثر؟
2: أكيد أنها تؤثر بشكل كبير جدا. أنا لو ما
1: نحن نرى أنها ثقافة مفقودة لدى، كما تحدثتم أن مصنع بلاستيك موجود ولا نعرف عن كثير من المصانع وكثير من المشاريع التي يحتاجها المواطنون، لكن لا يعرفون عنها بسبب تسويق وصناعة المحتوى أنه مهمل في المؤسسات.
2: أكيد إحنا طبعا أنا أعذرهم من جهة، أعذرهم لأنه ثقافتنا عادي متأخرة في هذا الجانب شوية، لكن في نفس الوقت لازم أن إحنا نتواكب مع المتغيرات التي تحصل الآن. الآن كل ما يتعلق بالتسويق بيمشي مراحل، سنين ضوئية بتمشي أمامنا بسرعة. ما صعب أنك إذا ما واكبتهاش تلحقها في يوم من الأيام، صعب جدا يعني. خلاص فاتتك فاتتك، تحتاج بعدين جهد مضاعف علشان أنك توصل إلى ما وصله غيرك. في هذا الجانب أنا أشوف مثلا لو قارنا كوضع محافظة مأرب، أنا عرفت مأرب من زمان وعرفت تجار في مأرب كانوا ما زالوا يعني في بساطات عادهم.
1: صحيح.
2: اليوم أشوف ما شاء
1: ولا
2: الله،
1: ولا صعيبا أن يبدأوا من البداية. صحيح، هي هكذا
2: طبيعي، طبيعي جدا يعني. ما فيش مشكلة، هو مش هنا جوهر الموضوع.
1: لا أيوة،
2: الفكرة أنه الآن صاروا وين.
1: صحيح.
2: ومن ضمن الأشياء المهمة الذي عملوها أنهم تواكبوا مع المتغيرات، سوقوا صح، أعدوا محتواهم بشكل صحيح، اختاروا الوسائل المناسبة ووصلوا للذي وصلوا إليها اليوم. فهذه من الأشياء التي تساهم في نجاحك بشكل أساسي جدا،
1: وتعريف الجمهور بك أصلا. لو أتينا للتحدث عن ما هي الأخطاء الشائعة في صناعة المحتوى، مثلا الآن كما تحدثتم الحشو وغيرها وكذا، فمثلا هل أنتم مع أنه أعتمد فقط في صناعة المحتوى أنه تكون جميعا صور أو أنوعها أن تكون مرئية مسموعة؟ هل أنتم مع تنوع صناعة المحتوى لتسويق لمنتجاتي أو ألتزم بصناعة محتوى معينة يعني؟
2: بالنسبة للأخطاء، أول خطأ هو ذكرناه إحنا قبل قليل،
1: الحشو.
2: مسألة قبل الحشو الذي هو مسألة أنه لازم أنا أعرف بالضبط الوسيلة المناسبة للمحتوى الذي أنا أعده وأصنع أو أنشأه. من الأخطاء أيضا أنه أركز أنا على منصات ما تنفعنيش ما تخدمنيش. مثلا أنا الآن تاجر متواجد محل هان عندنا في مأرب وخدماتي كلها للمتواجدين في مأرب، وأروح

0: بالقدر اللي بنشوف عند دول أخرى. فلازم أن أنا أعرف بالضبط كيف أتعامل مع وسائل التواصل الموجودة حاليا، لأنها صار هي عمود صناعة المحتوى حاليا،
1: لأن كل فئة لها جمهورها. صح،
0: كل شيء صار في التواصل الاجتماعي. هذا لازم أن أنا أركز عليه. مثلا إذا كنت أنا أستهدف المملكة العربية السعودية كمثال، فمن الأشياء برامج التواصل السناب شات مثلا. صحيح. لازم أنا أدخل في وادي السناب شات ضروري جدا، ماشي بخسر سوق كبير. فهذه لازم أنا أفرق بينها وأستخدمها بشكل
1: القنوات اللي أنشر فيها
0: بشكل صحيح. مسألة التنوع مهمة أيضا، مثل ما ذكرتي أنت، أتنوع بين الصورة بين الفيديو بين المحتوى المكتوب. لازم أنا أتنوع بشكل أغطي كل الوسائل المتاحة، لأنه كل شيء بيخدمني في حاجة مختلفة. وفي نفس الوقت في برامج تواصل مخصصة، مثلا لو أنا رحت أنشر، لو نقول مثلا في تيك توك، تيك توك مخصص للفيديوهات، لو ما أسير أعرض في تيك توك مثلا صور، ها الصور ما بيكونش أثرها مثل الريلز والفيديو. فلازم أنا أفهم أنه هذا البرنامج مخصص لكذا، هذا التطبيق مخصص لكذا، وأطلع أكثر في هذا الجانب بحيث أنه أوصل لنتائج الذي أشتيها.
1: طيب، تحدثنا مثلا عن الجمعة المباركة، وتحدثتم أن تصميم الجمعة أنتم لستم يعني مثلا، هل تصميم الجمعة ممكن أستغله أن أنا أسوق لمنتجاتي، أعرض كل جمعة منتج جديد بس بنفس الوقت أنه كتهنئة، أو فقط أخصص جمعة مباركة مع شعاري أو هويتي التجارية؟
0: بحسب الهدف الذي أنا أشتي أوصله للناس. إحنا ذكرنا من قبل مسألة إنه إيش الرسالة الذي أشتي أوصلها للناس. هذه أول سؤال لازم إن أنا أسأل نفسي. تصاميم الجمعة، أنا مش أكبر من مسألة تصاميم الجمعة، لأنه في بعض في بعض الأصحاب قد صاروا يعني يعرفوا عني هذا الشيء، إن أنا معادي لهذا الشيء. وأنا في الأخير أريد الناس أنها تفهم، يعني عشان الناس تفهم وتغير قناعاتها.
1: صحيح، لأنه في بعض الأحيان أصحاب المشاريع يرى أن صناعة المحتوى والتسويق المرئي له كما تحدثتم، أنه فقط أنا أشتي مصممة تعاقد معي لتصميم الجمعة المباركة فقط.
0: أيوة، هذا خطأ. لا، أنا في الأخير ممكن مثل ما ذكرتين أنا أستغل مناسبة الجمعة في أن أنا أعرف الناس بخدماتي. ما فيش مانع، ممكن أنا أعمل مثلا، لو من باب المثل، لو قلنا تصميم، ممكن أنا أعمل تصميم لأحد المنتجات أو لخدمة من خدماتي، وفي الأخير أكتب لهم جمعة مباركة، عادي ما فيش مشكلة. لكن الذي أشياء وصل أنه عرف الناس بك، عرف الناس بخدماتك، ولو حتى بتصاميم جمعة مباركة، بس أنك تخليها فقط
1: متنوع، يعني في معك أنواع أخرى للتقديم،
0: بس أنك تخليها فقط جمعة مباركة بس هكذا بدون أي هدف وأسبوعيا وتكتفي بها بدون أي تسويق آخر لنفسك، هذا مش صح.
1: صحيح. إذا أتينا مثلا للتحدث على هذه النقطة، مثلا في بعض التصاميم، هل أنتم مع أنه أنا كرب مشروع أقول للمصمم تبعي أحتاج إلى شخص يكتب؟ نحن نعرف أنه صناعة المحتوى مكونة من صناعة محتوى كتابي اللي هو كاتب المحتوى ومصمم وغيره، هل أنا أسعى إلى تصميم يشرح قصة من منتجي أو كذا؟ مثلا إذا أتينا نتحدث عن تصميم بوستر أو إعلان لمشروب، هذا المشروب أشتي أشرح أنا أنه طبيعي، هل الأفضل أننا أعمل هذا، أبلغ المصمم أننا من خلال الصورة أصنع لي قصة يكون في مزرعة وكذا يبين أنه طبيعي، أو أكتفي فقط بصورة المنتج صورة عادية جامدة وأشرح تحت أكتب أن منتج يتميز بأنه طبيعي وإلى آخره، فلنو نعمل توعية من خلال الموضوع هذا؟
0: شوفي، هذا شيء مهم. أنا الآن البوستر اللي ذكرتيه مثلا، لو كنا نحن البوستر هذا بينشر في صفحات التواصل، إذا كنت أنا بنشر البوستر ما بطبعش طباعة مثلا ويعلق في أي مكان، إذا كان منشور، فأنا لا أفضل أنه يكون محشو نصوص. لا، النصوص إذا كنت أنا ممكن أطبع طباعة أو حتى طباعة، إذا كان دعايتي نفسي قوية وأنا مغطي كل جوانبها، حتى لو كان معي بوستر معلق في الشارع، الناس عارفين من أنا لأني سوقت لنفسي صح، بيشوفوا البوستر ويعرفوا أنه تبعي البوستر هذا، وصفحاتي موجودة عندهم وكل خدماتي موجودة عندهم، والكلام اللي كنت بوصله في البوستر المطبوع بيحصله في مكان ثاني إذا كان تسويقي مضبوط وصحيح. الحشو بشكل عام
1: سواء
0: ليس صحيح بشكل عام. الآن مثل ما ذكرنا أنه البساطة هي الأساس وهي الذي تسود في كل الأحيان، فالحشو بشكل أساسي لا يعتبر شيء صحيح. سألتي أنه هل

0: رب العمل هو الذي يشرح الفكرة وهذا الأشياء. رب العمل أو صاحب العمل ممكن أنه يشرح لي الرسالة الرسالة الذي أشياء وصلها فقط.
1: نعم. منتج طبيعي.
0: أيوة، لأنه هو مش مطلوب من صاحب العمل أنه يفكر معي. أنا مصمم مش عملي في الأخير، بس مطلوب منه أنه يقول لي
1: ميزات المنتج.
0: أيوة، ممكن ميزات، ممكن كذا.
1: أيوة.
0: إيش يعني أول ما تشوف البوستر، الناس لما تشوف البوستر إيش الحاجة اللي توصل لهم؟ أنت تقول لي هذا الشيء، أنا علي الفكرة كمصمم. وهذا لا يمنع أيضا أنه صاحب العمل يشارك في الأفكار إذا كان يفهم في هذا الجانب، ما فيش معنى.
1: فقط هنا أن على صاحب العمل أنه يأتي بالفكرة، مثلا إذا تحدثنا عن الحقائب، حقائب السفر، إذا قال أنها متينة مثلا، صفة المتانة، فهذه المعلومات البسيطة ممكن أنه كما تحدثتم أن معي محل تجاري فيه عدة منتجات، أو أنا شخص مشروع أقدم عدة خدمات. فلو أتينا للتحدث عن الخدمات، هل تنوع الخدمات يعتبر حاجز في صناعة المحتوى؟ يعني مثلا في ناس يقول أنا خدماتي تعليمية فقط، دورات، في ناس يقول أنا خدماتي منتجات للأكل والشرب، في ناس يقول منتجاتي كما تحدثتم بلاستيك. البعض يقلل من قيمة المنتجات التي يقدمها وأن هناك جمهور لها. فلو نتحدث عن تنوع الخدمات، أنه هل كل تنوع خدمة له طريقة في صناعة المحتوى له، وله طريقة في التسويق؟
0: احنا نقدر نقول اولا خلينا صحح، انت ذكرت قبل شويه انه صاحب العمل يجيب الفكره، لا هو يجيب الرساله اللي توصلها الفكره، الباقي علينا احنا يعني كمصممين وكاصحاب عمل او كمتخصصين. بالنسبه للتنوع، طبعا الاساليب هي هذيك ما بتغيرش. الاساليب حاليا نقدر نقول انها ثابته، معك السوشيال ميديا، تصاميم، ريلز، محتوى مكتوب، محتوى مطبوع، بوسترات، بروشورات، هي ثابتة ما بتغيرش. لكن اللي بيتغير
1: تنوع الخدمات. قصدا
0: تنوع الخدمات طبيعي أنه يتغير، بس كوسائل دعاية وصناعة محتوى هي هذيك ما بتغيرش
1: يعني
0: بشكل
1: إنها قابلة
0: كبير.
1: أي خدمة تستطيع أن تسوق لها
0: بالضبط، بحسب احتياجك. يعني أنا مثلا ممكن أن أنا بحكم عملي أحتاج منشور في جرائد، لأن أنا مستهدف شريحة معينة بتطالع الجرائد، ولو أنه
1: قراء. أيوة.
0: ولو أنه ما عاد فيش جرائد، بس ممكن في جرائد الآن صار بي دي اف إلكترونية ممكن. فأنا مستهدف هذه الشريحة، ممكن أنا أنشر في جرائد، لكن أنا ما ليش أي علاقة بهذا الوادي، ما روحش أن أنا أتعب وأخسر في هذا الجانب. فلازم أن أنا أفهم شريحتي وين وأعرف كيف أستهدفها.
1: طيب لو أتينا للتحدث عن صناعة المحتوى ودورها في التسويق، نرى أن هناك فكرة محفورة لدى الجميع، أنه هل في بداية مشروعي أسعى إلى التسويق وأسعى إلى صناعة التنوع وفي نشر خدماتي، أو أنتم مع أنه ما هي في البدايات هل أتجه إلى صناعة المحتوى أو أتركها فقط؟ نرى الآن أنه الشركات الكبرى هي فقط من تسوق وتقوم بصناعة محتواها وعرض منتجاتها، أو المشاريع اللي موجودة حاليا ممكن أنها تكون؟
0: أنا مع صناعة المحتوى لكل المشاريع، سواء كانت بادئة أو عريقة في المجال، في أي مجال لازم أنها تدخل في هذا الجانب. صحيح صناعة المحتوى هي مكلفة، لأنه مثل ما ذكرتي أنت قبل قليل أنه تحتاج.
1: هل أنتم مع أنه رب العمل ضروري أنه يخصص مبلغ للتسويق؟
0: هذا شيء مهم جدا وأساسي. طبعا أنا ما بقولش أنه حتى أصحاب المشاريع الناشئة أحبطهم وكلهم خصصوا مبالغ ومدري إيش، لا،
1: ممكن تكون نسبة بسيطة وتزيد،
0: لكن بحسب قدرتك، بحسب ممكن أنه أنت كصاحب مشروع ما تحتاج كل التكاليف اللي يحتاجها صاحب شركة كبيرة. ممكن أنت تتعلم الأشياء اللي تحتاجها بشكل مبسط وتبدأ أنت كصاحب المشروع نفسه، بعدين مع الوقت بتجيب موظفين ورب العالمين يفتح عليك وأمورك طيبة. بس انتبه أنك تكلف نفسك فوق طاقتك في البداية. يختلف ما بين الإنسان الذي صار معه شركة كبيرة أو
1: ممكن أسبوعيا تكون. أيوة. في البداية. أيوة.
0: بيوضع خطة واضحة، بيكون عنده هناك المدير الإبداعي، وبيكون عنده طاقم الفريق اللي يصنع المحتوى، بيكون عنده المصورين، خبراء التسويق، المدري إيش، كله بحسب إيش قدرتك واستطاعتك. أما إذا كنت أنت بسم الله الرحمن بادئ في مشروعك الشخصي والتجاري، فلا تكلف نفسك فوق طاقتك، ركز على صناعة المحتوى بشكل شخصي، عزز قدراتك ومهاراتك في جانب التصوير، إذا كان معك منتجات تعرف أنك كيف تصورها حتى بجوالك، مش شرط أنك تشتري لك الكاميرا الحلوة والمدري إيش، لا صورها في مكان حلو في إضاءة حلوة، صورها تعلم كيف تصورها بجوالك، في تطبيقات تسهل عليك التصميم الآن بكل بساطة، ما فيش داعي أنك تكلف نفسك وتروح عند مصممين وتعب نفسك لما يفتح الله عليك. بعدين أنت ما عاد بتكونش فاضي أساساً أنك تصور أنت وتصمم أنت إذا فتح الله عليك.
1: صحيح.
0: في وقتها ممكن أنك بعدين تستعين بأصحاب خبرات أكثر.
1: صحيح. ومن هنا في حلقتنا لهذا اليوم مع ضيفنا المصمم قلب الدين عبدو، نشكركم على هذه المعلومات، وفعلاً صناعة المحتوى وفكرة التسويق هي مهمة جدا في جانب زيادة المبيعات وفي جانب معرفتك أكثر لدى الجمهور. شكرا لكم أستاذ.
0: والعفو.
1: نأمل أن تكونوا قد استفدتم بحلقتنا اليوم مستمعين الكرام، ونلقاكم في حلقة قادمة، إلى حينها نترككم في رعاية الله وحفظه.
2: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك فرع مأرب. كنتم مع برنامج الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي من إخراج مجاهد بن سليم.
3: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
4: إذاعة مأرب تقدم ببساطة.

أهلا بكم. نسمع عادة في وسائل الإعلام مصطلح ازدراء الأديان، فماذا نعني بازدراء الأديان؟ ببساطة، ازدراء الأديان أو التجديف هو إساءة أو استخفاف يصدره شخص أو هيئة ما بشأن معتقدات وأفكار ديانة ما، وقضيته مثار جدل بين كثيرين. فبينما يرى البعض في ذلك حقا يتعلق بحرية الرأي والتعبير تجب حمايته، يقول آخرون إنه يعزز الكراهية الدينية بين البشر، وبالتالي يطالبون بمنعه قانونا ومحاسبة فاعله. رغم جدلية تحديد مفهوم ازدراء الأديان في مختلف الأوساط الدينية والفكرية والحقوقية العالمية، فإنه يقصد به بشكل عام عدة أشياء، من بينها تعمد النيل من الأديان ومعتقداتها وشخصياتها المقدسة لدى أتباعها، وإشاعة الأفكار النمطية السلبية بشأنها، وتبني مواقف متعصبة أو تمييزية في مجال الديانات والمعتقدات. ففي العالم الإسلامي مثلا، تتبنى عدة دول تجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها في الأماكن العامة أو بواسطة المكتوبات ووسائل الاتصال السمعية والبصرية والإلكترونية، فتحظر الإساءة إلى الذات الإلهية أو التطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو الأديان أو الطوائف المنتمية إليها أو دور العبادة أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة. وتعتبر مسألة ازدراء الأديان من المواضيع التي أثارت جدلاً واسعاً بين الحقوقيين وعلماء الدين ورجال القانون، بدءاً من إشكالية ضبط المفهوم وتحديد دلالاته، وانتهاءاً بمشمولات بنود القوانين المتعلقة به وكيفية استخدامها. فالمعارضون لتجريم ازدراء الأديان يبدون خشيتهم من أن يقود ذلك إلى التضييق على حرية الرأي والتعبير والتحكم في النقاش المدني المفتوح وقمع المخالفين وتعزيز التطرف والتعصب الديني، كما أنه قد يعطي للحكومات الحق في تحديد الأفكار المقبولة وغير المقبولة أخلاقيا، وهو ما قد يفتح الباب أمام خنق نقد الأديان والمؤسسات الدينية ومضايقة المعارضين والأقليات الدينية. ويرد مؤيدو سن قوانين منع ازدراء الأديان بأن الهدف من التجريم هو حماية المقدسات الدينية وتطويق مشاعر الكراهية للأديان، لأن انتشارها يهدد التعايش بين الأمم والحضارات بخطر كبير، إذ يؤدي إلى الإخلال بالسلم الدولي ويشكل مساسا خطيرا بالكرامة الإنسانية، ويفرض قيودا على الحرية الدينية للمؤمنين بها. ويضيفون أنه لا ينبغي النظر إلى تجريم ازدراء الأديان وكأنه تقييد لحرية الفكر أو كبت للحق في التعبير الذي يجب ألا يستخدم لأذى الآخرين وإهانتهم، بل كآلية للوقاية من التطرف والفتن الدينية والطائفية في المجتمعات البشرية التي يسببها التحريض على الحقد الديني والعنف. طبقا لدراسة أجرتها منظمة فريدم هاوس الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان، شملت كلا من الجزائر ومصر واليونان وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وبولندا، فإن القوانين المناهضة للاستخفاف بالمقدسات غالبا ما تصاغ لحماية معتقد أغلبية السكان في البلد المعني. فقد وجدت أن قوانين ازدراء الأديان في اليونان مثلا تستخدم فقط في مقاضاة حالات يعتقد أنها تنطوي على ازدراء للكنيسة الأرثوذكسية، وفي إندونيسيا تستغل غالبا ضد الافتراء على الإسلام. وأضافت المنظمة أنها اكتشفت من واقع دراستها لكل دولة على حدة أن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان الدولية هي السمة السائدة في تلك الدول، لأن مثل هذه التشريعات غالبا ما تستغلها الحكومات لقمع حرية التعبير وحرية الأديان. في يناير 2011 أثار باب الفاتيكان السابق بنديكت السادس عشر جدلا كبيرا حين أغضب الباكستانيين بدعوته إلى إلغاء قانون المعاقبة على ازدراء الإسلام في بلادهم، وادعى أن السبب الأهم لذلك هو أن هذا القانون بات يستخدم ذريعة لأعمال ظلم وعنف ضد الأقليات الدينية، وهو ما اعتبرته هيئات إسلامية باكستانية خرقا لميثاق الأمم المتحدة للسلام.
ومن أبرز الاتهامات بازدراء الأديان عربيا تحقيق نيابة أمن الدولة العليا المصرية في فبراير 2013 مع الروائي يوسف زيدان إثر رفع دعوة تتهمه بازدراء الأديان في كتابه اللاهوت العربي وأصول العنف الديني. وذكر زيدان أن المحققين اتهموه بالإساءة للديانات السماوية الثلاث، وكانت الكنيسة الأرثوذكسية المصرية اتهمت زيدان بالإساءة إلى المسيحية في روايته عزازيل التي صدرت عام 2008 ونالت جائزة البوكر العربية. ويحظر القانون المصري الإساءة إلى أديان الإسلام والمسيحية واليهودية. مستمعين الكرام، تظل مسألة فرض قوانين تحظر الازدراء بالأديان أمرا جدليا في العالم، فبين معارض ومؤيد تبقى حرية التعبير مع احترام الآخر وعدم التقليل من شأن معتقدات أحد أو أفكاره أمرا في غاية الأهمية لرقي المجتمعات وتقدمها. إلى اللقاء.

0: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
6: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.

أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
0: قهوة مأربية.

إلى له هذا اليوم ما يشرح صدره ويطمئن قلبه. مستمعنا الأعزاء، في كل صباح تمنحنا الحياة فرصة جديدة لننظر إلى أنفسنا من زاوية مختلفة، لا لنتحسر على ما فات، بل لنسأل ما الذي يمكن أن نصنعه اليوم ليكون الغد أفضل. فالأيام لا تتغير وحدها، وإنما تتغير حين نمنحها من وعينا واجتهادنا وإصرارنا وما يجعلها تستحق أن تعاش. مستمعي الكرام، ليس النجاح حكاية أو حكاية تكتب في يوم واحد، ولا المجد وليد لحظة عابرة، بل هو حصيلة مواقف صغيرة وقرارات هادئة وصبر طويل لا يراه إلا من صاحبه. وكل خطوة تخطوها نحو هدفك اليوم مهما بدت بسيطة فهي تقربك من المكان الذي تطمح إليه. عزيزي المستمع، لا تشتغل كثيرا بما يملكه الآخرون، فلكل إنسان طريقة ولكل روح موعدها أو موعدها مع الإنجاز، فالمقارنة تسرق جمال الرحلة. أما الرضا بما كتب لك فيمنحك القدرة على الاستمرار ويجعلك ترى النعم أو النعم التي ربما اعتدت وجودها حتى غابت عن انتباهك. وحين تضيق بك الأيام لا تجعل الحزن يقنعك بأن كل شيء انتهى، فكثير من التحولات الجميلة تبدأ من لحظات ظننا أنها الأصعب، وما يبدو اليوم عثرة قد يكون غدا السبب الذي جعلك أكثر قوة وأكثر حكمة وأكثر استعدادا للحياة. ولا تنسى عزيزي المستمع أن أجمل ما يتركه الإنسان خلفه ليس المال ولا الجمال، بل أثره الطيب في قلوب الناس، كلمة ترفع معنويات الشخص، ابتسامة تمنح الأمل، وموقف نبيل أو يد تمتد بالعون دون انتظار مقابل. تلك الأعمال هي التي تمنح الحياة معناها الحقيقي. وطبعا أصدقائنا المستمعين، يجعلوا هذا اليوم فرصة لتتعلموا شيئا جديدا، ولتصفحوا عن زلة، ولتبدأوا أعادة نافعة، أو لتقتربوا خطوة من حلم طال انتظاره. مستمعين الكرام، فالأيام تمضي سريعا، أما ما نصنعه فيها فيبقى شاهدا علينا. وقبل أن تمضي ساعات هذا اليوم، اسأل نفسك، هل كنت سببا في إسعاد أحد؟ هل أضفت إلى نفسك معرفة؟ هل اقتربت من أهدافك ولو خطوة واحدة؟ فإن كانت الإجابة نعم، فأنت تسير في طريق صحيح، حتى وإن بدا الطريق طويلا. أعزائي المستمعين، سنرافقكم اليوم من الإعداد والتقديم في قهوتنا المغربية، أنا محمد عقيل وزميلتي تسنيم حميد، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة محمد فرج، فابقوا معنا.

مرحبا بكم جديد مستمعي الكرام، وصولا إلى فقرتنا الصحية وحديثنا اليوم عن الالتهاب، أعراضه، أسبابه، ومضاعفاته الشخصية والعلاج والوقاية منه. مستمعينا الأعزاء، الالتهاب هو ردة فعل يصدرها الجهاز الدفاعي في الجسم عند دخول عامل غريب مثل جرثومة أو بكتيريا أو فيروس أو جسم غريب، أو عند تعرض لإصابة أي إن كانت في أنسجة الجسم. فإذا كان الالتهاب خارجيا فبالإمكان تمييز علاماته وأعراضه النموذجية المميزة بوضوح، وهي الإحمرار وارتفاع درجة حرارة الجسم والانتفاخ والألم. هذه العلامات أعزائنا المستمعين تظهر أيضا عند إصابة عضو داخلي في الجسم بالالتهاب. أما عن أنواع الالتهاب فقد يكون الالتهاب حادا أو مزمنا فيما يأتي التفاصيل. أولا الالتهاب الحاد، وهو سلسلة من العمليات تبدأ بتدفق الدم الزائد إلى موضع الإصابة، واحتقان الدم هو المسبب للإحمرار والارتفاع الموضعي في درجة الحرارة، واللذين يشكلان أبرز الأعراض الأولية للالتهاب. أما في المرحلة التالية ترتفع درجة نفاذية الأوعية الدموية الموضعية في أعقاب التغيرات التي تطرأ عليها، وفي هذه الحالة يحدث تسرب لسائل الدم ومحتوياته من الأوعية الدموية إلى الموضع المصاب، والنتيجة المباشرة لهذه العملية تكون وذمة وانتفاخ، وهذا الانتفاخ يسبب ضغطا على أطراف الأعصاب الموضعية وهو مصدر الألم. ثانيا الالتهاب المزمن، وينشأ عندما يكون تأثير مسبب الضرر على النسيج متواصلا أو بعد تدمير نسيج ما ونشوة فراغ، وهو يتميز بارتشاح الكريات البيضاء من نوع الخلايا الليمفاوية وخلايا البليزما، وكذلك بإنتاج شعيرات دموية جديدة سوبت من خلايا الضامة لاستقبال نسيج ضام في المكان. وفي وقت لاحق لا تختفي الأوعية الدموية الشعيرية وتتكون ندوب يتألف من نسيج ضام. أما عن الأعراض مستمعين الكرام، فمن أبرز أعراض وجود التهاب إحمرار المنطقة القشعريرة، فقدان الطاقة والتعب، وكذلك فقدان الشهية وتصلب العضلات ووجع

الرأس وتصلب المفاصل وعدم قيامها بوظائفها على أكمل وجه، وألم في المفاصل وانتفاخ المفاصل والسخونة ملمسها وأسباب وعوامل خطر الالتهاب. هناك العديد من الأسباب التي تؤدي للالتهاب وهي على النحو الآتي. أولا، الأسباب القائمة على الالتهاب. قد ينجم الالتهاب من الأسباب الرئيسية الآتية: الأمراض المعدية مثل أمراض أو التهاب الرئتين والحمرة، الحاق ضرر جسماني بالنسيج مثل الإشعاعات ودرجة حرارة مرتفعة والحرق وضرر كيميائي حمضي، فائض إنتاج وترسب مواد موجودة في داخل الجسم مثل حمض اليوريك الذي يسبب التهاب المفاصل، حالات المناعة الذاتية وهي حالات الإنتاج غير الطبيعي وغير السليم للأجسام المضادة أو ضد مركبات ذاتية في الجسم مع استشارة عملية التهابية في النسيج الذي يتعرض للهجوم. ثانيا، سبب الالتهاب الحاد. المسبب المركزي الذي يساهم في عملية الالتهاب الحاد هو كريات الدم البيضاء من نوع العدلات والخلايا البلعامية الكبيرة والوحيدات. هذه الخلايا مستمعينا الكرام تتواجد بشكل طبيعي في تيار الدم، وهي منتشرة بين كل أنسجة الجسم وتكون جزءا من المنظومة الدفاعية في الجسم. تستجيب الخلايا وتصدر ردة فعل خلال دقائق بعد الإصابة أو التنبيه الأولى. المواد التي تؤدي إلى تفعيل كريات الدم البيضاء هذه وإنتاج ردة الفعل المتمثلة بالعملية الالتهابية الحادة معقدة جدا، ويمكن التوضيح من خلال الآتي. اتضح أنه فور دخول الجسم الغريب إلى النسيج أو فور وقوع ضرر من أي نوع آخر تتولد أو تفرز في الموقع المصاب مجموعة من المواد ذات التأثير الكبير على بيئتها المحيطة، ومن إحدى أبرز تلك المواد هو بروتين ينتمي إلى مجموعة المتممة، وهي مجموعة تضم نحو 20 بروتينا وتشكل جزءا من منظومة الدفاع المناعية في الجسم. ولهذا البروتين القدرة على التأثير بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة على ما يحصل من حوله، وبواسطته تتوسع الأوعية الدموية في موضع الالتهاب ويزداد تدفق الدم. إذن مستمعينا الكرام، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية.

مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، وصولا إلى فقرة التنمية الذاتية. وحديثنا اليوم هو عن فن الامتنان، كيف يساعدك على العيش بسلام مع ذاتك. أصدقائنا المستمعين، في خضم ضغوط الحياة وتسارع وتيرة الأيام، ينشغل كثير من الناس بما ينقصهم أكثر من انشغالهم بما يملكونه. فالعقل البشري يميل بطبيعته إلى التركيز على المشكلات والتحديات، ما قد يدفع الإنسان إلى تجاهل النعم التي تحيط به، ويؤثر تدريجيا في صحته النفسية ونظرته إلى الحياة. ويرى مختصون في علم النفس أن الامتنان يعد من أكثر العادات الإيجابية تأثيرا في تحسين جودة الحياة، إذ لا يقتصر على التعبير عن الشكر، بل يمثل أسلوبا في التفكير يساعد الإنسان على رؤية الجوانب المضيئة وسط التحديات، ويمنحه قدرا أكبر من الطمأنينة والرضا. إذن مستمعي الكرام، ما الامتنان؟ الامتنان هو الشعور بالتقدير لما نملكه، نعم من نعم سواء كانت مادية كالمسكن، أو من نعم عفوا أصدقائنا المستمعين، سواء كانت مادية كالمسكن والعمل، أو معنوية كالصحة والأسرة والأصدقاء والشعور بالأمان. ويؤكد علماء النفس أن الامتنان لا يعني إنكار الصعوبات أو تجاهل الألم، بل يعني إدراك أن الحياة رغم ما تحمله من تحديات لا تخلو من أمور تستحق التقدير والاحتفاء. إذن ماذا تقول الدراسات؟ تشير أبحاث علم النفس الإيجابي إلى أن الأشخاص الذين يمارسون الامتنان بانتظام يتمتعون بمستويات أعلى من الرضا عن الحياة والتفاؤل، كما يكونون أكثر قدرة على التكيف مع الضغوط اليومية. وأظهرت الدراسات أن الامتنان قد يسهم في الحد من أعراض القلق والاكتئاب وتحسين الحالة المزاجية وتعزيز الثقة بالنفس، إلى جانب تحسين جودة النوم وتقليل مستويات التوتر، كما يرتبط بزيادة ضبط النفس وهو ما يساعد على الالتزام بالعادات الصحية واتخاذ قرارات أكثر حكمة على المدى البعيد. كذلك يسهم الامتنان في تقوية العلاقات الاجتماعية، إذ يعزز مشاعر التعاطف والتسامح، ويشجع على تقديم الدعم للآخرين، ويزيد من الشعور بالترابط والانتماء داخل الأسرة والمجتمع. إذن عزيزي المستمع، كيف تجعل الامتنان عادة يومية؟ لا يعد الامتنان موهبة فطرية لدى الجميع، بل هو عادة يمكن تنميتها بالممارسة المستمرة، ومع الوسائل التي ينصح بها المختصون، هي تدوين 3 أشياء تشعر بالامتنان لها في نهاية كل يوم: التعبير عن الشكر للأشخاص الذين كان لهم أثرا إيجابيا في حياتك، كذلك التركيز على النعم اليومية البسيطة التي نغفل عنها، واستحضار المواقف الجميلة والذكريات الإيجابية عند الشعور بالضيق، ممارسة اليقظة الذهنية وتوجيه الانتباه إلى الجوانب المشرقة في الحياة. فالامتنان طريقا إلى حياة أكثر توازنا. لا يغير الامتنان الواقع أو يزيل الصعوبات، لكنه عزيزي المستمع يغير الطريقة التي ننظر بها. فكلما اعتاد الإنسان ملاحظة النعم وتقديرها، أصبح أكثر قدرة على مواجهة الأزمات، وأقل استسلاما للمشاعر السلبية، وأكثر شعورا بالسلام الداخلي. ومع مرور الوقت يتحول الامتنان من ممارسة بسيطة إلى على الصحة النفسية والجسدية، ويعزز الرضا ويقوي العلاقات، ويمنح الإنسان قدرة أكبر على عيش حياته بتوازن وأمل حتى في أصعب الظروف. إذن مستمعينا الكرام، نتمنى لكم أن تكونوا من الناس الذين يكثرون الامتنان في هذه الحياة. هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت، وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين وصولا إلى فقرتنا الاجتماعية. وحديثنا اليوم عن متلازمة الطفل المدلل، 9 أخطاء تربوية تفسد السلوك وتضعف الشخصية. مستمعينا الكرام، يحرص معظم الآباء والأمهات على توفير أفضل سبل الحياة لأبنائهم بدفع الحب والرغبة في سعادتهم، إلا أن الإفراط في تلبية الرغبات والحماية الزائدة قد يأتي بنتائج عكسية، فينشأ الطفل معتمدا على الآخرين، قليل الصبر وغير قادر على تحمل الإحباط والمسؤولية. ويؤكد مختصون في علم النفس أن ما يعرف بمتلازمة الطفل المدلل لا يرتبط بكثرة المال أو الهدايا بقدر ارتباطه بأساليب التربية الخاطئة التي تمنح الطفل امتيازات بلا حدود وتجنبه وتجنبه مواجهة نتائج أفعاله ما ينعكس لاحقا على شخصيته وسلوكياته في مراحل عمره المختلفة. ويشير المعالج النفسي فريدريك نيومان إلى أن الطفل المدلل غالبا لا يلتزم بقواعد الأسرة أو مواعيدها، ويحرص على مخالفة الكبار لإثبات ذاته، كما يتوقع أن تدور حياة من حوله وفق رغباته. كذلك ومع مرور الوقت قد تتحول هذه السلوكيات إلى سمات دائمة ترافقه حتى مرحلة البلوغ. ويرى علماء النفس أن هناك عددا من المؤشرات التي تستدعي مراجعة أسلوب التربية، ومن أبرزها يلتزم بالتهذيب خارج المنزل فقط، ويظهر الطفل سلوكا مهذبا مع الآخرين ويحرص على شكرهم وتقديرهم، لكنه داخل المنزل يتعامل مع والديه وكأنما يقدمه له حق مكتسب، فلا يعبر عن الامتنان والتقدير، وهو ما قد يؤدي إلى تنسيخ الشعور بالاستحقاق. ثانيا، يرفض تحمل المسؤولية. من الطبيعي أن يبدأ الطفل منذ سنواته الأولى بالمشاركة في مهام بسيطة تتناسب مع عمره، ثم تتدرج مسؤوليته مع تقدمه في السن. أما الرفض المستمر لأي مسؤولية منزلية فقد يكون مؤشرا على الاعتماد الزائد والتدليل المفرط. ثالثا، يجد صعوبة في تكوين الصداقات. فالطفل المدلل غالبا ما يركز على رغباته الخاصة دون مراعاة مشاعر الآخرين أو احتياجاتهم، ما يجعله أقل قدرة على بناء علاقات صحية مع أقرانه، وقد يؤدي إلى عزلته أو كثرة خلافاته معهم. رابعا، مستمعينا الأعزاء، نوبات غضب متكررة للحصول على ما يريد. إذا كان الطفل في سن المدرسة لا يزال يستخدم البكاء والصراخ والانفعال، يحصل على ما الانفعال الشديد كما كلما ما يريد بعد تلك النوبات، فذلك يعد سلوكا يحتاج إلى تقويم تربوي واضح. خامسا، لا يتقبل الخسارة والمنافسة. يرغب الطفل المدلل في الفور دائما أو في الفوز دائما، وقد يتجنب المنافسة في الأساس خوفا من الإخفاق، بينما تؤكد التربية السليمة أهمية تعليم الطفل أن الخسارة جزءا طبيعيا من الحياة وفرصة للتعلم والتطور. كذلك أعزائنا المستمعين، لا يحترم حدود والديه، فالعلاقة الدافئة بين الآباء والأبناء مطلوبة، لكن غياب الحدود والضوابط قد يجعل الطفل يتعامل مع والديه دون احترام لدورهما التربوي، معتقدا أن الكلمة الأخيرة يجب أن تكون له. سابعا، يعاني الطفل المدلل من ضعف الثقة بالنفس. رغم ما يبدو عليه من ثقة، فإن الطفل المدلل قد يفتقر إلى تقدير الذات الحقيقي، خاصة إذا اعتاد أن يحل والديه جميع مشكلاته. وتشير عالمة نفس إيمي ماكريدي إلى أن حرمان الطفل من خوض التجارب والتعلم من أخطائه يضعف ثقته بقدراته مستقبلا. ثامنا، يتوقع أن يكون محور اهتمام الجميع، إذ يعتقد الطفل المدلل أن احتياجاته تأتي دائما في المقام الأول، وينتظر من أفراد الأسرة تعديل خططهم ورغباتهم بما يتوفر.

تقوم رغبته، فيصعب عليه لاحقا تقبل أن للآخرين حقوق واحتياجات أيضا. إذن مستمعينا الكرام، يرى المختصون أن تدليل الطفل لا يعني كثرة الحب بل غياب التوازن بين الحنان والحزم، فتنشئ الطفل قادر على تحمل المسؤولية واحترام الآخرين وتقبل الخسارة وإدراك قيمة الجهد، تبدأ بوضع حدود واضحة ومنحه الفرصة للتعلم من تجاربه ليصبح أكثر استقلالية وثقة بنفسه في المستقبل. إذن مستمعينا الكرام، نتمنى لكم التربية الصالحة لأبنائكم. هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية.

بينهم. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد وصولا إلى فقرة المنوعات. أوروبا تذوب حرا وحكوماتها تواصل دفن رؤسائها أو رؤسائها في الرمال، إذ لا تزال الحكومات الأوروبية تتعامل مع الارتفاع المتزايد لدرجات الحرارة كحدث طارئ لا كواقع، بينما يقول خبراء أن على هذه الحكومات اتخاذ خطوات جادة لإعادة تأهيل بنيتها التحتية على نحو يتماشى مع تغيرات المناخ. ففي فرنسا مثلا لم يكن 24 من يونيو حزيران 2025 يوما عاديا في تاريخ البلاد، لأنه كان أشد أيامها حرارة على الإطلاق، وقيل إنه الأكثر سخونة أو أنه الأكثر سخونة منذ بدء تسجيل البيانات، حيث وصلت درجات الحرارة في مدينة بوليو غربي فرنسا إلى 44 درجة مئوية. ولا تقف هذه الموجة الحارة عند فرنسا، لكنها طالت القارة الأوروبية كلها التي تمددت فوقها كتلة حارة أواخر الشهر الماضي. ووفق تقرير أعد لقناة الجزيرة، وبدت هذه الكتلة فوق شبه الجزيرة الإيربيلية إذ اندفعت نحو فرنسا وبريطانيا وألمانيا وسويسرا وإيطاليا، قبل أن يتحرك مركزها تدريجيا نحو أوروبا الوسطى والبلقان. ولم تكن هذه موجة حر عابرة، وإنما إنذار جديد لقارة هي الأسرع ارتفاعا في درجة الحرارة عالميا، وقد تتبعت وحدة الرصد في شبكة الجزيرة درجات الحرارة في أوروبا مكانا وزمانا، استنادا لبيانات المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية والمركز الأوروبي. وأظهر التتبع أن درجات الحرارة زادت في العاصمة الفرنسية باريس ب 16 درجة عن معدلها الطبيعي، في حين زادت 7 درجات في برشلونة الإسبانية، بينما زادت في لشبونة بمعدل تجاوز 11 درجة. أما العاصمة البريطانية لندن فقد ارتفعت درجة الحرارة بأكثر من 14 درجة لتصل إلى 35 درجة مئوية، وتجاوزت درجات الحرارة 35 درجة في العاصمتين البلجيكية بروكسل والألمانية برلين، وتجاوزت 36 درجة في روما وميلان الإيطاليتين، وفي العاصمتين التشيكية براغ والمجرية بودابست فقد زادت درجات الحرارة بأكثر من 10 درجات من معدلاتها الطبيعية. وعلميا مستمعنا الكرام، تعرف موجة الحر بأنها ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها العظمى أكثر من 3 أيام متتالية، وهي لا تقاس في أوقات الظهيرة فقط، بل إنها تزداد خطورة كلما ارتفعت الحرارة ليلا. فارتفاع درجات الحرارة ليلا يعني دخول الجسد اليوم التالي دون أن تنخفض حرارته، وهو ما يعني الضغط على القلب والرئتين والدورة الدموية، ما يزيد احتمالات الوفاة. في فرنسا وحدها أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1000 وفاة خلال ذروة الموجة، غالبيتها بين كبار السن، ومن المتوقع أن يرتفع العدد مع توفر البيانات الكاملة. وفي مدن أوروبية أخرى أغلقت مدارس وتعطلت قطارات، وارتفع الضغط على المستشفيات، وزاد الطلب على المياه والكهرباء والتبريد. ولا يقف أثر موجات الحر عند صحة الإنسان فقط، لكنه يمتد إلى الموارد المائية والزراعة والطاقة. فقد خفضت محطة باكس للطاقة النووية في المجر إنتاجها بسبب ارتفاع حرارة نهر الدوناب الذي تستخدمه كامباردا، وفي

الحرارة بنحو 489 ألف وفاة على مستوى العالم. وفي عام 2003 توفي نحو 70 ألف شخص بسبب الحرارة، فيما توفي قرابة 62 ألف عام 2022. ولمواجهة هذا الخطر توصي منظمة الصحة العالمية بتجنب الخروج في ساعات الذروة والابتعاد عن التعرض المباشر للشمس وشرب السوائل باستمرار والحفاظ على برود الجسم، مع تأكيد على الانتباه لكبار السن والمرضى والأطفال والعاملين في الهواء الطلق. وكذلك فيما تشهده أوروبا اليوم ليس مجرد صيف حار استثنائي، وإنما هو مشهد من مستقبل يقترب بسرعة، حيث موجات الحر ليست حدثا نادرا ولكن اختبارا متكررا لقدرة المدن والمجتمعات على التكيف مع عالم أكثر سخونة لطالما حذرت منه المؤتمرات والأبحاث، كما كثرت الاتفاقيات المغاة للحد منه. إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة المنوعات.

مرحبا بكم من جديد مستمعي الكرام، وصولا إلى فقرة جديدة وأخبار التكنولوجيا. حاسوب ماك بوك إلترا سيكون أغلى منتجات أبل. عرض مؤسسة شركة أبل ورئيسها التنفيذي الأسبق الراحل ستيف جوبز فكرة طرح حاسوب محمول من فئة ماك بوك يعتمد شاشة تدعم اللمس، ووصف الفكرة بأنها سيئة للغاية من الناحية الهندسية، ولكن يبدو أن إدارة أبل الجديدة قررت الابتعاد عن نهج جوبز ومواكبة ما تقدمه الشركات الأخرى في قطاع الحواسيب المحمولة، إذ يشير تقرير موقع أنغيد جيت التقني الأمريكي إلى أن الشركة تنوي طرح حاسوب محمول مع شاشة لمس من نوع أوليد تحت اسم ماك بوك إلترا قريبا. وكانت أولى تقارير عن ماك بوك إلترا ظهرت في عام 2023 واستمرت في الظهور بشكل مستمر منذ تلك اللحظة، إذ تنوي الشركة طرح حجمين من الجهاز هما 14 بوصة و 16 بوصة، ويحمل الجهاز مجموعة متنوعة من المزايا الرائدة التي تملكها حواسيب أبل إلى جانب وجود شاشة لمس وهي الميزة الأبرز حول هذا الجهاز. ويأتي ماك بوك إلترا في تصميم جديد من أبل أنحف وأخف وزنا من كافة أجهزتها الأخرى وفق تقرير أنغاد جيت، فضلا عن أي الجهاز أو عن أن الجهاز يأتي بتصميم مختلف تماما عن أجهزة ماك بوك المعتادة. ستيف جوبز رفض طرح ماك بوك بشاشة لمس في السابق ووصفها بفكرة سيئة للغاية. وتستبدل أبل النيتو الموجودة في شاشة حواسيب ماك بوك الحالية بثقب صغير للكاميرا الأمامية، وهو ما يتناسب مع التحسينات التي أضافتها الشركة على مساعدها الصوتي سيري. وفق تقرير موقع أبل أنسيدرا التقني الأمريكي، كما عملت الشركة على تحسين مفصلة الحاسوب لتكون قادرة على تحمل الاهتزازات الناتجة عن استخدام الشاشة الجديدة باللمس وفق التقرير. ويؤكد تقريرا غيد جيت أن أبل عملت على تحسين نظام التشغيل ماك بوك أوس ليتناسب مع شاشة اللمس، وذلك عبر إضافة قائمة جديدة خاصة تظهر عند لمس الشاشة. حاسوب ماك بوك إلترا يقدم أداء بطارية أفضل من الأجيال السابقة، كما أن الشاشة الجديدة تدعم تقنيات اللمس المتعددة بشكل يحاكي شاشات آيباد وآيفون، لذلك يتوقع أن تكون له مجموعة كبيرة من الاستخدامات، وستدعم الشاشة أيضا قلم أبل الذكي. أما عن الأداء والبطارية، وتنوي أبل استخدام معالجات M4 Pro و M6 ماكس مع الجيل الأول من ماك بوك إلترا الجديد، ولكن تختلف القصة مع الجيل الثاني من الحواسيب الذي يطرح في العام المقبل. وتتخلى الشركة في العام المقبل عن طرح الفئات الرائدة من معالجات M6، إذا لن نرى M6 برو أو M6 ماكس، وبدلا من ذلك ستطرح معالجات 7M. ويتوقع أن تقدم أبل تحسنا في عمر بطارية الحواسيب الجديدة نتيجة استخدام شاشات أوليد التي لا تستهلك الطاقة بشكل ممثل للشاشات المعتادة. ولا يمكن توقع سعر ماك بوك إلترا خاصة بعد زيادة أبل لأسعار منتجاتها الأخيرة، ولكن يشير التقرير إلى أن أسعار الحاسوب ستتخطى أسعار الطرز المتاحة حاليا من أجهزة الشركة، مما يعني أن سعر الجهاز قد يتخطى حاجز $4,000. وفيما يتعلق بموعد طرح الجهاز الجديد، فإن التقارير تتفاوت في توقعاتها، إذ ترى بعض التقارير أن أبل تطرحه قبل نهاية هذا العام، بينما يشير البعض الآخر إلى أن طرحه مطلع العام المقبل. أما في بطاقة ثانية، لم تعد مقيدا بحاسوبك أوبن كلو يصل إلى الهواتف وسط شكاوى المستخدمين، إذ أطلقت مؤسسة أوبن كلو المسؤولة عن وكيل الذكاء الاصطناعي الشهير تطبيق للهواتف المحمولة يتيح لك التحكم في الوكيل الذكي مباشرة من خلال هاتفك دون استخدام تطبيقات وأدوات خارجية، وفق تقرير موقع تيكرانيش التقنية الأمريكية. وبشكل مختصر، فإن أوبن كلو هو مساعد ذكاء اصطناعي شخصي مفتوح المصدر يصنف ضمن جيل وكلاء الذكاء الاصطناعي، ويعمل بشكل مستقل لتنفيذ المهام نيابة عنك، مثل إدارة التقويم وقراءة وتلخيص البريد الإلكتروني وإرسال الرسائل عبر تطبيقات المحادثة المعتادة مثل واتساب والتليجرام.
ويعمل التطبيق الجديد بكل بساطة على ربط هاتفك مباشرة مع وكيل الذكاء الاصطناعي الموجود في حاسوبك من خلال بوابة أوبن كلو، ما يجعلك قادرا على استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاصين بك مباشرة من الهاتف. كما يمنح التطبيق الجديد أوبن كلو وصولا مشروطا بموافقة المستخدم إلى كافة مكونات هاتفك والبيانات المخزنة فيك، بدءا من الكاميرا والصورة والشاشة وموقع المستخدم وحتى جهاز الاتصال والتنبيهات. وبالتالي مستمعنا الأعزاء، يستطيع الوكيل التحكم في كل هذه الأمور إضافة إلى حث أشياء أو حتى البحث عنها مباشرة داخل الهاتف، وفق ما جاء في تقرير موقع أنغاديت التقني الأمريكي. ورغم الضجة الكبيرة التي أحدثتها أوبن كلو بعد طرحه وظهور موقع مولت بوك الذي يعد منصة تواصل اجتماعي مخصصة لوكلاء الذكاء الاصطناعي، فإن العديد من المستخدمين أعربوا عن استيائهم عن تطبيق الهواتف وفق تقرير موقع أندرويد أثروتيا التقني الأمريكي. وشمرت الانتقادات واجهة التطبيق وتصميمه، فضلا عن صعوبة ربط التطبيق مباشرة مع وكيل الذكاء الاصطناعي في الحاسوب. كما أبلغ بعض المستخدمين عبر ردود على منشور الإعلان عن التطبيق في منصة إكس أن التطبيق لا يعمل حتى في حال تثبيته وربطه مباشرة مع وكيل الذكاء الاصطناعي في الحاسوب، إذ أنه لا يستجيب للأوامر بشكل صحيح. ووصف المستخدمين التطبيق بأنه نسخة غير مكتملة رغم تشجيعهم الفكرة وانجذابهم لها. وشملت هذه الانتقادات نسختي التطبيق لأنظمة iOS وإندرويد، وتجدر الإشارة إلى أن مبتكر أوبن كلو بيتر انتقل للعمل ضمن فريق أوبن إي، وترك إدارة التقنية إلى مؤسسة غير ربحية تعمل على تطويره والحفاظ عليه، وفق ما جاء في تقرير أنغاديت. إذن مستمعين الكرام، وصلنا بكم إلى ختام حلقتنا من قهوة مغربية. أعد لكم هذه الحلقة أنا محمد عقيل وزميلتي تسنيم حميد، وكنت معكم في حلقة اليوم أنا من التقديم محمد عقيل، ونتفيد على الهواء مباشرة الأستاذ محمد فرج. نلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
5: الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
8: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: تقدم
3: على ضفاف الإبداع، على ضفاف الإبداع،
2: على ضفاف الإبداع، مساحة أثيرية للإبداع، كونه تجديد للحياة وبوابة للأمل واستشراف للمستقبل.
3: على ضفاف الإبداع، حلقات تتيح من خلالها للمبدعين والموهوبين تقديم نماذج من إبداعاتهم والتواصل بجمهورهم.
2: على ضفاف الإبداع، من إعداد وتقديم
3: منى أبو إصبع، وينفذه على الهواء
2: محمد فرج، إشراف برامجي
3: مبخوت السيفي،
2: إشراف عام
3: علي الحواني.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، تحية تليق بقلوبكم ونبضا من المحبة نهديه لكم أينما كنتم. نرحب بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم على ضفاف الإبداع، حيث تلتقي الكلمة بالمعنى ويصافح الحرف الإبداع. مستمعينا الأعزاء، حين يكون الفن مرآة للإنسان وتكون القصيدة وطنا صغيرا يسكن القلب، نعلم حينها أن الشعر ليس مجرد كلمات، بل إحساسا يقال وصدق ينشد وصوت يولد من عمق التجربة. فلا يطرب عود إلا وكان الشعر مغنيه، ولا تهدى الروح إلا إذا لامسها بيت صادق. ومن هنا نبحر الليلة مع شاعر عرف كيف يجعل من القصيدة رسالة ومن الحرف موقفا. ضيفنا في هذه الأمسية شاعر وطني حملت كلماته هم الوطن أحيانا، وتوشحت قصائده بالعاطفة أحيانا أخرى، فجاء شعره مزيج من الصدق والانتماء. فابقوا معنا مستمعينا الكرام، نقترب أكثر من عالمه ونتعرف على محطات من مسيرته الإبداعية في لمحة قريبة من حياة شاعر هذه الليلة، الشاعر وليد الربوعي. فابقوا معنا مستمعينا الكرام.

0: بداية أهلا وسهلا بك أستاذ وليد الربوعي معنا في هذه الحلقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ويزيل الشكر والعرفان على هذه الاستضافة الطيبة في إذاعتكم إذاعة مأرب، ومع برنامج الأستاذة منى. هذا البرنامج الرائع والأكثر من رائع الذي ربما يسلط الأضواء على أشياء لم يتناولها قبله برنامج، وهو على ضفاف الإبداع.
0: على الرحب والسعة يا أستاذ وليد.
1: أهلا.
0: بداية، من هو وليد الربوعي بعيدا عن لقب الشعر أو الشاعر؟
1: والله وليد الربوعي إنسان جاء ذات يوم أو في ذات صدفة وخرج من محافظته، من تلك الجبال محافظة حجة، يتوشح أحلاما كبيرة وطموحات تعارضت مع ما هو كائن على الأرض اليمنية، ووقع في ذات يوم في مخالب الليل، ثم كأضحية من أضاحي الوطن التي كان لليل يدا كبيرة في ضربها في مقتل. وليد الربوعي إنسان أتى يحمل هما ثم لم يتجاوز النقطة الأولى من ذلك الحلم الكبير الذي رسمه لحياته، حتى وقد سقط ثم نهض ثم سقط، وهكذا كعادة أي يمني، سواء كان إنسانا شاعرا مفكرا طبيبا مذيعا، كلهم سيذهبون إلى هذه الطريق كيمنيين، وبالنهاية هو الإنسان الإنسان. فأنا أتعامل مع كل البشر بحس إنساني واحد. فوليد الربوعي الذي سألتي عنه يا أستاذ هو شخص يتعامل مع جاره البسيط وأكاديمي الجامعات بحس إنساني واحد.
0: يا سلام، ولكن ما هي النقطة التي وقع فيها وليد الربوعي؟
1: ربما في ذات يوم كنت أمام أمي، وكل إنسان أعتقد أنه يستمد أقوى قواه في الأرض من أمه أولا، حتى أنه في ذات يوم كتبت عنها: إذا انتحبت فلا أم ألوذ بها، والعيش من دون أم يستحيل عمى. يعني إذا كان الإنسان سيعيش، أنا أعيش هذه المرحلة الأخيرة، استحالة العمى، منذ قرابة 10 سنوات أو 9 سنوات بعد خروجي من المعتقل. في عمر 18 كان وليد الربوعي في قبضة الليل، وأقول الليل هنا أقصد أو أقصد الحوثيين، فأخذت معتقلا في 4 من رمضان 1438 هجرية من محافظة حجة، ثم قضيت 4 سنوات في 5 سنوات بالتحديد في سجون الحوثيين، ذقت خلالها الويلات والمعاناة وأنواع وأصناف العذاب، وكنت أعتقد وأجزم لا أعتقد على أنه لم يبقى تعذيبا ولا تعسفا إلا ومارسه الحوثيون بحقنا في السجون، ويمارسونه على استمرار حياتهم إلى حد الآن بحق من تبقوا في السجون، سواء كانوا شعراء أو مدرسين أو غير ذلك، أو حتى إنسانا عاديا. فلك أن تتخيل إنه آلاف من أبناء الشعب اليمني يقبعون تحت سطوة الليل خلف جدران الكهنوت بلا ذنب، بلا ذنب. ولو كان هناك ذنبا واضحا لأي إنسان لكان لي ذنب، أنا أعرف أنني سجنت بلا ذنب. ومن ثم في, في, في المعتقل بدأت أكتب الشعر وأتكلم،
0: يعني من قبل المعتقل. لا، من قبل ما كنت تكتب شعر؟ من قبل
1: لا، كنت أكتب الشعر من قبل أن أدخل السجن، ولكن ازدادت حدة اللغة التي أستخدمها عندما كنت في السجن
0: من الألم. يعني
1: من الألم، نعم. ويتكون لديك هنا شيء اسمه الإصرار، الإصرار الروحي. فأنا أعتقد أنه الإنسان يتكون من مزيج من الروحيات التي ينتقل بها من مرحلة إلى مرحلة ومن قناعة إلى قناعة أخرى، وكلما ترسخت بالوعي زاد إيمانه وإصراره بالثقافة التي ينتهجها وبالقناعة والهدف والغاية التي يسمو إليها. فالشخص الذي يناضل وهدفه الوطن، والوطن هنا أنا أؤمن بنظرية المقاومة الفلسطينية مثلا لدى غسان كنفاني، إن الوطن هو ألا نقتل، الوطن ألا نسجن، الوطن ألا نشرد، ألا نجوع. هذه النظرية أنا أؤمن بها إيمانا مطلقا، وأعتقد أن الكثير يؤمنون بها. هذا هو الوطن. فالوطن ليس جغرافية فحسب، أو بيت من الشعر ربما يكون ثيب يوم من الأيام، أو قصيدة بكرا، أو لا، الوطن هو امتداد روحي يمتد منذ الأزل إلى السرمد النهائي للحياة، وهذا ما أعتقده
0: فعلا. ويعني سؤالي، أنا أعتقد أني أخذت من أخذت إجابته أنك بلا ذنب أسرت، ولكن يعني هل بلا ذنب؟ ربما كلماتك، أو ربما لأنك وطني، هذا سبب، وهذا يعني أسرت أنت لهذا السبب.
1: يقول أبو القاسم الشابي في إحدى قصائده: إن كان ذنبي دفاعي عن حقوقكم فلست أدري وربي كيف أعتذر. يا ليل ما تفعل النفس التي سكنت هذا الوجود ومن أعدائها القدر ترضى وترضخ؟ هذا غير محتمل. إذن فهل تترك الدنيا وتنتحر؟ يلخص أو هذه الأبيات تلخص مأساة كل إنسان. أنا كنت أكتب فتم اعتقالي، تكلمت عن ما يجري وعن رفضي للخيارات الفئوية التي سيمارسونها بحقي، وعن تمسكي بثقافتي كثقافة طفل رأها في عيني أمه أو في صوت أبيه أو في أخته الكبيرة وأخوه، ثم تمسك بها كما يتمسك الإنسان بأجمل وأجل قضاياه في الأرض ولا يمكنه التنازل عنها إلا بالموت. فأنا تمسكت بها كذلك بهذه الطريقة وبهذا التمسك، فكان لا يوجد خيار أمام هؤلاء الناس إلا أن يعتقلونني. في قريتي كنت طفلا، لكنني بسن الكبار كانوا زملاء وحتى الذين هم أكبر مني سنا ولله الحمد يؤمنون بوجودي كإنسان له كبير وله رأيه وله، ولذلك الشيء أعتقد أنه كانت قريتي بريئة جدا مما جاء به الحوثيون. يعني لم يختلط هواءها النقي أو هواءها النقي بهواء الداخلين عليها من جديد الآتي مما وراء النهر ومما وراء الليل. رفضت وأبت، فكنت أحمل جزء من الاتهام بحق هذه الفكرة. لماذا هناك أطفال كثير في بقية القرى يذهبون إلى الجبهات مع الحوثيين ويقاتلون فيه، لكن قريتنا كانت تختلف وكأنها تنأى بنفسها جانبا عن هذا المهب. فحتى عندما كنت في المعتقل كانت معظم الأسئلة التي أجلد وأضرب من أجلها هي: لماذا أنتم لا تذهبون يعني آل الربوع إلى الجبهات، ولماذا أهلكم بها؟ فكنت أحاول أن أقنعهم بأن الناس غير مقتنعين تماما بهذه الفكرة. سيقولون: لا، أنت تقول شعر وتقول قصائد وتتكلم، والمجالس عندكم بتتكلم ضدنا يعني أنا وغيري، لكن أنني كنت الضحية التي مسحوا بها الطريق.
0: أي يعني استنتج أن ذنبك كان أنك إنسان وإنسان
1: نعم.
0: حر.
1: نعم، وأعتقد يا أستاذة على أنه الإنسانية ذنب مطلق. نحن لا نرى ذلك، لا نتحدث عن ذلك، كلنا سنغطي وسنذهب بعيدا لا نقول عن ذلك، لكن في حقيقة الأمر على امتداد الأرض بأكملها الإنسانية ذنب مطلق يعاقب عليه الإنسان. ذات يوم قرأت أبيات مقولة لأحد المفكرين، أعتقد الفارسيين، وبصرف النظر من يكون، فهو يقول: سألت صديقي لماذا لا يصيح ديككم، قال لي: اشتكى منه الجيران فذبحناه. حينها أدركت إن الذي يوقظ الناس من غفوتهم سيذبح، وهكذا نعاقب نحن في الحياة كبشر.
0: سلام. معي يعني سؤال، يعني بداياتك في الشعر متى كانت؟ متى نهضت هذه الموهبة أو طلت على الأرض؟
1: أعتقد أنه لا يوجد تحديد دقيق جدا، ولكن ارتباكات البداية ومجازاتها الأولى وأشياء كثيرة. لكن أني أتذكر أنه أستاذي في اللغة العربية وأنا في الابتدائية كان شاعرا، وأستاذي في مادة التربية الإسلامية كان شاعرا، ومن هنا كنت أنا شغوف منذ الطفولة، شغوف بقراءة الصحف والمجلات والكتب، وخاصة المجلة العربية كان أبي يوفرها لي بشكل يعني دائم، كنت مولع بها. ومن هنا بدأت أقرأ أشعار، أقرأ قصائد، أستمع من تلك القصائد وأشعر أن في داخلي كأن شيء عزف موسيقى، كأن داخلي شيء يعزفني قبل أن أخرجه للوجود. ولكن ستعلمين أو لو تعلمين أن ثقافة المجتمع لدينا فهم كما قال البردوني يعني كم باعوا وكم كسبوا، هكذا الحياة، كم باعوا وكم كسبوا.
0: صح.
1: لكن ما الذي أنجزوا؟ ما الذي أنجزوه؟ ما الذي أبدعوا فيه في هذه الحياة؟ ما الذي أوجدوه من إبداع ومن ثقافة؟
0: ماذا قدموا
1: للمجتمع والبشرية؟ لا توجد. فبدأت أكتب شعر ما بين العامية الدارجة والفصحى المعقدة، يعني هو ما بين في منذ البداية.
0: صعب. كيف فعلت؟
1: مثلاً تستخدم مصطلحات عربية، ولكن
0: في الشعر العامي.
1: أيوة، في الإطار العامي. وتذكر قصيدة كتبتها وأنا في صف سادس، وكانت مرسلة لأستاذي العزيز محمد حسن الربوعي، هو شاعر فحل في اللغة
0: من
1: العربية.
0: من أسرتك يعني الربوعي؟
1: من القبيلة يعني. فكتبت إليه قصيدة، كانت ليست قصيدة، ولكني أنظر إليها اليوم أشعر على أن هناك الطفل أجاد هذه القصيدة فهو مبدع.
0: جميل.
1: كتبت إليها، كان فيها نوع من غرور الأطفال، تعرفني بحور الشعر ولي بالشعر بصماتي
0: المتنبي،
1: خليكم من اللي راح بل نحكم على الآتي، لي بحر في الشعر أكبر من هواجسكم، يشهد لي الليل وتشهد سود صفحاتي، وينك يا أبو طه؟ هذا اسمه.
0: هو اسمه.
1: أيوة. وين شعارك الحلوة؟ لو أنك تجيد الحبر أنا أكتب بدمعاتي. ويا بن عون يا شاعر لو لك شعر يترنم، لو تسمع لنظمي بيت لرقصتك بنغماتي. أنا شاعر ومتمكن بس الناس ما تدري، لأني ليس متكبر ولا أفخر بكلماتي.
0: يا سلام.
1: وكانت هذه نقاط بدائية في تكوين.
0: هذا صف سادس يا أستاذ.
1: وأنا في صف سادس. نعم. ولا زال أستاذي محمد الربوع يحتفظها في الورق نفسها إلى اليوم.
0: إذن أنا خلني إذن أشارك، دام ذا الإبداع كله من صف سادس أنا أؤمنها وراثة. هل حد من أسرتك كان شاعر مثلا، من الأجداد، الأب مثلا، أي حد هل كان الشعر يعني مرتبط بالوراثة من ناحية موهبتك؟
1: والله سأقول شيء، أمي هي أمي لا تجيد القراءة والكتابة، لكنني ألمس في عينها الإبداع.
0: الله.
1: يعني أنه أقول ومتأكد لو أتيحت لها فرصة الدراسة والتطور وخرجت عن دائرة قناعات المجتمع
0: النمط التقليدي،
1: أيوة التقليدي، لكانت إحدى المبدعات. أنا متأكد من ذلك الشيء. وكنت صغير وأجلس إلى جوارها أسمعها وهي تردد بعض أناشيد وأغاني كذا بصوت رخيم جدا وبطريقة إبداعية قلما تجدها في أي إنسان عفوي.
0: يا سلام.
1: ولكن واقع المجتمع وإنها لم تدرس، فأدركت على أن هذه نقطة التكوين البدائية اللي انطلقت من قلب أمي، حتى أني فيما بعد وقريبا جدا كتبت عن هذه الفكرة.
0: جميل جدا. إذن نذهب إلى فاصل قصير ونواصل مستمعينا الكرام مع ضيفنا لهذه الحلقة وليد الربوعي.

0: 0630304606 وأيضا رقم يمن موبايل 775111333. فأهلا وسهلا بكم. ضيفنا الكريم، ماذا يمثل الشعر في حياة الشاعر وليد الربوعي؟
1: الشعر في حياتي هو المأوى، الملاذ الأخير الآمن الذي أذهب إليه عندما أخاف العالم وأخاف المحيط، وعندما أتوجس خيفة من كل ما الأشياء التي أراها أذهب إلى الشعر، فهو الشيء الذي أأمن على نفسي فيه وأنا لا أراه، هو يسكنني وأنا أسكنه بالمقابل. الشعر عندما أقول على أنه موسيقى الحياة فهو يتجاوز

0: ذلك الفكرة ليكون هو ظل الحياة المطلق، ليكون هنا هو كأنه عرش الإنسان الذي بني على هذه الأرض أو وجد على هذه الأرض مقابل عرش آخر يعلوه، وهو العرش البعد الإلهي المطلق. الله سبحانه وتعالى عندما خلق البشر أوجد فيهم غريزة العاطفة، ووجد شيء اسمه الأذن الموسيقية. فأنت تسير في الشارع ستسمع شخصا يقرأ الشعر، ستدرك مباشرة إنه كسر في الوزن. إذا أدركت تلك الفكرة فأنت تمتلك الأذن الموسيقية، وإن لم تدرك تلك الفكرة فأنت لا تمتلك الأذن الموسيقية، وهنا التمايز بين البشر. لكن عندما يمثل الشعر وجد قبل أن تجد البندقية، قبل أن تتواجد البندقية والثورات، وقبل أن تتواجد كل الانتفاضات التي
1: كان المحرك، يعني
0: كان المحرك. ولو عدنا إلى الماضي وقرأنا مثلا في فيكتور هوجو الشعر الفرنسي الذي رسم تفاصيل الثورة الفرنسية قبل ميلادها كومونة باريس، وعدنا مثلا إلى بقية الشعراء الذين أوجدوا فكرة الثورات في قصائدهم، سنجد أن الشعر منذ الأزل كان المحرك والدينامو الذي أطلق الثورات وصرح بها. يقول أحمد مطر، الشاعر العراقي أحمد مطر، في إحدى قصائده يقول: وإن السيف مهما طال ينكسر ويسطى ثم يندثر، ولولا الحرف لم يبقى لدى الدنيا له ذكر ولا خبر.
1: خبر
0: بمعنى إن الحرف هنا الإطار الجامع الأكبر الذي جمع كل هذه الأشياء، جمع الثوار وجمع السلاح وجمع الكون والهواء والبحر، وجمعه كله في عينيه، ثم أتى به إلى هذا الوجود وكأنه أيقظه من غفوتهم ليقول له: ثوروا فإن الشعر ميعادكم أجمعين.
1: فعلا، وأنا أؤكد، يعني دائما أقول هذا المقولة، إن الدول لا تبنى ولا الحياة تزدهر إلا إذا كان الفن موجود، والشعر هو أساس كل فن. لكن الشاعر وليد الربوعي، هل الشعر عندك موقف أو إلهام أو لحظة؟
0: ربما كل تلك الأشياء. قد يكون الشعر موقفا، وقد يكون إلهاما يشبه الوحي، وقد يكون لحظة انفعال عندما تغضب وعندما تفرح وعندما تكون حزينا. لماذا قلت لك أنا في الإجابة على السؤال الأول على إنه مأوى الملاذ الأخير؟ مثلا أنا جربت التشرد، وربما جربه الكثير من اليمنيين. أنا جربته كشخص بلا مأوى، بلا أهل، بلا وطن، يعني هكذا من المعتقل إلى مأرب، وهنا مأرب لا أمي هنا ولا أبي ولا إخوتي،
1: وحيد،
0: وكأنني أتقمص ما قاله درويش: وحدي على سطح المدينة واقف، أيوب مات وماتت العنقاء وانصرف الصحابة. بهذا الشكل. لكن اللحظة التي تولد فيها الشعر متى؟ أنا جربت هذه الأشياء في الأعياد الوطنية. كنت يوم من الأيام أنا شخص لدي نظرة أحادية للأشياء،
1: ولدي كيف؟
0: قراءة، يعني سيقرأ الناس
1: إيه يعني بشكل وأنت بشكل ثاني،
0: سيقرأون هذه بأنها قنينة، لكن ربما أنا لي قراءة أخرى نحوها. أيوة، فالكل أنا عندي نظرة أحادية، أنظر إلى الشعر بأنه موسيقى الروح، هو اللحظة التي ترتسم فيها تفاصيل الحياة النقية بعيدة عن البهارج الأخرى والاستعراضات في الحياة. هذا هو الشعر.
1: إذن أعتقد أن لدينا متصل. أهلا وسهلا. ألو، هل المتصل معنا؟ إذن واصل يا أستاذ، المعذرة.
0: فقلنا على إنها تلك اللحظة النقية. في ذات يوم جاء شخص كان هاربا ومشردا ومحكوما ربما بنصف إعدام، ثم جاء إلى صديقه، فذهب به صديقه إلى الشخص الأكبر أو الذي أطلق الحكم من أجل الإعفاء. وهو يحمل بين دفتيه قصيدة، فلما وقف أمامه أنشد شعرا، فتمايل الآخر حتى أهداه البردة. ذلك الشخص هو صاحب قصيدة بانت سعاد، وذلك الشخص الآخر هو محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا نرى على أن الشعر كان قادرا على إصلاح ما لم تستطع إصلاحه السياسة والدبلوماسية والأفكار الأخرى وكل الأشياء. فوجد الشعر هنا كأداة للتصالح بين الناس، ووجد الشعر أيضا كمحرك لاستعادة الأوطان والشعوب، ووجد الشعر ك كتعبير عن لحظة الضعف التي يعجز عن نطقها اللسان. سيقول بعضهم فكرة الرجال لا يبكون هذه فكرة غبية، أنا أعتبرها
1: فعلاً
0: فكرة غبية جدا،
1: تجرد من الإنسانية.
0: نعم.
1: البكاء من الإنسانية ومن بالطبع الإنسان.
0: أنا أبكي وكل الإنسان يبكي في لحظة، قد أنزف شعرا وقد لا أبكي دمعا، ولكن أبكي قصيدة تعادل آلاف الدموع، وهذا ما ستجده لدى معظم الشعراء، لأن لديه لحظة اسمها الخلوة الذاتية أو الذهاب بعيدا عن العالم الحقيقي إلى بعده الآخر، وهنا سيبكي ويتألم ويتقطع ويصبح إنسانا بإنسانيته الحقيقية التي أوجده الله بها بعيدا عن ما أضافته الحياة والعيش.
1: فعلا أنا بغيت أسألك، يعني الشعر دائما يحدث تغيير حقيقي على الأرض، لكن كيف تشوف الآن واقع اليمن، وخاصة أن تشوف ذا الجيل قليل ما نشوف مهتمين بالشعر، وخاصة مثلا الشعر العربي الفصيح الجميل اللي الحر اللي غالبا يعني دعنا نقول إن يعني أبهم أو ترك.
0: والله أنا كنت أتمنى دائما وأبدا أن تكون هناك في كل الإذاعات المحلية أو حتى العالمية اليمنية، وفي كل الصحف وفي كل المجلات وفي كل المنتديات
1: القنوات حتى
0: وحتى القنوات مساحة كبيرة للاهتمام بجانب الشعر، فالشعر هو معيار قياس الثقافة لدى المجتمع. صحيح. ومعيار قياس الثورة لدى المجتمع، فالمجتمع الذي يقولون في البعد الشعبي ربما من لا يهزه الطرب فليس من العرب، هذه مقولة. صح. أيوة. فإذا من هم العرب؟ هم أهل النخوة والحمية والشهامة، أنا أتحدث عن العرب الأقحاح
1: الأوائل.
0: فكان عنوانهم الأبرز في الحياة هو الشعر. الآن نلاحظ على أنه كمية كبيرة من الاستعراض في وطننا للأسف الشديد جاءت مع هذا الجيل الصاعد، وأبعد الجوهر الحقيقي
1: للشعر
0: والأدب والفن ترك جانبا. فمثلا لو قال أحدنا على أنني سأفتتح أكاديمية أو أحاول أن أجمع مجموعة من المبدعين والمبدعات والمثقفين والصحفيين في جروب واحد، ثم أنشئ مثلا أكاديمية نتحدث فيها عن الشعر كوطن وعن الشعر كفورة وعن الشعر كثقافة محركة للشعوب تعيدهم إلى إنتاج توازن حقيقي على الأرض، لا اصطدم بالكل. لكن هي الفكرة الحقيقية، إعادة إنتاج بلد أو شعب يعي معنى حقيقته وثورته وتضحياته وشهداءه وجرحاه يبدأ من هذه النقطة، نقطة الاهتمام بجوانب الشعر والأدب واللغة في منطلقها الحقيقي، بعيدا عن كل تحيزات وبعيدا عن كل.
1: جميل. هل لدينا اتصال ونقول ألو؟ أهلا وسهلا، تسمعني يا أستاذ؟ يبدو أن احنا فقدنا الاتصال.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: مساكم الله بالخير.
1: مساك بالنور والعافية. أنت معنا على إذاعة مارب المحلية، أهلا وسهلا بك، عرفنا عليك.
2: اهلا وسهلا بكم، معكم عبد المجيد الغمري.
1: حياك الله عبد المجيد الغمري في امسيتنا الشعريه.
2: حياكم الله، وتحيه لك استاذ العزيز وللشاعر الكبير الاستاذ العزيز وليد الربوعي.
0: ولك تحيه كبيره.
2: والله شدا هذا الصوت وهذا هذا الالحان الذي يطربنا بها استاذنا وزميلنا واخونا، يعني أعجز ماذا أصف هذا الرجل، هذا الثائر الذي واجه هذا العدو بلسانه وسنانه، وكان له بصمة وحضورا. أخجل أن أقول زميلا أو أخا بل أستاذا نتعلم منه في كل شيء.
1: وأنا أيضا أعجز أن أصف هذه الهامة التي أمامي الآن أستاذ عبد المجيد.
2: للأمانة أنني عندما أستمع الآن شعور ينتابني، يعني شعور بالفخر أنا أسمعه. هذا الرجل يعني يعبر عن مشاعر وأحاسيس كثير، ربما حتى على مستوى الشعب ككل، أن يمزج بين يعني الفخر والاعتزاز والنضال والأدب وكل شيء، كل معاني الإباء والشمخ اجتمعت في هذا الذي أطل علينا من شمارخ حجة، هذا البطل الثائر الذي عندما تسمع إلى قصائده تحس بشيئا من الفخر والاعتزاز، وكأنك أمام البردوني أو الزبيري.
0: هذا تاج عظيم والله، تاج ملكي تلبسني إياه أستاذ عبد المجيد، والله لا أملك إلا أن أنحني أمام هذه الكلمات الكبيرة، شكرا والله من عميق القلب.
2: والله يسعدك، والحقيقة أنني معجب بكل شعرك وقصائدك، قصائد طويلة قصيرة شعبي عامي نثر، أنا يشد كثير كل ما تكتب، ولكنني أتمنى منك قصيدة ألقيتها في يعني اليوم العالمي اللغة العربية التي احتفى بها بجامعة ابن سبا، وألقيت فيها قصيدة عصماء عن اللغة العربية، أتمنى منك أن تلقيها لنا وتتلوها للجماهير في أثير إذاعة مأرب إذا ما في يعني أمر عليك.
1: أكيد سيلبي طلبك أستاذ عبد المجيد،
0: طلباتك أمر.
1: الآن نشي على الاتصال.
2: شكرا لكم، الله تحياركم.
1: شكرا لك يا أستاذ عبد المجيد لتواصلك معنا وعلى وطنيتك الجميلة اللي طلت علينا الآن. هل بتسمعنا القصيدة أستاذ وليد؟
0: طبعا القصيدة التي طلبها الأستاذ عبد المجيد الغمري، هذا الزميل الكبير وهذا الثائر العظيم يعرفه الجميع
1: أكيد،
0: الأستاذ عبد المجيد الغمري، هو الشرف للدفعة التي نحن فيها، وأنا أعتز وأفتخر بالكثير والكثير من الزملاء وبقسم الإعلام بشكل عام، هناك فيه الكثير من الكوادر. ربما كانت علاقتي مع الأستاذ القدير ابن صعدة عبد المجيد الغمري علاقة من نوع آخر، يعني أكبر من أي علاقة أخرى. فهنا شركاء الهم الوطني، شركاء الثورة، شركاء الحياة، شركاء حتى الألم وشركاء الأدب. هو طلب قصيدة،
1: نلبي طلبك يا عبد المجيد ولا يهمك. إذن تولد القصيدة دائما من لحظة وموقف ووجع وإلهام، هذا ما قال شاعرنا اليوم وليد الربوعي، وأنا أخذت يعني بعض من كلماته، يعني قرأت نصا له وأخذت ما أعجبني. قال: أنا طائر الأشواق يذبحني الهوى حزنا ويقت. مستمعينا الكرام، الشاعر دائما يكتب بدافع الألم ودافع الأمل أيضا، ومن رحم المعاناة يولد الإبداع دائما. إذا نستمع إلى قصيدة شاعرنا هذه الليلة.
0: القصيدة هي التي طلبها الأستاذ عبد المجيد الغمري. أنا كانت لدي قصيدتان في اليوم العالمي للغة العربية في جامعة إقليم سبا، وبعد ذلك تم تكريمي بالمركز الأول من كلية الأداب والتربية، لكن هذه القصيدة التي سأقرأها الآن لم أقرأها أو لم أقرأها هناك.
1: تفضل.
0: ذات الجلالة، الله قد عقد اللوى لهواها، وبها على كل اللغات تباها، فلسان أهل الحق ضاد حرفه الأنقى، فيا لله ما أعطاها، أسمى سموا في المقام وفي الخطى العظمى، ترافق بالجلالة طاها، حملت ملائكة الإله بصدرها، وتزينت بالأنبياء سماها، والتين والزيتون والقمر الذي من شق إلا مكبرا لضحاها، من منبع الهدي العظيم وعرشه واللوح هل على الوجود ضياها، قف بي على ياسين أتلو أدمع الفصحى، وأنطق بالخشوع نداها، ودع المجاز على سطور مطالع الكلمات، يرشف كالرضاب لماها، تتجانس الأنغام في أرجائها، ويطيب في حدقاتها رياها، يا كون سحر لانقضاء لسحرها في العالمين، ولا يحد مداها. ماذا أقول عن القداسة بعدما الرحمن بالقرآن قد حياها، ومحمد الأنقى بصوت فصاحة السماوات والملكوت قد ألقاها.
1: صح الله لسانك وسلم.

0: الضرورة إذن في الجانب نفسه، وبالضرورة إن ما يمر به الإنسان وما يعيشه في حياته ينعكس كشيء طبيعي أو كطبيعة من طبائع الحياة في قصائده فيما يكتب. فأنا مثلا دائما كنت ما أكتب عن الجانب الحزين، ولا أدري لماذا أذهب إلى الجانب الحزين، وبالمقابل أخرج خروجا غير مألوف في قصائدي الوطنية أو حتى القصائد العاطفية. وكلما حاولت أركض قليلا وألا أخرج، فجأة أنساب مع المعنى ومع الأبيات، وأجد نفسي قد خرجت وعدت إلى مكاني الصحيح،
1: بيت الشعراء الحزن،
0: الحزن وحتى التمرد في بعض الأوقات. فالقصيدة العاطفية طبعا مرت بمرحلة في السجن، وكانوا زملاء المعتقل كثير.
1: حدثنا عن السجن أستاذ وليد.
0: ومعظمهم كانت تأتي زوجاتهم وتأتي أخوانهم، وأنا كنت نادرا يعني مع
1: زيارات.
0: نعم، لكنني أنا كأنني في السجن حاولت أن أفصل حاسة الشوق من الأعماق، وحاولت ألا أتذكر شيئا في الماضي على الإطلاق. مرت سنين فأدركت، أصبحت لدي كأنني عشت في هذا المكان، وكأن هؤلاء هم أخوتي، وكأن هؤلاء هم أسرتي. يعني
1: تعايشت
0: جدا. وكانت أمي عندما تزورني أحيانا تشعرني بقيمة لم أكن أسمعها من قبل، وهما كان يبكيني فعلا يعني حقا. حتى أن أحمد بخيت يقول: نبكي على النسيان أم نبكي على ما يترك النسيان ساعة يذهب. فعندما كانت تأتي أمي، أعتقد أن إخواني كانوا يعلمونها يعني أن تقول ذلك الكلام، فعندما تقابلني من وراء الشبكين أو ثلاثة تقول لي: أنت بطل، يعني أنت رفعت راسي. هذا كان يؤثر فيني تأثيرا عميقا جدا، من ناحية رفع المعنوية، ومن ناحية أن أقول الشعرا يليق بجلالة أمي. فمعظم الأصدقاء والأعزاء الذين كانوا بالسجن كانوا يطلبون مني قصائد أكتب لهم،
1: وأنت
0: لزوجاتهم لأهلهم ولذويهم. فكنت أسأل الشخص، يعني أقول له: المتلقي، أعطني النبذة عن المتلقي. يعني فإذا كان هو المتلقي شعبيا عاديا، سأكتب له قصيدة شعبية أيوة على أساس يفهمها. وإن كان المتلقي مثقفا وخريج جامعة، سأكتب له قصيدة فصحى مثقفة تليق بهذه. وأعتقد أنني لا يوجد شخص من الذين سجنوا معي لم أكتب له قصيدة وباسمه. حتى إن هناك كان شاعر كان يستغرب، هو سعودي ولي قصة طويلة مع شاعر وروائي سعودي، ومن ثم كان يستغرب يقول لي: لماذا أنت تعطيهم شعرك وخلاصة روحك بهذا الشكل؟ قال: والله لو يدفعوا لي الملايين لن أعطي
1: قصائدي
0: يعني. وقال: إلا بشرط أن يكون طبيعي جدا. بعد أيام عاد إلي قال لي: أقول لك شيء. قال: أنت تعطي والله يفيض عليك شعرا، ولا يمكن لهذا النهر أن يجف. وهم يدركون، معظم أصدقائي الذين هم في مأرب هنا وكانوا رفاقي بالمعتقل، يدركون أني كتب كثير من القصائد، لم أسجل قصيدة واحدة منها باسمي على الإطلاق، ولم أتذكرها. يعني كأنها أشياء لحظية، كما سألتي أنت في بداية الحلقة: هل الشعر لحظة؟ هنا هو الشعر لحظة في هذه المنطقة. نعم، يكون الشعر لحظة. في ذات يوم طبعا خارج الموضوع، أنا جمعت كثير من المقالات التي أردت أن أكتبها لكن لم أكملها، بعد تحت عنوان زنزانة رقم 5.
1: الله.
0: وهي التي كنت فيها أنا.
1: هي رقمها 5 كان.
0: رقم 5 نعم، زنزانة.
1: بعدين أنت 5 سنوات يعني كان.
0: وأنا 5 سنوات.
1: يعني كان.
0: وهناك مصادفة عجيبة إلى حد الآن لم أستوعب بعد ما الذي جرى. أنا في يوم الثلاثاء الرابع من شهر رمضان 1438 تم اقتيادي إلى المعتقل. هل تعلمين يا أستاذتي أنه في يوم الثلاثاء الرابع من شهر رمضان المبارك 1443 تم إخراجي؟ وكانت هذه المصادفة العجيبة تذهلني إلى حد الآن، ما الذي جرى يعني؟
1: كيف يعني
0: 5 سنوات بدقة عالية في الهجري، بدقة عالية جدا، من الثلاثاء إلى الثلاثاء، ومن الرابع إلى الرابع، ومن رمضان إلى رمضان، وما بينهما ردحا من المواجع والآلام والتعذيب. فكنت في زنزانة رقم 5، ويطلعونني للتحقيق بالليل ثم يعيدونني فجرا منهك، ولك أن تتخيل ولد في 18 من عمره يعني يطلع إلى التحقيق، ثم يلاقي أنواع الضرب والقتل يعني والكهرباء وأشياء كثيرة، ثم يعاد فيلقى في الظلمة، وكل شيء ممنوع، أنت مع لا شيء، لا حياة هنا. فكتبت، كان هناك قرطاس جبن من القرطاس الخارجي، هو ما يشكل رؤية قصدير يعني، كأنه قصديرا تكتبها على الجدار، وهو أبيض باللون الأبيض للطلاء، سيتضح العبارة والكتابة معك. فكتبت على الجدار: وهنت وهدت الأيام بأسي، وأنخر معضل الأوجاع ساسي، وساقتني يد الأقدار يوما أسيرا في يد الأمن السياسي،

0: وفي زنزانة الله نور فيها وضعت شهور وانفطرت حواسي وللتحقيق قد أطلعت ليلا مغطى العين مفتقدا حماسي وأقعدني المحقق في ظلام وجاء بآخر فأدار رأسي وعن أهلي وعن اسمي سألني وعن فكري الجريء وعن مقاسي وعن حزبي وأنشطتي وحبي وعن دنياي أو أحلى الأماسي بدأت أرد أنفاسي قليلا لا أحكي ما عرفت بلا التباسي فلما قلت إني لست أدري عن الثورات شيئا من أساسي وكنت مواطنا في أرض فقر تمزقها المواجع والمآسي فلا ملكا عرفت ولا رئيسا وحقا لم أرى القصر الرئاسي صفعني واستدار وزاد كفا به أصبحت من خلف الكراسي وكلبشني هناك أجر جرا لتعليق يطول إلى الغلاسي ليال قد قضيت بدون نوم وجسمي فيه تقطيع بماسي فلا الأيام تنصفني وتنفي ولا اقتنعت بذاك القول ناسي وقد كنت اعترفت بغير ذنب على وقع من التعذيب قاسي وصاغوا محضرا للضبط عني كما شاؤوه إني كنت آسي وقفت كأنني ياسين فيهم كما تقف الأسود على الرواسي وما نالوه مني غير خزي وهل نال الصهاين من حماسي
1: لم ينالوه ولأنه مجرم. صح لسانك يا أستاذ. أنا والله حزين وأنا أسمع ذا القصيدة وحزين أني بسألك ذا السؤال. يعني هل كنت يعني أول ما دخلت السجن هل كنت يعني على أمل أنك تخرج قريب؟
0: قبل أن أدخل السجن بفترة كنت متأكد أن تلك الأفكار التي أؤمن بها وتلك الأشياء التي أقولها في الشارع وفي السوق إنها هذه الطريق أو أوسع الطرق إلى السجون. أنا كنت متأكد أنني أخطو الخطوة الأولى والثانية والثالثة نحو المعتقل وعلى يقين مطلق. لكن الشخص الذي تربى في أحضان قصائد أحمد مطر وهو يقول وطني 20 جزارا يسوقون إلى المصلخ قطعان خراف آدمية وهو يقول هو فرد عاجز لكن نحن من وضعنا بيديه الأسلحة وتواضعنا على تكليفه بالمذبحة كنت أؤمن على أنه فرد عاجز على أن ذلك الكهنوتي الدخيل السلالي هو فرد عاجز لكن نحن كشعب من تواضعنا على تكليفه بمذبحتنا ونحن من تواضعنا على تكليفه بقتلنا وهدمنا وباستعبادنا وبتحويلنا إلى وبتحويل هذه الصرح العظيم الذي يمتد من قبل أن تلده أمه وأجداده باسم اليمن وباسم حمير وسبأ وقتبان وأوسان وباسم هذه العظمة الكبيرة جدا ثم يأتي الطارئون فجأة ويحطون رحالهم على هذه الأرض العظيمة ثم يحكمونها ويحولونها إلى أقزام. كنت مؤمن على أن هذه الفكرة إما أن تقتل وإما أن تعتقل. أنا مؤمن بهذه الفكرة. وذات يوم كانت أمي تقول لي أسألك بالله أن لا تتكلم اسكت اصمت. فأنا كنت الصمت عار هو أكبر من العار قلنا. فاستمريت أنا كنت أكتب وأتكلم وأحاول وأحدث نوعا من الشيء الذي أغاظهم في المنطقة. أيوة نعم. ولما تم اعتقالي بعد شهر من التحقيقات أدركت تماما على أنني مسافر في ظلمة طويلة ستمتد طويلا طويلا. وأنا للأمانة لم أتوقع أنني أخرج من السجن لولا أنه كان أمر تبادل
1: الحمد لله
0: تم التبادل بي مع هنا في الشرعية.
1: كان في 22 أو 23
0: 2022 في مايو. نعم. وكان لهم دور كبير جدا في الضغط على الحوثيين الذين رفضوا إخراجي لفترة طويلة يعني. ولكن بعد الضغط الكبير من أصحاب من الشرعية بشكل عام دخل الحوثي لأن البديل كان مشرفا وكان مشرفا لديه من الإخوة هناك من قتلوا مع الحوثي وضجوا أهلها على أنهم يريدون ابنهم فكان مضطرا على أنه يخرجني
1: يبادل حد
0: نعم بهذه النقطة.
1: جميل جدا أستاذ. يعني إيش أحب قصيدة لك أو القصيدة اللي تعتبرها أنت هي وليد الربوعي برغم أن كل الشعراء هم يحبوا قصائدهم يشوفوا أنفسهم في كل حرف؟
0: نعم. ربما هناك العديد من القصائد التي أعتبرها أنا وأنا وأنا كل قصيدة لكن لدي قصيدة ربما كتبتها ذات يوم التي أعطيتك قلت لك في البداية أنني سأعرج عليها وهي قلت فيها عن أمي وعن أبي شيئا من الموسيقى.
1: إذن اطربنا وما أجمل أن يكتب الإنسان لأحب شخصين في حياة الأم والأب والأعظم في الحياة.
0: نعم. فكانت القصيدة: ولدت من قبل روحي في جفون أبي، كالحلم بين ارتداد الجفن والهدوب، وجئت كالضوء من ليل السنين ندا بالشوق من قلب أمي، أقتفي أدب أسلت وديان عشق لا انقضاء لها على خيالك يا حواء، فاقتربي كوني خطى الشعر موسيقى الحنين إلى حرف من الحب يبكي في خيال صبي، أبى الجلوس إلى قاعات أمنية مضرجا نصفها بالزيف والرتب ونصفها لا يرى شيئا، فوجنته تبسمت في هواها دون ما سبب، وطارك الصبح مظفورا بوحدته في رحلة التيه بين القهر والتعب، ورب فاتنة مست أناملها معارج الشعر حتى صار كالذهب، رأيته من بريق الروح منبلجا، حضنته في خيوط الشمس في كتبي، إني لأكتب شعري ثم أقرأه في سحر أعيانك الحوراء قول نبي، وأدخل الهمس في أسفار ريفية ليلا فألقاه كالرمان والعنب. ماذا تمنيت؟ قال الدهر، فانسحبت للخلف أغنيتي سهوا ولم تجب. هناك في حقل أحلامي وروض هوى عمري تلاشيت، لم ألقى ولم أخب، وخبأتني ثياب الريح وانتفضت تعيدني حيث ذاك الحزن لم يغب، لكنما بسمة من ثغرها انبثقت كالصبح إشعاعها في قلبي مكتئب، آت من البعد نحو البعد تدفعه من رحلة التيه نحو التيه كف غبي، إذا رحلت فلا شيء يودعني، وإن أعد ليس من يحيي انتظاره بي، خطاي كالدمع خد التائهين لها ليل تسامره بالغبن والنصب، كنت البعيدة عن قربي القريبة من بعدي فما هان بي أنسي ولا غضبي، أيا هثيما من النجوى بأرصفتي ويا خشوعا من السكنى على صخبي، ودعت عينيك والذكرى لها وطن مقدس في دماء الشعر لم يتبي.
1: صح الله لسانك وصح وسلمت. أناملك أستاذ وليد، أنا يعني حزين أني بقول لك أن احنا وصلنا يمكن إلى ختام الحلقة، وإحنا أنا حاب أن هذا الشعر وهذا الإبداع كله نستمع له المستمع وأن يوصل لكل شخص، فإذا عندك كلمة توجهها للمستمعين أو رسالة أو أي شيء أو أي إبداع.
0: طبعا ما تبقى من الدقائق لا أقول أنتهز الفرصة لأنني أكره الانتهازية، ولا أقول أستغلها لأن الاستغلال ممقوت، ولكن أقول أغتنمها لأن الاغتنام هو من مكسب الحياة جميلا جدا. أغتنم هذه الفرصة لا أقول هو كعتاب بعيد من شخص قريب لبعيد، أيعود يا صنعاء إليك إمام، وتعود نحو السدرة الأقزام، وتعود من بعد النهار طلاسم سودا وليل حالك وظلام، أتعود أرباب السفاهة للحمى، وعليك أيلول العظيم يضام، وأمر والأحزان تجرف أضلعي أمضي وحولي في البلاد حطام، لم يبق ذكر كي نعزك فالهوى كذب وليل العاشقين كلام، كنا هنا يوما وفرقنا الأسى وتكسرت من بعدك الأقلام، حتى الذين حسبتهم صاروا عبيدا للحياة وناموا، والمجد دار لو تهدم ركنه أمسى ركاما يعتليه ركام، يا فتنة لبست ثياب أحبتي صلى بها المتشدقون وصاموا، عادوا إلى دار البشائر مرة أخرى وعد المجرمون وحاموا، هل لا عرفت الآن يا صنعاء كم إن الرجوع إلى الإمام حرام. وبالمقابل أتمنى هنا كرسالة من أنه هناك نقطة محددة نريد أن نقف أمامها جميعا، وهي إما أن تتجه جميعا إلى إحياء الجانب الأدبي والفكري والشعري ونبدأه والوطني هنا في مأرب، وطالما أن مأرب هي حصن الجمهورية وصد وقلب الشرعية النابض الحقيقة، وليكن تلك النقطة من بداية كدعوة إنسانية لأن نقيم مهرجان البردوني الأعظم. البردوني هذا الشخص الثائر العظيم الذي يقف في مواجهة مباشرة الآن مع السلالة وهو في قبره، يجب أن تحيا ذكره في هذه المدينة العظيمة، ويجب أن يكون حتى شارعا نطلق عليه شارع البرودوني، لأن البرودوني مصدر الشعر الثوري في اليمن.
1: بإذن الله بإذن الله أستاذ وليد، بإذن الله تلقي هذا القصيدة الجميلة وأنت في صنعاء، أو خلنا نقول في حجة
0: إن شاء الله. بإذن الله بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: إذن شاعرنا اليوم قال: لم أكبر بعدد السنين التي تسرمت من عمري، إنما بحجم الهموم والصعاب التي واجهتها بطريقي. وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا، أو دعونا نقول أمسيتنا الشعرية مع ضيفي الكريم الوليد الربوعي. شكرا لك لمجيئك اليوم معنا أستاذ.
0: شكرا جزيلا أستاذة منى، ويشرفني مجيئي اليوم معك في هذا البرنامج.
1: وأنا والله للشرف. إذن إلى اللقاء مستمعينا الكرام، نلتقيكم في حلقة جديدة ومع ضيف مبدع أيضا.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: مكتب نكبك يا عظيم الشأن يا واحد أحد.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: فقه الذكر. فقه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، لقد مر بنا في حلقة ماضية ونحن نتحدث ضمن برنامجنا فقه الذكر عن جملة من الفوائد والفرائد حول التعبد بالأسماء والحسنى الثابتة لله تعالى. مر بنا أنها غير محصورة بعدد معين، وسنتحدث في هذه الحلقة سنتحدث هذا اليوم عن تفاضل الأسماء الحسنى وعن ذكر الاسم الأعظم في هذه الأسماء. نعم، مر معنا بيان أن أسماء الله الحسنى غير محصورة في عدد معين، وأن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة لا يفيد حصر الأسماء الحسنى في هذا العدد، وأن قصاراه هو الدلالة على فضيلة هذه الأسماء 99، وأنها اختصت بأن من أحصاها دخل الجنة. وفي هذا دلالة على تفاضل الأسماء الحسنى خلافا لمن نفى ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقول من قال صفات الله لا تتفاضل ونحو ذلك هو قول لا دليل عليه، وكما أن أسماءه وصفاته متنوعة فهي أيضا متفاضلة، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع مع العقل. انتهى كلامه رحمه الله. ومما يدل على تفاضل الأسماء الحسنى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأخبار الصحيحة: أنا لله اسما أعظم، إذا سئل بهذا الاسم أعطى، وإذا دعي به أجاب. ولا ريب أن هذا أو أن هذه فضيلة عظيمة اختص بها هذا الاسم الذي وصف بأنه اسم الله الأعظم دون غيره. ولعلنا نستعرض بعض ما ورد في ذلك ثم نقف على كلام أهل العلم في تعيينه. روى الإمام أحمد في المسند وأهل السنن الأربعة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع: اللهم بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وزاد أبو داود والنسائي في آخره: يا حي يا قيوم. وروى ابن ماجه والحاكم وغيرهما من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور من القرآن، في البقرة وآل عمران وطه. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وروى أصحاب السنن وابن حبان حديث بريدة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول هذا الدعاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فهذه بعض الأحاديث الثابتة في ذكر اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ولأجل ذا فقد كان لهذا الاسم ومعرفته والبحث عنه شأن عظيم عند أهل العلم، ولهم في هذا أبحاث كثيرة مطولة ومختصرة. وقد قال الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه تحفة الذاكرين: وقد اختلف في تعيين الاسم الأعظم على نحو 40 قولا، قد أفردها كلها السيوطي بالتصنيف. ولم يذكر السيوطي في كتابه الذي أفرده في ذلك والذي أسماه الدرة المنظم في الاسم الأعظم، لم يذكر سوى 20 قولا، وكثير منها ظاهره الضعف لعدم قيام دليل صحيح صريح على صحته وثبوته. وبعض المتصوفة لهم في هذا الباب أباطيل كثيرة لا يلتفت إلى شيء منها، يروون في ذلك أحاديث موضوعة وآثارا مخترعة وقصصا منكرة، يخدعون بها عوام المسلمين ويغررون بها على جهالهم. والواجب على كل مسلم أن يكون في دينه، والكلام لا يزال لما سبق من كلام الإمام الشوكاني، يقول: والواجب على كل مسلم أن يكون في دينه على حيطة وحذر من الوقوع في إفك هؤلاء وباطلهم، فكم غر هؤلاء من عوام المسلمين، وكم خدعوا من جلال من ضلال تشير بسببهم، والله المستعان. إن أشهر الأقوال في تعيين هذا الاسم الأعظم وأولاها بالصواب وأقربها للأدلة هو أن الاسم الأعظم هو الله، وإلى هذا القول ذهب جمع كبير من أهل العلم. ولهذا قال الإمام أبو عبد الله بن مندى في كتاب التوحيد، وقد اختار فيه أن اسم الله الأعظم هو الله، قال: فاسم الله معرفة ذاته، منع الله تعالى خلقه أن يتسمى أحد منهم به أو يدعى باسم إله من دونه، وجعله أول الإيمان وعمود الإسلام وكلمة الحق والإخلاص، ومخالفة الأضداد والإشراك فيه يحتجز القائل من القتل، وبه تفتتح الفرائض وتنعقد الأيمان ويستعاذ من الشيطان، وباسمه يستفتح وتختتم الأشياء، باسم الله تبارك وتعالى ولا إله غيره. وهذا الاسم الكريم، هذا الاسم الكريم له من الخصائص ما ليس لغيره من الأسماء، ومن خصائصه أن الله تعالى يضيف سائر الأسماء إليه ولا يضيفه إلى الأسماء، فلهذا يقول: ولله الأسماء الحسنى. ويقال: العزيز والرحمن والكريم والقدوس من أسماء الله، ولا يقال: الله من أسماء الرحمن، بل إن هذا الاسم الكريم مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى دال عليها بالإجمال. والأسماء الحسنى كلها تفاصيل وكلها تبيين لصفات الإلهية، فلهذه المعاني العظيمة وغيرها

ما اختص الله به مما اختص به هذا الاسم، صار غير واحد من أهل العلم إلى اختيار هذا الاسم أنه هو اسم الله الأعظم. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الاسم الأعظم هو الحي القيوم، فقال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد: فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها، وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال، ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو اسم الحي القيوم. انتهى كلامه. وقد ورد هذا الاسم في أكثر الأحاديث التي فيها إشارة إلى الاسم الأعظم، فهذا القول والذي قبله هما أقوى ما قيل في الاسم الأعظم. وعلى كل حال فهذه مسألة اجتهادية لعدم ورود دليل قطعي الدلالة على التعيين يجب أن يصار إليه، إلا أن من دعا الله بالأدعية المتقدمة فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم، أو قال: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقد دعا الله باسمه الأعظم لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عمن دعا بذلك بأنه قد دعاه باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. على أنه ينبغي أن تتذكر أيها المسلم أن لقبول الدعاء شروطا عديدة وردت في الكتاب والسنة، وهذا إن شاء الله ما سيأتي بسطه والحديث عنه في لقاء يتجدد بكم إن شاء الله. أستودعكم الله إلى ذلك الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: فكوا الذكر فكوا الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين فكوا الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميد
1: إذاعة مأرب أنتم في ضيافتنا 89.5
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز

وقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة

0: الرحمن الرحيم.
1: طسم تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل